Thank you.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم والسنة بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في العمل. الإسلام حث على العمل، والقرآن الكريم ذكر لنا بأن العمل من سنة الأنبياء والمرسلين. بالرغم من انشغالهم بالدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة إلى أقوامهم، يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي يبتغون المعايش في الدنيا. وهذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقد عمل آدم عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام عمل في الزراعة، وكان نوح عليه السلام نجارا، وكذلك زكريا عليه السلام، كما كان إدريس عليه السلام خياطا، وكان موسى عليه السلام راعيا. وقد أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل برعي الأغنام، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، وحث على طلب الرزق، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. والعمل نعمة من نعم الله تعالى على من وفق لعمل أن يحافظ عليه. من أنعم الله تعالى عليه بوظيفة عليه أن يحافظ على وظيفته ويحسن في عمله من خلال القيام بمهامه على أكمل وجه، لينال بذلك رضا الله تعالى والدار الآخرة، وبذلك يكون ناجحا في عمله، ويستحق الترقي في السلم الوظيفي، ويستحق التحفيز والتقدير. والإنسان بفطرته السليمة يحب العمل المتقن، والله تعالى خلق كل شيء بإتقان وإحكام، وأخبر بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى فقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وإتقان العمل مطلوب في كل شيء، وقد دلت النصوص على أن الله تعالى يحب العمل المتقن ولو في أيسر الأمور، فهو من أسباب الحصول على محبة الله تعالى. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحث الإسلام على الإتقان في جميع العبادات، فحث على إتقان الوضوء حتى في المكاره كالبرد الذي توجد فيه المشقة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاة إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وحث الإسلام على إتقان الصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي أن يعيد الصلاة 3 مرات، لأنه لم يتقن أداءها، فكان يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وتميز ديننا الحنيف بالإتقان، وساد الأمم لأنه إحسان، والله تعالى يحب المحسنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلى، إذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ففي ذبح البهيمة يجب أن يكون الذبح بإتقان حتى لا يفقد الإحسان بتعذيب هذه البهيمة. والإتقان يؤجر عليه المسلم إذا كان ابتغاء مرضات الله، وغير المتقن يفوته الأجر العظيم. وإن من الحرمان أن يكون الهدف من الإتقان هدفا دنيويا فحسب، فغير المسلم تجده يتقن العمل لكنه لا يؤجر عليه، والله يجازيه به في الدنيا. أما المسلم فينبغي له أن يجعل الهدف الأول في عمله ابتغاء مرضات الله، لأنه أولى الأهداف. كما يتمنى الواحد منا أن يعامله الناس بالإتقان في أعمالهم، عليه أيضا أن يتقن عمله، فإن هذا من كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإتقان العمل مطلوب في الوظيفة أو المهنة، والله تعالى مطلع على أعمالنا، فلنخلص أعمالنا لله تعالى كي ننال الثواب عنده جل وعلا. فإذا رضي الله عنا فإننا لا نبالي أرضي عنا الناس أم سخطوا، لأننا نعمل لله، نبتغي رضا الله، ثواب الله، نتقن العمل ابتغاء مرضات الله.
0: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
1: كما أن إتقان العمل من الوفاء بالعقد، وأن التقصير في العمل خيانة وإخلاف الوعد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبإتقان العمل يكون الراتب الذي نتقاضاه حلالا مباركا، وإهمال العمل وترك الإتقان فيه قد يؤدي إلى خطر كبير على الأرواح والممتلكات، كما هو الحال في البناء والتعمير والطب والصناعة وغيرها. ولأهمية إتقان العمل والإحسان فيه ينبغي اختيار من يعرف بأنه سيتقن عمله، فيسند العمل إلى من تتوافر فيه الكفاية. يقول سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعبر بقوله إني حفيظ عليم عن توافر الكفاءة فيه لتولي خزائن أرض مصر. ويقول سبحانه وتعالى على لسان ابنة الرجل الصالح شعيب حين طلبت من أبيها استئجار نبي الله تعالى موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعبرت بقولها القوي الأمين عن توافر الكفاءة فيه للعمل عندهم. ولما طلب أبو ذر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله في الولاية ضرب بيده على منكبه ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فأبو ذر رضي الله عنه لا تنقصه الأمانة، فهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينقصه الكفاءة، وهو ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أبا ذر، إنك ضعيف. والمقصود أن في طبع هذا الصحابي الجليل لينا ورقة لا تتناسب مع مقتضيات الولاية من قوة وشدة ترهب الظالم المعتدي، تردعه عن اعتداء الظلم وعمن يخالف الأنظمة والقوانين. وقد جعل صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إسناد العمل إلى من ليس له بأهل، حيث قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن صور الإحسان في العمل أن يكون العامل أمينا في عمله. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث مؤكدا على أهمية الأمانة: لا إيمان لمن لا أمانة له. فعلى العامل أن يحرص على وقت العمل وأن يستثمره في سرعة إنجاز العمل الموكول إليه، وأن يتجنب إضاعة الوقت في أمور لا علاقة لها بالعمل، وأن يجتنب الغش بكافة أشكاله وصوره، فهو محرم شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فمن يستغل موقعه في العمل لجر منفعة شخصية له ولقرابته وصداقته، أو يستولي على المال العام بطرق ملتوية للكسب غير المشروع، فإنه يدخل في المحظور ويخالف أمر الله تعالى، كتلقي الهدايا والرشاوى مقابل خدمات وتسهيلات للمهدين أو الراشين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أي خيانة. ومن الإحسان في العمل المحافظة على أدوات العمل والمعدات والأجهزة وعدم استخدامها لقضاء المصالح الشخصية، وكذلك المحافظة على أسرار العمل وكتمان الأسرار. يقول الماوردي: اعلم أن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح وأدوم لأحوال الصلاح. ويقول أبو حاتم البستي: من حصن بالكتمان سره تم له تدبيره وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها. فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. ومن الإحسان في العمل الوفاء للعمل والشعور بالمسؤولية تجاه العمل وحسن رعايته وتطويره والإسراع في إنجازه وبذل الوسع والطاقة في اجتناب الوقوع في الأخطاء في أداء العمل وإنتاجه، والالتزام بالأنظمة بأنظمة العمل والقوانين وطاعة العامل والموظف لرئيسه المباشر، والتعاون بين العاملين فيما بينهم في أداء العمل والعمل بروح الفريق الواحد. فلنحافظ على نعمة العمل والوظيفة التي امتن الله بها علينا، ونحسن بالتزامنا بوقت العمل والإنتاج فيه والإتقان والإحسان إلى المتعاملين والزملاء والرؤساء والمرؤوسين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته والإحسان إلى خلقه والإحسان في العمل، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق ويحفظنا من كل سوء. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. أعوذ

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
3: المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم. الإعداد الإذاعي أحمد بن سعيد الأسكي، التقديم أحمد الكلباني ولجين البلوشية،
6: الصورة المكتوبة،
4: الإخراج جمال الشعيري.

0: المكتوبة.
1: السيناريست عبد الإله الحمدوشي، الجزء الأول.
2: السيناريست عبد الإله الحمدوشي، الجزء الأول.
0: الصورة المكتوبة.
1: عزيزي المستمع،
3: عزيزتي المستمعة،
1: تحاول الاتجاهات الحديثة في السينما التخلص من قيود الحوار والاختصار منه قدر الإمكان، والاعتماد على الصورة فقط للتعبير عن الأبعاد المختلفة، سواء للأحداث أو الشخصيات، لأن الفيلم صورة قبل أي شيء.
3: وفي بعض الأفلام نجد مشاهد كاملة وكثيرة لا تتخللها أي جملة حوارية، وهنا يعتمد كاتب السيناريو على الصورة فقط، فيحاول جعلها قادرة على إيصال المفهوم المطلوب إلى المشاهدين.
1: أما بخصوص لغة الحوار أو بصورة أكثر دقة، لغة الحوار في السينما بين العامية والفصحى، فإن أفراد الشعب جميعاً إلا قلة قليلة يتحدثون العامية.
3: وعرض الأفلام بالفصحى يقطع عملية التوصيل المطلوبة، لأنهم سريعاً ما يملون من الكلمات التي لم يتعودوا عليها.
1: لذلك من الأفضل أن تكون اللغة هي العربية الشبيهة بلغة التعامل اليومي، أي لغة البسيطة ولكن دون الابتذال.
3: بمعنى؟
1: أي لا يعني ذلك أن تكون هي اللغة الوحيدة في كل الأفلام أو مع كل الشخصيات، فالأفلام التاريخية مثلاً لابد أن تكون لغة الحوار فيها العربية الفصحى، نسبة إلى أهمية التاريخ وعمقه في وجدان الأمة.
3: أما باقي النوعيات من الأفلام فتناسبها اللغة البسيطة دون ابتذال الألفاظ.
1: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست المغربي عبد الإله الحمدوشي، الجزء الأول. الجزء الأول.
1: أصدقائنا، من أشهر كتاب السيناريو في المغرب ممن أجادوا كتابة الصورة هو السيناريست المغربي عبد الإله الحمدوشي.
3: عبد الإله الحمدوشي هو من مواليد مدينة مكناس سنة 1958.
1: الحمدوشي متخصص في الروايات البوليسية، فقد كتب عدة أفلام من بينها فيلم بيت الريح، وهو من إخراج إيمان المصباحي.
3: كان عبد الإله الحمدوشي أستاذاً سابقاً للغة العربية، وهو عضو اتحاد الكتاب منذ سنة 1958.

0: 1994.
1: سبق وأن أشرف على عدة ورشات لكتابة السيناريو في عدة مدن مغربية،
0: كما أصدر 10 روايات، وله عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية.
1: يعتبر الحمدوشي صاحب أول رواية بوليسية عربية تترجم إلى اللغة الإنجليزية، وقد كانت الرهان الأخير،
0: وتعد من أوائل الروايات العربية المترجمة إلى الإنجليزية التي تنشر على شكل كتاب رقمي.
2: الصورة المكتوبة.
1: أيها الأصدقاء، يعد الأدب مورداً مهماً للفن، فهو يغذيه بما لديه من أعمال.
0: كأنك تشير إلى رواية الحنش للأديب السيناريست المغربي عبد الإله الحمدوشي.
1: بالضبط، هذا ما أشير إليه، طالما أن الحمدوشي هو في استضافة هذا البرنامج الصورة المكتوبة.
0: لكن الحمدوشي لم يكن راضياً عن روايته رضاه عن الفيلم السينمائي المأخوذ عنها.
1: لقد ذكر أسباب عدم الرضا ولخصها في الآتي، يقول: إن السبب في فشل النسخة الورقية راجع بالأساس حسب تقديره إلى العزوف عن القراءة في أوساط المجتمع المغربي.
0: ما يهمنا من العمل هو الجانب الفني والذي حقق نجاحاً كبيراً، فلربما كانت الصورة قد كتبت بشكل احترافي كبير فوصلت إلى المتلقي المشاهد ولم تصل إلى المتلقي القارئ.
1: أثناء عرض فيلم الحنش الذي حظي بمتابعة قوية، بيعت آنذاك حوالي 250,000 تذكرة في غضون شهر ونصف من عرضه داخل القاعات السينمائية الوطنية بالمغرب.
0: يشار إلى أن نجاح فيلم الحنش راجع بالأساس إلى تضافر عدة عوامل تتعلق بما يسمى بصناعة الفيلم، من أهمها عملية التوزيع والترويج للفيلم التي تولتها الموزعة والمخرجة السينمائية المغربية إيمان المصباحي.
1: لقد ساهمت المخرجة إيمان المصباحي في إنجاح أفلام عديدة، من بينها الطريق إلى كابول، إضافة إلى شعبية الممثل البطل، ويتعلق الأمر بعزيز داداس الذي تألق في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية نجحت بفضل الترويج الجيد، مثل الطريق إلى كابول ودلاس.
0: كما أن الفيلم اعتمد كثيراً على الارتجال في بعض المواقف الكوميدية التي لم ترد في النص الروائي لمؤلفه الحمدوشي.
3: زكية بنتي الحداقة والتباتة والحصانة وعينيها ما كتهزهمش بنادم.
4: نبينا تبارك الله، الله يسهل عليها
3: يا ربي. أمينة الله خيرة ويجيب لها ربي شي نقرة فين يقدر نحاسها.
4: لا بيجي بقية صغيرة، الله يسهل عليها، الله يجيب غير الصحة والسلامة والعافية. الله يرضى عليك بنيتي، الله يحفظك. بارك الله بارك الله.
5: الله يسلمك. الله
6: يسلمك.
5: الله يمشي تلقى تلقى
3: يجيبوا لك. سيدي عاوني السي فريد. وينين سيدي؟
7: على سلامة السي فريد.
5: عبد الرحمن معدبك من بيت زيدك عشان
7: لا حاشا لا ويلي ما بيناتناش حالك عشق بدارنا
3: بيبيا. يا اليوم ما غادي تكشيو بها ياك
7: لعبتكم الضياف.
3: لا لا كاين غير انا ولدي بالحق. مرحبا بك انت وبنتك معنا في العشاء.
7: بارك الله فيك. الله يمشي.
5: لا لا لا في غادي اجيب لك شي. شوف
1: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست المغربي عبد الإله الحمدوشي.
1: أيها الأصدقاء، في عام 2019 للميلاد نشر عبد الإله الحمدوشي على صفحته الشخصية في الفيسبوك هذه الكلمات:
2: الصورة المكتوبة.
0: المتتبع للسينما المغربية والنقاشات التي تدور حولها سواء خلال المهرجان الوطني أو في كل المناسبات سيلاحظ أن هناك اجتماعاً تاماً على أن السينما المغربية نقطة ضعفها الكبرى تتجلى في السيناريو.
1: وعندما نتحدث عن السيناريو نقصد موضوع الفيلم والقصة التي يحكيها والشخصيات التي تؤديها والحوارات التي تجري بينها.
0: ثم أن ملايين الدراهم التي تخصص لأي فيلم سينمائي تمنح أساساً على السيناريو الذي سيتحول لاحقاً إلى فيلم،
1: هذا لا يعني أبداً التنقيص أو تجاهل المكونات الأخرى من إنتاج وإخراج وتمثيل، لكن الملاحظ هو أن هذه القطاعات كلها تقريباً مهيكلة ومنظمة، وأصحابها لهم بطاقاتهم المهنية وجمعياتهم، ولهم كلمتهم في القرارات السينمائية التي تتخذ دون كاتب السيناريو، فهو عملياً مجرد شبح أو ظل للمخرج، بل غير معترف به تماماً، ويعتبر شيئاً زائداً أو حتى متطفلاً على الميدان.
0: هذا الوضع المعقد هو الذي جعل السينما المغربية تعاني من الإعاقة والتقصير، وحرمها من العمق والبعد الفكري والأدبي، وجعلها تائهة متعددة الاتجاهات، كما قال عبد الإله الحمدوشي.
1: ويواصل الحمدوشي كلامه بشيء من الحرقة على كتاب السيناريو، والذي يعتبر عند السينمائيين الآخرين عموداً فقرياً في المنظومة الفنية الدرامية، فيقول:
0: لقد حرص المهتمون بالقطاع على تكوين التقنيين فأتقنوا، وعلى فسح المجال للمنتجين والمخرجين حتى صاروا ربما أكثر عدداً حتى من الممثلين، ولكن أهملوا تكوين كتاب السيناريو.
1: الآن لا أحد يريد أن يكون كاتب سيناريو، الجميع يريدون أن يكونوا مخرجين أو منتجين،
0: بل حتى بعض كتاب السيناريو المتميزين تحولوا إلى الإخراج نظراً لعدم وجود مستقبل لكاتب السيناريو، سواء على المستوى المادي أو المعنوي.
1: أخيراً يقول الحمدوشي: لكل هذه الاعتبارات فكرنا في تأسيس جمعية لكتاب السيناريو من أجل رد الاعتبار لهذا التخصص، ومن أجل ألا يهاجر كاتب السيناريو إلى الإخراج والإنتاج أو يهجر الميدان كلياً.
0: نريد في هذه الجمعية أن نستقطب الأدباء والمفكرين والحكواتيين، وأن نجذر السينما في ثقافتها المغربية الغنية تاريخياً وثقافياً وفنياً وحضارية، ولكن مع الأسف فقيرة لحد الآن سينمائياً.
1: كانت تلك تدوينة نشرها الروائي والسيناريست المغربي عبد الإله حمدوشي على حسابه في الفيسبوك.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة،
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.
2: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: المشاء الذي على شاطئ العذيبة. ظننت أن مدخله موسيقي، ولهذا ذهبت بي المزاعم والظنون، وظللت أمشي في مشيه. لا يشكر المشاء فقهاء العربية الأفذاذ، لأنهم سمحوا وأجازوا واتفقوا وحبذوا وأتاحوا وأباحوا أن تكتب كلمة موسيقى بالألف المقصورة أو موسيقى بالألف الممدودة، فالمشاء الدائخ لا يراها إلا ممدودة وفارعة ومتطاولة كعنق تتقرب من المذبحة وتتعالى على الدم والعصف والقربان. ممدودة كهذه الألف الطالعة من منخر القدر والضاربة في أحراش السماء ومفاصلها المشققة من الفرح الغامض. في الأصل يرى المشاء في داخله الذي لعبت به شمول الموسيقى وسلسلها أن كلمة موسيقى لا يجب أن تكتب، ولا يفترض أن يتعلمها آدم إلا بإغماض العينين وبالذكاء المتوقد وبالحس الذي تصعد فيه الإشراقة والطيرانات السعيدة للأشياء الصغيرة والذرات المتناومة. لا يجب أن تكتب، بل أن يدفن فيها الوجه، في بياضها الفاضح المستتر، في نواسها الشارد المخفور بالحلم، في صلواتها السلامية المشعشعة. ففي اللحظة التي يذبحك فيها كمان، أين تتشكل الكلمات؟ وفي الزمن الذي يصعد بك نغم مدوخ، أين تنبني اللوحة؟ وفي الروع المقذوف بالطيران والأجنحة، أين إلا السفر والندف والعذوبة المتلاشية؟ يخفف المشاء من غلوائه في أن لا تكتب الكلمة إطلاقا، ولا ينبغي لها، ليرتضي أن تكتب كلمة موسيقى كلها بست ألفات أو ستين ألفا، كي تقوم قيامة الكلمة، وكي تصدع بنبوءتها وتترفع عن النطق المحجوز في الألسنة، وتتجرد من عباءتها البائسة. يريدها ألفات قائمة تنعم بالدلال أمام مروحة الأشواق. يريدها سنابل قمحية شريرة في الألوان، ترقص بوقاحة شفيفة في الجنائن المفتحة الأبواب. يريدها غزلانات ناعمة تثيب في قفزتها ولا تتحدر لها قوائم. يريدها خيوطا مطرية لا تكترث بألعاب النسائم إلا في سرها الماكر المجيد. ويتخيل المشاء أن شجرتها تقع في قاموس العرب بأغصانها الكثة وعصافيرها المحتشدة وأوراقها الحوشية السمراء الغريبة، فتستيقظ فزعة كل الكلمات. فإما أن تتشبث بالشجرة وتتعلق بفجأتها وألهوبها، أو تهرب خارجة من القاموس كالذي يتخير نافذة الطابق العشرين في حريق الغرفة الموصدة. إما أن تتساءل الكلمات، لكن يا ربة الوحي أخبريني ما هي كل هذه العصافير، أو تمضي في حسرتها إلى حتفها قائلة كنت كمركب يجري في بحر مغلق. وظننت أن مدخل هذا المشاء نحتي، ولهذا ذهبت بي المزاعم والظنون وظللت أمشي في مشيه. هذا رجل يمشي كأنه في عام 1960 للنحات ألبرتو جياكوميتي، يتضاءل كمعرفة، لكنه يستطيل ويندلع كفضاء عمودي، يطغى كخلاص ويتشرد كإيماءة، يدق عن الوصف واللغة، لكنه يدور في شره الأوصاف وفي فتنة اللغات، يتلولب لكنه يصفر في قلب المسافة، يتموضع بقدم ثابتة لكنه يقتل موضعته بلحن قدمه الأخرى، يسخر من المضي ولكنه يتقدم كأعجوبة. وفي خلسة لم يعاينها إلا صخب الموج والنوارس المشاغبة، فكر المشاء في أن يقلد مشية الجنود الآليين في الحروب القادمة، في الحروب القادمة الخاسرة. اليد اليمنى برفقة الرجل اليمنى، واليد اليسرى تصحب الرجل اليسرى، آليا قد يسقط في مشيته من الضحك أو الفزع، آليا يغني الويل لأعضائي، آليا متهندما بالحروب الأخيرة. لكن المشاء الضجر المنتشي بأحزانه الصغيرة الساخرة حتى العطالة من الكلمات ما زال يهم بمنحوتة جياكوميتي، وما زال رجل يمشي يهم به، وبرهانه أنه يمشي هو أيضا، وأنه طارد ومطرود، فارع ومفروع، يقتلع جذع الأرض ويخترق حجاب السماء. رأيته هناك نحيلا كخيط يستر وسطه بيده اليسرى في حركة إرادية غير مصطنعة. هناك رأيته كمن كشط عن جسده اللحم والشحم وأبقاهما في الكوخ القريب، وجاء منحنيا قليلا قليلا جدا على مشيته، ولو رآه الأطفال للعبوا معه كأنهم يقرؤون رحلات جيليفر، أو فزعوا منه كأن مركبة فضائية مختبئة قد تركته على هذا الشاطئ. ولو توددت إليه ومسست وحدته لكنت عرفت هل هو من فولاذ أو طين أو حجر أو خشب أو فلين أو ورق داكن سميك أو غبار، ولكنت عرفت كم يزن بمقاييس الظل والضوء وكم يتطاول بمعايير اللوعات والشهوات، ولكنني لم أشأ أن يهرب مني بالكلمات أو يسيء فهمي بالفضول والدنو من مشيته الشاردة في كون الرمل وفي غروب الصدفة. وكنت أظن أنه يشتغل الآن لأنه يمشي فحسب في تلك المشية الواهنة القوية المتثاقلة الخفيفة، وأنه غارق في موسيقى كعصا هاربة من أنامل مايسترو إلى بلاد بعيدة، وأنني لو كلمته لتلعثم مثل طفل تربى في أحراش الغابات أو ابتسم في وجهي ابتسامة خافتة، وناولني كتابا كالذي وضعه لاو تسو اضطرارا كي يمر ويمشي ويمضي. يمشي الليل في أغصانه، تمشي العصافير في أجنحتها وتحلق، يمشي السهاد والسهر في أضلاع الحمقى والفلاسفة والأرامل والشعراء، تمشي العين صوب جنتها، تمشي الفراشة نحو اللهب، تمشي الأشياء مغسولة صوب المطلق، تمشي السفن في بحارها وإلى مرافئها، يمشي اللصوص نحو الكنز، يمشي الطغاة صوب الربيع، والمشاء يذهب في مشيته مرتديا عريه ونوره الظلالي، لا يسمع أحد أنفاسه لأنه يثقبها برئتيه الضليعتين بالسكينة، لا يعرف أحد همهماته لأن الصوت صمت، والصمت عيون للشعراء. ولا يعرف أحد هل إحدى قدمي أكبر من الأخرى، لأنه يقدمها ويؤخرها، يضعها وينقلها، يموضع إحداها كقدم جراديفا ويشتت الأخرى كطيران نمر يتقلب في نيران الحب اللازوردية. المشاء الذي على شاطئ العذيبة.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم سلمية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: يستيقظ الصباح في عيوننا وتشرق شمسه على الأرض حولنا، فتغني الطيور للحياة وتغني الحياة للكادحين، لتزداد شوارع المدن بطاقة البناء، وتزدان المدن بأصوات انبعثت مع الفجر ليرتفع بها الوطن وتعلو بها مكانته. صباح الخير من سناوي.

الصباح هنا في سناو يخرج مزدهيا بالناس ونشاطهم، فبعد صلاة الفجر تبدأ أصوات الحياة ترتفع من كل اتجاه، وتبدأ خيرات عمانة تنساق من القريب والبعيد في تجل صوتي فريد يحتضنه سوق النادات اليومي في السوق المجدد بالطابع المازج بين القديم والحديث. الشمس تبدأ بخيوطها الأولى تكشف عن مزارع التمور والحمضيات، تجري مياه الأفلاج والآبار تحتها كأفلاج الواصل ووادي عندام، تخرج التين والعنب والسفرجل والأنبا مع المحاصيل الموسمية المغذية للسوق باستمرار، كما أنها ترسم صورة مقربة عن عزب الحيوانات التي استثمر فيها الشباب والمربون وقتهم وجهدهم ليصبح سوق سناو من أنشط الأسواق ومهوى أفئدة البدو والقادمين من الولايات الأخرى. وليس بعيدا يمكنك أن تستمتع وترى أطفالا يتقدمهم معلمهم يجوبون الطرق الضيقة للحارات أو بين البساتين، ترتفع أصواتهم بالقرآن الكريم رحلات علمية تزدهر صيفا لتصبح صباحات سناو من أجمل وأخصب الصباحات التي ترتاح لها القلوب والأرواح.

سناو المدينة العتيقة في التاريخ. ففي إحدى صباحات عام 1979 لمعت أشعة الشمس على إناء فخاري قديم، وعندما فتح كانت المفاجأة. كنز عملات أثري، دراهم فضية تعود للعهد الساساني والإسلامي، تم إيداعه المتحف الوطني ليكون شاهداً على رصيد حضاري أصيل. تبتسم لك صباحاً بيوت الطين في الحارات الأثرية ذات الطراز المعماري العماني بصباحاتها ومساجدها وأفنيتها ومحلاتها التجارية الدكاكين وطرقها الحجرية والطينية. وتشتهر الولاية بحرف الغزل وصناعة النسيج البدوي وصياغة الخناجر والمصوغات الفضية، إلى جانب الفنون الشعبية المرتبطة بمناسبات الهجن والخير.

0: أجمل صباحاتك في سناو أن تصادف أيام مهرجانها. سناو مقصدنا الذي يضم فعاليات ترفيهية وقرى تراثية وسباقات للهجن والمزاينة، ونجح في جذب مئات الآلاف من الزوار لتنشيط السياحة المحلية. كل سبت يعقد سوق الحرفيين الذي يعرض منتجات الصناعات الحرفية والمنسوجات. يأتي إليه الناس من كل مكان، يستعيدون أيام الأجداد ويقتنون إبداع الصناعات الحديثة. هذه المدينة ذات امتداد صحراوي واسع، لذا هي قبلة عشاق المغامرات والتخييم والرحلات الصحراوية، خاصة في الشتاءات الباردة، وهي ذات تطور حضري واسع مستندة على موقعها وسمعتها التجارية. يشرق الصباح فيها ليجعلها طازجة في كل شيء: الهواء، الغذاء، الإنسان والحياة. أين الجنان التي كانت معلقة على سناوى؟ أما فيهن أطيار يحملن منية مشتاق إلى سفر نحو الأحبة في الأطيار أسفار؟ أو النسيم الذي بالبن مختمر يأتي ليخطفه في ركب من سار؟ تمر ذكراهم مر الغمام له في سفح خدي مدرار ومدرار. صباح الخير من سناو.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

يمكنني مستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية بوتسوانا بالعيد الوطني لبلاده. برئاسة سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. الإعلان عن استضافة محافظة مسقط اليوم العالمي للموئل 2026 وتفاصيل معرض ومؤتمر العمران البيت والبناء في أكتوبر القادم. أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق بنهاية النصف الأول من العام الجاري. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران. وزير الخارجية الإيرانية توقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الأمل والعمل، صباح الخير لكل من استيقظ وقلبه ما زال يحلم. ما دام فيك نفس فهناك أمل، وما دام هناك أمل فهناك طريق. فصباح الخير لكم جميعا، والذي رزق الطير في السماء لن ينساكم وأنتم تذكرونه صباحا ومساء. فاسعوا وتفاءلوا، وأرزاقكم في طريقها إليكم. أسعد الله الصباحات أملا وخيرا وتفاؤلا.

وصباح الخير. إذا أردت الخير استقبل صباحك بالاستبشار بحسن الظن بالله الذي أضاء الكون بعد ظلمته. هو قادر أن يضيء قلبك بفرحة تنتظرها، فسلم أمرك لله واشرح صدرك للحياة، قل الحمد لله، توكل على الله. اليوم إن شاء الله بيكون يوم جميل، لأنك أنت اللي تسمعنا الحين قررت أن يكون يوم جميل.

أريد أنبهك لشيء مهم يا من تسمعنا الآن عند 6:08 صباحا. الصباح مشهد يتكرر علينا كل يوم، يفقدنا القدرة على تأمل مواطن الجمال في هذا النور الرباني المتألق. ترى الصباح يحمل رسالة لك أنت تحديدا، دوام الحال من المحال، والأرواح المنجزة تحول الآمال إلى خطوات وأفعال. فأرجوك ابتسم، ابتسامتكم صدقة، وابتسامتكم قوة، وابتسامتكم تفاؤل. فصباح الابتسامة لكم يا وجوه الخير.

صباح الخير من عمان، من القرى المعلقة فوق الجبال، من بيوت الطين التي ما زالت رائحة أهلها فيها، من الأزقة الضيقة التي تمشي بها فتسمع فيها صوت عمان. صباح الخير لحاراتنا القديمة التي ما زالت تحفظ أسماء الأجداد وضحكة الأطفال. صباح شوارع سوق مطرح والشارع البحري في صحار وشوارع اللبان في ظفار. صباح الخير للناس في الدروب، للطالب الذي يتجه الآن إلى مدرسته، وللمزارع الذي يسقي نخله، وللصياد الذي خرج إلى البحر قبل الفجر. صباحكم

صباح الأربعاء 18 ربيع الآخر 1448 للهجرة، 30 سبتمبر 2026 للميلاد. صباح وطن عظيم نفديه بالأعمار، نحمله في أعماقنا وفاء. صباح عمان التي تستقر في أرواحنا عشقا وتجري في عروقنا انتماء. نسأل الله العلي القدير أن يزيد عمان عزة ورفعة، وأن يجود عليها بالتقدم والازدهار، وأن يديمها الله يا رب موطنا للأمان والسلام.

0: فقط أطل الصباح على وطني بامتداد كل الدروب.
1: أبناء عمال الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز.

0: ونراها كالحلم عيانا، سلطنة عمان تتقدم 8 مراتب في ركيزة المدخلات ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2026. إنجازات تتواءم مع أحلامنا، مع طموحاتنا، مع تطلعاتنا، قفزات وطننا الوثابة في كل مجال، واستحقاقها للأفضل ورهانها لإبهار العالم. فاللهم زدنا نجاحا وتوفيقا في جميع الميادين.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

0: الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الدولة على الوطن. يعيش جلالة السلطان هيثم الوطن. يعيش جلالة السلطان هيثم الوطن. يعيش جلالة السلطان هيثم الوطن.
1: هؤلاء هم جنود الوطن، نسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم أينما كانوا، فلنا في هذا الوطن العزيز جنود بواسل سخروا أرواحهم للذود عن عمان لتنعم هذه الأرض بالأمان، فنمضي في سبل الحياة مطمئنين واثقين أن من دونها أعين متيقظة ساهرة ونفوس متأهبة وأرواح حملت على عاتقها مسؤولية عظمى، فاللهم احفظهم وسدد خطاهم.
2: ونوجه شكرنا وتقديرنا

لجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسرة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم في الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر في كل شبر منه، مؤكدين على رعايتنا ودعمنا لكم على الدوام.

0: وصباح تقدمنا بثقة في مختلف ميادين العمل، مخلصين أوفياء، شعب وفي مخلص، وأرض هي نعم الدار والحمد لله. صباح عمان ميعاد النجاح، ميلاد الكفاح، وطن نعتز بماضيه فخرا، نحيا حاضره الجميل حبا، ونرقب مستقبله الباسم أملا برعاية سلطاننا المعظم هيثم. المجالس البلدية بالمحافظات تستعرض عددا من المشروعات التنموية والصحية، حيث استعرضت المجالس البلدية أمس في مختلف المحافظات خلال اجتماعاتها الدورية عددا من الموضوعات الصحية والخدمية والتنظيمية والتنموية.
1: إن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، استكمالاً لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحلية القائمة على اللامركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه، مؤكدين على أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهين أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم، وعملاً بمبدأ التدرج في سياستنا وقراراتنا، ومتابعة منا لما سيثمر من نتائج مأمولة من واقع تنفيذ سياسة اللامركزية في المحافظات، فإننا عاقدون العزم على تقييم هذه التجربة باستمرار وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قطاعات متعددة ومناحي شتى، تكريسا لدور المجتمع المحلي في التنمية والتطوير. وفي الوقت ذاته فإنه علينا أن نولي تجربة الإدارة المحلية المزيد من الاهتمام لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

عين على الصحافة. مسيرة عمل تتواصل في كل القطاعات، فشكرا لكل من يستمع الآن إلينا في طريقه إلى مقر الأعمال منجزا بكل إخلاص ووفاء. وكتبت جريدة عمان في عناوينها لهذا الصباح: جلالة السلطان يهنئ رئيس بوتسوانا. سلطنة عمان تتقدم 8 مراتب في ركيزة المدخلات ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2026. بلدي مسقط يستعرض خطط تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، وبلدي شمال الباطنة يبحث استدامة المياه وتطوير الخدمات والطرق. بلدي جنوب الباطنة يدرس مشروعات للطرق والإنارة ومقترحات لتطوير الخدمات. بلدي جنوب الشرقية ينظر في تنظيم المخيمات الشتوية ومشروعات الطرق. بلدي مسندم يناقش استدامة الطرق وإنشاء ميناء سياحي بخصب. سلطنة عمان تجدد التزامها بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم المساواة. مدينة السلطان هيثم تتجاوز 2000 وحدة مبيعة، وفي 5 أكتوبر انطلاق أكتوبر العمران بمشاركة أكثر من 50 دولة و220 عارضا و65 مطورا عقاريا، تدشين مخططات هيكلية جديدة لصور والبريمي ومسندم الأسبوع المقبل. ضباب كثيف يؤثر في الرؤية الأفقية، توقعات بهطول أمطار على أجزاء من سواحل بحر عمان وتواصلها بجبال الحجر. ملتقى ظفار للتخطيط الصحي يستعرض الحوكمة والابتكار وإدارة الأزمات. ومؤتمر علمي بمسقط يناقش تطوير الإرشاد النفسي والاجتماعي في المؤسسات الأكاديمية. إعادة 135 طن من الرمال المعالجة إلى شاطئ عقد بعد آثار التلوث الزيتي. مؤتمر ومعرض الزكاة الرابع يوصي بتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي واستدامة عمل لجان الزكاة. في الصفحات الاقتصادية: بحث توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان وتنزانيا. والطاقة والمعادن تبحث تطوير سلاسل قيمة متكاملة بين المعادن وصناعة الأسمدة. أكتوبر القادم انطلاق هاكاثون التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المتعددة بمحافظة الوسطى. مركز ريادة الأعمال بالداخلية يستعرض تجارب ومشروعات مبتكرة لرواد الأعمال. ورجال أعمال محافظتي شمال الباطنة والوسطى يستكشفون الفرص الاستثمارية الواعدة. القيادة الذكية يبحث دور القيادات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومستقبل العمل. وفي الصفحات الثقافية من جريدة عمان: باحثتان عمانيتان تحصدان المركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي. وفي الصفحات الرياضية: الأحمر يضرب الكويت بثلاثية. منتخبنا الوطني يتأهل إلى نصف نهائي خليجي الديار العربية. كانت هذه عناوين الصحافة من جريدة عمان. الله يحفظكم ويرعاكم في دروبكم، وتصلون سالمين آمنين مطمئنين رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إنها إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، رفقة راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح النور والعافية والرضا وصباح الفرح. سبحان الله، المعنويات العالية وكيف أن النفسية الإنسان وطاقاته تنبعث منه ويشعر بها جيدا من يقترب منه، ولا شيء يرفع الروح المعنوية مثل الإنجاز. صباحاتكم إنجازات متواصلة، شعوركم اليوم وانتم في طريقكم الحين إلى الدوام، وشعور الثقة بتأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي خليج الديار العربية في جدة. إيش شعوركم؟ يلا خبرونا، خبرونا عن شعوركم هذا الصباح، تحديدا عن الروح المعنوية، عن الطاقات الإيجابية. صباح الخير من بدرية تصبح بالخير على أولادها سعد ولينا وأحمد والمنذر. ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك في سعد ولينا وأحمد والمنذر. وصباح الخير من صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب 5729، يصبح عليكم من مسندم ووليد الشرقي. صباح الخير، مبارك لكم جميعا تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي خليج الديار العربية. منتخبنا الحمد لله تأهل إلى الدور نصف النهائي بفوزه أمس على نظيره الكويتي 3-2 في مباراة الجولة الحاسمة من منافسات المجموعة الأولى. في المباراة اللي أقيمت أمس، الأحمر قلب تأخر أمام الكويت في الشوط الأول بهدف إلى فوز 3-2.

وتفوق منتخبنا الوطني بدوره على حساب المنتخب العراقي بهدفين نظيفين للجولة نفسها، ولم يحسم التأهل على أرضية الملعب إذا احتكم منتخبنا الوطني والنظير العراقي إلى قرعة دراماتيكية حددت قواعدها تفاصيل صغيرة ليبتسم الحظ للأحمر في ترجمة للانتفاضة اللي أحدثها المنتخب الوطني في الشوط الثاني من مباراة الحسم مع شقيقه الكويتي منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي خليج الديار العربية 27. صباح الخير والنور والمحبة لكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات وكل الصباحات. صباحاتكم أجواء لطيفة طيبة. كم درجة الحرارة العظمى اليوم؟ صحيح مسقط 38 والصغرى 30، لكن هناك توقعات بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل بحر عمان. المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة وضح أن التوقعات تشير إلى تواصل نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر مع فرص لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل بحر عمان خلال الأيام المقبلة. المركز أكد استمرار نشاط التكونات المحلية الرعدية على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها خلال الأيام الثلاثة القادمة، واحتمالية استمرار تدفق السحب على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان وفرص لهطول أمطار متفرقة. كيف الجو معكم؟ يلا خبرونا عن أجواءكم حاليا اللي سمعنا من مسندم والظاهرة وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، واللي يسمعنا من الوسطى ومسقط، وللمستمعين الكرام الأحبة من البريمي ومن ظفار، كيف أجواكم هذا الصباح؟ صباح الخيرات لأم سلطان، أهلا أهلا أبو القاسم، وصباح الخير لأم خالد، أهلا بأم خالد، وصباح الخير أم جود، نصبح بالخير على إيناس الحسني، وصباح الخير لإيمان، أهلا أهلا أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب 934، يصبح عليكم حاليا من حقل نمر. كيف الأجواء معكم؟ وصباح الخير معك أبو سعود المعمري، الجو بدأ يتحسن الحمد لله معنا، ويصبح على أمه وأم سعود وبناته ريم وميرة وضي وإخوانه وخواته كلهم. وقاسم الزرافي، صبح عليكم جميعا بكل الخير. نحن نصبح عليكم جميعا بكل الخير ونقولكم هالمقطع تهدي لمن؟ من؟ أيوة هذا المقطع بالذات.

الله يبعد عنكم كل هموم يا رب، وكل لحظاتكم سعادة وفرح وبهجة وأمل وتفاؤل. صباح الخير، أهلا أهلا بالبادي، وصباح الخير الشعيلي، حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات. صباح الخير من هزاع الزيدي، صباح الخير، وما شاء الله المعنويات اليوم عالية، الحمد لله المعنويات عالية، وسبحان الله الطاقات نتأثر بها وتصيبنا بالعدوى. يعني الحين أنتم كلكم وصلتكم طاقة إيجابية مليئة بالأمل والتفاؤل بعد تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي خليج الديار العربية 2027. متفائلين إن شاء الله، متفائلين بنتائج إيجابية. صباح الخير من هدى اليعربي أم الريم، ونصبح بالخير عليكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل أمل وتفاؤل. اليوم 30 سبتمبر 2026 يصادف اليوم العالمي للترجمة، فتحية لكل المشتغلين في قطاع الترجمة، وصباحات المودة والبركة لكم جميعا أينما كنتم. راشد الفارسي صباح الخير، بجبر صباح النور، و كل الصباحات المليئة بالأمل والتفاؤل. تعرف أنك تقدر تحسن مزاجك في 30 ثانية بممارسات صغيرة، ضحك حتى من دون دعاء، بضحك ضحك الحين ضحك. وبعد أيضا ممارسة تمارين التنفس، وتعرف بعد خلي يخطر في بالك الحين أول شخص بمجرد ما تتذكره تشعر بشعور لطيف جميل، وهديها المقطع

وصباح المحبة والمودة، صباح الشعور الإيجابي المتفائل. أسألكم متى مباراتنا القادمة ومع من؟ المباراة القادمة يوم السبت، لكن مع من؟ يلا اللي يعرف خبرنا خبر، عشان نستعد من الحين للفوز، نستعد من الحين لشعور الفرح. صباح الخير لإسماعيل اللمكي، هلال البحري، أهلا بأم عمر وفاضل وأم تميم، وصباح الخير والأنوار والمحبة لكم جميعا أينما كنتم. إن شاء الله صباحات ملؤها الأمل والتفاؤل. اليوم يصادف في الاحتفال باليوم العالمي للترجمة. أريد أسألكم جميعا عن كلمة طابور. كلمة طابور إيش أصل هذا الكلمة؟ يلا أول واحد يجاوب اليوم، لأن معنوياتنا عالية عالية، يبشر بإهداء خاص من صباح الشباب. كلمة طابور إيش أصل هذه الكلمة؟ ما أصلها؟ يلا مسموح لك تبحث عن المعلومة من أي محرك بحثي عادي، المهم أنك تشارك معنا وتتفاعل بالإجابة الصحيحة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. كلمة طابور إيش أصلها؟ ما أصل هذه الكلمة؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. استراحة قصيرة لمدة 5 دقائق خلال اليوم ما مجرد توقف عن العمل أو الجلوس، لكنها تحمل فوائد تتجاوز الشعور بالنشاط المؤقت. تعرف أنك إذا أخذت راحة بعد عمل متواصل مدة 30-35 دقيقة بتتحسن صحة قلبك، وبترتفع عندك مستويات الطاقة، وبعد بتتحسن صحتك النفسية. لذلك خذ لك راحة بين وقت وآخر. أسألكم إيش أصل كلمة طابور؟ ما أصلها؟ ابحث عن المعلومة عادي من أي مصدر بحث وشاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونحن نشاركك هالاختيار اللي اخترنا لك هالصباح.

يا صباح النشاط وصباح المزاج العالي، طابت بكم الأوقات والصباحات. صباح الخير، أهلا أهلا بمهرة البلوشي أم أمنية. صباح الخيرات، أهلا بأبو الأزهر. وصباح الخير إسماعيل حارث، لا إجابتك خاطئة. إيش أصل كلمة طابور؟ الكلمة التي نقولها بشكل يومي حتى. صباح الخير، ممكن تصبح على بنتي ميرا بنت صلاح البلوشي، رايحة الحين مدرسة. صباح الخير يا ميرا، يلا يا ميرا نشاط اليوم. وصباح الخيرات من أم يوسف، حية وسهلة ومرحب بأم فرح وطلال وهيبي. صباح الخير، إيش أصل كلمة طابور؟ أصلها هذه الكلمة من اللغة التركية، هذه الكلمة أصلها من اللغة التركية. بالمناسبة في كلمات نستخدمها في لهجتنا العمانية وهي كلمات فصيحة، كلمة خلاف تعرف بعد يعني، هذه الكلمة كلمة فصيحة. وتعرف أن أيضا كلمة سكر الباب كلمة فصيحة للغاية. فاعتز، اعتز بلغتك العربية. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للترجمة. أهلا ومرحبا بمرح، صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. أبو قيس الحمحمي، صباح الخير. الليمون فاكهة أم خضار؟ نشوف نشوف بعد تركيزكم هذا الصباح. الليمون فاكهة أم خضار؟ يلا يلا شاركنا جوابك بكل نشاط إلى 90456 مورنينج يوث. أسألكم، الليمون فاكهة أم خضار؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إلى أن يصل جوابكم الصحيح تعال خبرك بمجموعة من المشروبات الصحية تعزز الطاقة والنشاط. الليمون فاكهة ولا خضار؟ وينكم وينكم؟ يلا الليمون فاكهة ولا خضار؟ أما المشروبات اللي تعزز الطاقة والنشاط، أولها الماء، والماء البارد ينشط الدورة الدموية ويرطب الخلايا بسرعة لتستعيد وظائفها الحيوية. وبعد أيضا من المشروبات الأخرى القهوة لكن باعتدال، والشاي الأخضر، وبعد ماي جوز الهند، وبعد عصير الشمندر، والحليب الغير مضاف. صباح الخير إسماعيل، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. الليمون فاكهة ولا خضار؟ يلا عادي واسأل ابنك حتى ولدك بنتك اللي الحين معك في طريقكم. أم سلطان صباح الخير. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 1147 إجابتك تحتاج إعادة نظر. أحمد زيد الشحي إجابتك صحيحة. الليمون فاكهة أم خضار؟

يا صباح الأنوار، أهلاً أهلاً بكم جميعاً أينما كنتم، وصباح المحبة والخير والنور والفرح. هذا الفرح يشبهنا وننتمي له وينتمي لنا. منتخبنا الوطني يتأهل إلى نصف نهائي خليج الديار العربية. مبارك لكم جميعاً التأهل. صباح الخير أبو منصور، أسألكم الليمون فاكهة أم خضار؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا، أنا طالبة جود صف سادس ونشيط الحمد لله دائما. تصبح جود على أمها وأبوها وجدها ناصر وجدها حمد. صباح الخير والنور والعافية لكم جميعا. أهلا أهلا أهلا بناصر بن محمد بن حمد العوفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للترجمة 30 سبتمبر. يهني تهنئة خاصة بنت المترجمة روان العوفي، كل عام وأنت بخير يا روان. وصباح الخير للزجالي، أهلا ومرحبا بناصر. وصباح الخير إسماعيل، فعلا الليمون فاكهة. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، وصباحاتكم بهجة وسعادة وصباح

يا صباح الخيرات والأنوار لكم جميعا، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل أمل وتفاؤل. تريد ذاكرة قوية؟ ترى السر في الغذاء الصحي، شاي أخضر، عصير رمان، وبعد العصائر الخضراء وعصير العنب ومشروبات الكاكاو اللي ما مضاف لها السكر والماء بعد. مرحبا بكم جميعا أينما كنتم. أريد أسألكم عن دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ يلا منطقة دارسيت في أي ولاية من ولايات مسقط؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من أول المجاوبين بكل نشاط، دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ صباح الخيرات، أهلا أهلا يا بهود. لا طبعا إجابة بهود، منطقة دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ من أول واحد بيشاركنا الجواب، يلا ابتدأ صباحك الحين، ساعة 6:53 شاركنا الجواب. وصباح الخير من الراجحي، صبح بالخير على البراء والواثق بالله والمنتصر والباقين. يلا دارسيت في أي ولاية من الولايات، ولايات محافظة مسقط؟ صباح الخير من أحدهم، يصبح بالخير على مريم بنت بدر البلوشي وهي الحين رايحة في طريقها إلى المدرسة. وصباح الخير أبو ليلى، شكرا راشد على الطاقة الحلوة كل صباح، شكرا شكرا يا أبو ليلى. وصباح الخير لماهرة، أهلا أهلا بعليا. عليا طبعا إجابتك خاطئة، منطقة دارسيت في أي ولاية من الولايات أم عمر الزجاري، تصبح بالخير على معلمات مدرسة نسيبة بنت كعب للتعليم الأساسي في ولاية السيب. مصطفى صح، والباقين منطقة دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ يلا شاركنا الجواب. أريد أضيف لك معلومة بعدين عن دارسيت وعن سبب تسميتها بدارسيت. شاركونا الجواب، دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ ترى توقعات بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل بحر عمان، هذا ما تشير إليه التوقعات خلال الأيام القادمة.

صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بأبو فاخرة وصباح لا أبو راشد الراسبي، صباح بالخير على أبو فاخرة الراسبي، وصباح الخير لمحمد بن قيس، أهلا أبو نادر وصباح الخيرات وطيب الكلمات. منطقة دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ مهند المعمر اليوم المفروض الريوق عليكم. ليش؟ عشان فوز المنتخب. لما إن شاء الله إن شاء الله لما نشيل كأس الخليج. جدة 27 حاضرين حاضرين يا مهند، ذكر أنت. أهلا أهلا أبو الأزهر، صباح الخير بمنصور، مرحب مرحب هلال، وحية وسهلة ومرحب بمنتصر، صباح الخير عهود عهود، طبعا إجابتك خاطئة. منى العلوي صباح الخير، منطقة دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ يلا بكل نشاط شاركونا الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. منطقة دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ تريد ترجع مرة ثانية الشغف إلى حياتك، إلى عملك، إلى علاقاتك، عليك بهذه الطرق البسيطة. ابدأ يومك بشعور بالانتصار البسيط. ترى الخبراء يقولون اللحظات الصغيرة من الإنجاز تساعد في إعادة برمجة الدماغ عشان يستقبل يوم بشكل أفضل. مثلا نحن اليوم مستقبلين يومنا بفرح لا يوصف، وبعد الحركة والرجوع إلى الطبيعة أنك تمشي، وتعرف بعد من ضمن أهم الأشياء اللي تخليك تعيد مرة أخرى استعادتك لشغف الحياة الروتين. أيوة الروتين اليومي، الروتين اليومي المنظم أمر مهم جدا، والمهام البسيطة تسهم في تحقيق ذلك. أهلا بعزيزة وأم عمران وعبد الرحمن، وصباح الخير. غالب طبعا إجابة خاطئة. معقولة ما تعرفوا وين منطقة دارسيت؟ دارسيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ شاركنا الجواب بكل نشاط من كلمة واحدة إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. منطقة دارسيت وين في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ وصبحكم الله بكل سعادة، بكل نشاط وابتسامة حلوة. تعالوا الآن وجوهكم الطيبة.

تصور توصلك رسالة من أحدهم الحين يقول لك فيها إني شعرت بالحياة المستقرة الهانئة السعيدة بمعرفتك ووجودك وقربك. تبادلوا الكلمات الحلوة، اتركوا الآثار الطيبة في وجوه كل من تعرفونهم ومن لا تعرفونهم، في وجوه العابرين ابتسموا والحين ابتسموا، املأوا صباحاتكم بكل محبة وسعادة ونشاط. بعد أحمد العلوي ومحمد البوسعيدي صباحكما خير. نسأل عن منطقة دار سيت في أي ولاية من الولايات الرحبي؟ طبعا إجابتك خاطئة. دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ شاركونا الجواب الصحيح عشان أخبرك إيه سبب تسميتها دار سيت بهذا الاسم. دار سيت في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ اليوم محمد البلوشي صباح الخير، اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للترجمة. أنت تعرف أن العرب أكثر شعوب العالم اهتماما بالحب وبالغرام، وأكثرهم كتابة فيه شعرا وأدبا ونثرا. رغم ذلك كلمة رومانسية في أصلها ليست عربية. إيش أصل كلمة رومانسية؟ ما أصل الكلمة الرومانسية؟ عاد الحين اللي جاوب الإجابة الصحيحة الحين أنت تستحق إهداء خاص من صباح الشباب. علي آل عبد السلام وداود آل علي صباحكما خير. إيش أصل كلمة رومانسية؟ من أي لغة من اللغات أصل كلمة رومانسية؟ يلا نشوف تفاعلكم اللطيف الجميل. وين تفاعلكم؟ وهذه الكلمة اليوم من أكثر الكلمات استخداما، ووجداننا العربي صار يرتبط ويعتقد أن أصل هذه الكلمة أصلها عربي. هي كلمة معربة، لكن إيش أصل هذه الكلمة؟ كلمة رومانسية. نشوف من بيشاركنا الجواب، وأول واحد إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عيسى الهطالي وصباح الخير بدر القلهاتي، ومرحبا بأحمد الحمحامي. ما سمعنا أغاني، ما سمعنا شيء عن المنتخب من الصبح أحمد، وإن شاء الله حاضرين بعد، ما يهمك، أهم شيء أنك تعيش هذه اللحظة وكل اللحظات بأمل وتفاؤل. مبارك لكم الفرح. منتخبنا الوطني إلى الدور نصف نهائي خليج الديار العربية 27 بفوزه أمس على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

0: صباح الخير الحسن اللواتي. اهلا اهلا الحسن، كيف اصبحت اليوم؟ يا مرحب بحمامه ووليد العامري وام احمد وعيسى الهطالي، وصباح الخير. اهلا اهلا بابو القاسم، صباح الخير. اهلا اهلا بانوار. انوار، ايش اصل كلمات رومانسية؟ ما اصل هذه الكلمة التي نستخدمها على نطاق واسع؟ منتخبنا الوطني قلب تأخره أمس أمام الكويت إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة اللي جرت أمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة خليجي الديار العربية 27. وانتفض منتخبنا الوطني وحول عمقه الهجومي في الشوط الأول إلى ضغط وفعالية أثمرت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، كان بطلها ناصر الرواحي اللي سجل هدفين، فيما تكفل مصعب الشقصي بإكمال الثلاثية.
1: في مرمى الفضل، وبالتالي بالآمال، ما زالوا أبناء السلطنة هنا، ما زالوا أبناء الأحمر هنا، وبالتالي 2-1. يا للدقائق القادمة، يا للدقائق القادمة، هو ناصر، هو الهداف، هو الطريق، هو السبيل، هو المسار للأحمر العماني. ناصر يا ناصر، يا جمالك يا جمالك يا لمصلحة المنتخب العماني. محاولة عظيمة،
0: أهلا بكم جميعا أينما كنتم وطابت بكم الأوقات والصباحات. أم فاطمة، صباح الخير. وفقا فعلا فعلا لما تشير إليه الكتابات أن كلمة رومانسية مأخوذة من اللاتينية، مأخوذة من اللاتينية، ثم عربت هذه الكلمة وأصبحت في لغتنا. قيس المقبالي، صباح الخير. وأحمد العامري، صباح الأنوار، أهلا بكم جميعا، ويا رب إن شاء الله صباحات مليئة بالسعادة والبهجة. متى آخر مرة أخذت أطفالك أولادك إلى جولة في الخارج؟ يعني استمتعتم بالأجواء برا؟ في فوائد نفسية مذهلة لاصطحاب أطفالك إلى الخارج، تروحوا البحر، حديقة متنزلة، المهم أن تصطحب أطفالك إلى الخارج بخبرك. شكرا لتفاعلكم جميعا. دار سيت إحدى المناطق التي تتبع ولاية مطرح. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. صباح الخير من عمار راشدي، صباح التأهل لنصف نهائي خليجي، ونتمنى إن شاء الله يتصاعد مستوى المنتخب. مباراتنا القادمة مع من؟ اللي يعرف مباراتنا القادمة مع من؟ كيف غير معروف أبو ماجد؟ ما يصير غير معروف. قولي يا منتخب، كذا ولا كذا يعني؟ مباراتنا القادمة مع من؟ يوم السبت الساعة 10:30. خبرك شيء، اتصل حسين العميري، اتصل بحسين العميري ولا بيخبرنا في صباح الشباب والرياضة. صباح الخيرات لكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. حمدون الحبسي، صبح عليكم بكل الخير. انزين تعالوا، أريد أسألكم عن الدريز. الدريز موجودة في أكثر من مكان، لكن في محافظة الظاهرة الدريز تحديدا، الدريز في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة؟ بنشوف أول المجاوبين الإجابة الصحيحة من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الدريز في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، وين النشيطين؟ أول المجاوبين الإجابة الصحيحة. أول واحد جاوب إجابة خاطئة صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب4854. في أي ولاية من ولايات الظاهرة الدريز؟ بعدين بخبرك شيء عن الدريز لازم تعرفه. فشاركنا الجواب بكل نشاط. أريد أقول لك شيء، ترى ما في معنى للحياة إذا لم يعشها الإنسان وفقا لقيم ومبادئ سامية يضعها معيار له في كافة شؤونه وخطواته وخياراته ومهما كان. والمبادئ الكريمة التي تكون نصب عينيك في كل أمر تحفظ لك عند الناس وأول شيء عند نفسك قدرك ومكانتك. المرء حيث يضع نفسه يكون.

صحيح والله، عيش على النية، عيش على النية الطيبة، عيش على النية الطيبة بتنجح في حياتك. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. صباح الخير بالريم وزينب الوحشي أبو حمد، وصباح الخير محمد الزجالي. أهلا بالعامري، وصباح الخير لشيخة بنت ناصر ومحمد المزيني ومحمود الناصري ونعيم البلوشي وأم شام. مرحبا بالجميع في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة، في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة، منطقة الدريز، الدريز في أي ولاية من ولايات الظاهرة. أهلا بمحمد الشملي. أما أسماء المحرزي تقولكم الأجواء خريفية في بركة، إنزين شاركونا صور مقاطع فيديو، عيشونا أجواءكم، نريد نعيش معكم أجواء الصباح المنعشة مع التوقعات بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل بحر عمان خلال الأيام القادمة. وأشارت خرائط الطقس إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على سلسلة جبال الحجر والمناطق المجاورة لها خلال اليومين القادمين، مع التنبيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الظواهر الجوية المصاحبة اللي تشمل هطول الأمطار الرعدية، جريان بعض الأودية، ضربات الصواعق، تساقط حبات البرد، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط الرياح الهابطة والغبار. إن شاء الله أجواء لطيفة طيبة، كأننا بنقول رجعت الشتوية، كأننا سنحتفي إن شاء الله بالأجواء الشتوية قريبا. شهاب الشندودي صح، والباقين الدريز في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة، الدريز في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 9640 فعلا ترى راشد، الأجواء خريفية.

يا رب تصاحبكم الأجواء الحلوة والمعنويات الحلوة والنفسية الطيبة. هذا الصباح وفي كل الصباحات صباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 3410. ترى نحن نسأل عن الدريز اللي في الظاهرة في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة. الدريس في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 9-0-4-5-6

عشان نعرف مباراتنا القادمة مع من. يوم السبت القادم منتخبنا الوطني بيلاقي من. ما يرد؟ روح صباح المدارس، نروح معكم إلى صباح المدارس وتحديدا إلى مدرسة قلهات بولاية صور.

0: معنا الآن في صباح المدارس الطالبة رملة بنت سعيد الشعيبي رملة في الصف العاشر من مدرسة قلهات للصفوف من الأول إلى الثاني عشر بولاية صور. السلام عليكم رملة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا برملة. رملة كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله، كيف حالك؟
0: أنا بخير الحمد لله. كيف الجو معكم اليوم في قلهات؟
1: غائم.
0: شيء غيوم، شيء أمطار ولا؟
1: لا
0: رطوبة ولا الأجواء زينة؟
1: زينة
0: إن شاء الله دائما وأبدا. جميل اسمك رملة، إيش يعني اسمك؟
1: رملة اسمي مأخوذ من اسم زوجة النبي
0: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا رملة. يلا عرفينا على نفسك ونسمع منك المقدمة الصباحية الحلوة.
1: أنا الطالبة رملة بنت سعيد بن ناصر الشعيبية، أبلغ من العمر 15 عاما، وأدرس في الصف العاشر بمدرسة قلهات للصفوف من 1 إلى 12 في ولاية صور. يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم في إذاعة الشباب، وأتقدم لكم بالشكر على هذه الاستضافة التي أتاحت لي فرصة للحديث عن اهتماماتي ومواهبي وتجربتي.
0: بارك الله فيك يا رملة. الحين أنت صف عاشر؟
1: نعم.
0: حددتي مسارك مواد علمية ولا أدبية؟
1: علمية إن شاء الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا رملة. يلا نريدك تكوني نشيطة. رملة خبرينا عن هواياتك.
1: لدي مجموعة متنوعة من الهوايات، ومن أبرزها الرسم بأنواعه والقراءة والكروشيه والسودوكو، وأحب أيضا مشاهدة الأفلام وتحليلها وصناعة الفيديوهات وتحريرها، بالإضافة إلى اهتمامي بالذكاء الاصطناعي. كما أحب التجربة والاستكشاف، وأستمتع بتعلم الأشياء الجديدة وتجربة طرق مختلفة للتعبير عن أفكاري. وربما أكثر ما يميز هواياتي أنها متنوعة، فبعضها يعتمد على الإبداع والفن، وبعضها على التفكير والتركيز، وبعضها على الآخر على الاستكشاف والتجربة.
0: ممتازة يا رملة، بارك الله فيك. خبرينا أكثر عن موهبتك في الرسم.
1: الرسم بالنسبة لي ليس مجرد هواية، وإنما وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، وتحويل ما أتخيله إلى شيء مرئي. ومن خلال الرسم تعلمت الكثير من الأمور، مثل الصبر والدقة والممارسة والاستمرار. فكل لوحة جديدة تمثل بالنسبة لي تجربة أتعلم منها شيئا جديدا، وأحاول دائما أن أطور مستواي من خلال الممارسة والتجربة، وكذلك من خلال التغذية البصرية ومشاهدة أعمال فنانين مختلفين وأتعلم منها.
0: جميل جميل. والذكاء الاصطناعي والاستكشاف والابتكار خبرينا.
1: بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات إبداعية مختلفة، وخاصة في صناعة المحتوى المرئي. فعلى سبيل المثال أستخدم جيميناي للمساعدة في توليد الصور والأفكار وكتابة السيناريوهات، وأستخدم جيميناي لتوليد صور لتوليد القصص المصورة والصور. كما أستخدم جروك لتحريك الصور مع الصوت، وأستخدم فلو لتحريك الصور وإنتاج مقاطع قصيرة. وأرى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مفيدة للإبداع، لأنه يساعد على تحويل الفكرة إلى صورة أو قصة أو فيديو، لكن بالنسبة لي تبقى الفكرة والإبداع البشري هما الأساس. فالذكاء الاصطناعي أداة نستخدمها لتنفيذ أفكارنا وتطويرها، وليس بديلا عن الإبداع والتفكير. وأحرص أيضا على تعلم هذه الأدوات

0: تجربة، لأنني أرى أن أفضل طريقة لفهم التقنية هي أن أجربها ونكتشف إمكانياتها بأنفسنا.
1: ممتازة يا رملة، بارك الله فيكي، ما شاء الله على هذا النشاط. أنت إيش حلمك في المستقبل تكوني؟
0: أطمح في المستقبل أن إلى تطوير موهبتي في الرسم والفنون والاستمرار في تعلم التقنيات الحديثة وصناعة المحتوى، وأتمنى أن أتمكن من الجمع بين الفن والتقنية بطريقة إبداعية، وأحلم بأن أقدم أعمالا فنية تحمل أفكاري الخاصة وأن أطور أسلوبي وأصل إلى مستوى أستطيع فيه أن أشارك أعمالي على نطاق أوسع. وأؤمن أن تحقيق الحلم يحتاج إلى الصبر والممارسة والاستمرار في التعلم، ولذلك أحاول ألا أتوقف عند مستوى معين، بل أبحث دائما عن شيء جديد لأتعلمه وأجربه.
1: جميل يا رملة. رملة، أنت ما خبرتينا عن قلهات، بيش تتميز قلهات؟
0: تتميز بقبة قلهات
1: وبعد غيري
0: وعالمها الأثرية هو البحر.
1: طيب يا رملة، شكرا جزيلا لك على مشاركتك الجميلة. رملة، لمن تودين أن تقولي شكرا يا رملة؟
0: أستاذة، بتكلم عن المشاركات.
1: صح، ما كلمتينا عن مشاركاتك، خبرين.
0: شاركت في العديد من المسابقات الفنية والبيئية داخل المدرسة وخارجها، ومن أبرز مشاركاتي مسابقة اليوم الوطني العماني، وقد حصلت فيها على المركز الأول، وكان هذا الإنجاز مصدر سعادة وفخر بالنسبة لي، وشجعني على الاستمرار في تطوير موهبتي. كما شاركت في مسابقة شواطئ محافظتنا الجميلة، وكانت تجربة جميلة، عبرت من خلالها عن البيئة العمانية من خلال الرسم. وشاركت كذلك في مسابقة أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2025، والتي حملت شعار قيادة بدون هاتف. ومن مشاركاتي أيضا المسابقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للرسوم البيئية والمقالات البيئية للطلبة المدارس، بالإضافة إلى مسابقة الرسم البيئي الدولي للأطفال الدور 26 لعام 2026.
1: ممتازة يا رملة، بارك الله فيك. والآن لمن تقولين شكرا يا رملة؟ من تشكري؟
0: أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى عائلتي وعلى دعمهم وتشجيعهم المستمر لي وعلى إيمانهم بقدراتي ومواهبي. كما أتوجه بخالص الشكر إلى مديرة مدرستي الأستاذة فاطمة العريمي على دعمها للطالبات وحرصها على توفير الفرص التي تساعدنا على إظهار مواهبنا وتنميتها. وأشكر معلماتي الكريمات على توجيههن وتشجيعهن وعلى ما يقدمنه لنا من علم ودعم، وخاصة معلمات الفنون التشكيلية أستاذة رجاء المقيمي والأستاذة فاطمة المشرفي. ولا أنسى صديقاتي وزميلاتي، فلهن مني كل الشكر على تشجيعهن وكلماتهن الجميلة ودعمهن لي في مشاركاتي وأعمالي. كما أشكر كل شخص شجعني ولو بكلمة بسيطة، لأن كلمات التشجيع قد تكون أحيانا سببا في استمرار الإنسان وتقدمه. كما أشكر إذاعة شباب ممتثلة في برنامج صباح المدارس على إتاحة الفرصة الجميلة لاستضافتي وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الاهتمام.
1: شكرا جزيلا لمشاركة الطالبة رملة بنت سعيد بن ناصر الشعيبي في الصف العاشر من مدرسة قلهات للصفوف من الأول إلى الثاني عشر بولاية صور. إن شاء الله مستقبل مشرق لرملة ولكل أبناء وبنات عمان.

صباح الخير لكل معلم ومعلمة، لكل معلم ومعلمة في طريقه الآن إلى المدرسة. شكرا لعطاءاتكم المتواصلة. صباح الخير والنور. مباراتنا القادمة تتحدد اليوم بعد مباراة قطر والإمارات، الفائز منهم يكون المركز الأول يقابل منتخبنا. شكرا أبو قيس. صباح الخير ليوسف وماريا وبلقيس، ومرحبا أبو لجي، وحية وسهلة ومرحب بالجميع. أسألكم، قرية بلدة الدريز في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة؟ بلدة الدريز موجودة في أكثر من ولاية، لكن نسأل عن الدريز اللي في الظاهرة. بلدة الدريز في أي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة؟ يلا اللي ابتدأ الحين الصباح مع يشاركنا جوابه بكل نشاط إلى 9-0-4-5-6 أو at Morning Youth. تذكير والتحذير، عاقبة صحية لامتلاك الأطفال الهواتف الذكية في سن مبكرة. أجريت دراسة على 9000 مراهق أمريكي، وجدت أن حوالي ربع من حصلوا على هاتف ذكي في سن 12 كانت لديهم أعراض اضطرابات الأكل عند بلوغهم 14 سنة، نوبات أكل مفرط، اضطرابات في النوم. لذلك انتبهوا جيدا، والشاشات تؤثر في صحة الأطفال، إجهاد العين، وهناك علامات تحذيرية في النوم والوزن. أسألكم، بلدة الدريز في أي ولاية من ولايات محافظات الظاهرة؟ يلا نشوف الجواب. أيها النشيطون شاركونا الجواب إلى 90456 أو at Morning Youth. متى آخر مرة أكلت مكسرات؟ متى آخر مرة أكلت مكسرات؟ تعرف أن الفستق والجوز أكثر دعما علميا لخفض ضغط الدم، لكن الكمية والملح يحددان الفائدة الحقيقية؟ صباح الخير من أبو عبد الله الجابري، محمد بن عبد الله الجابري، يصبح على أبو البراء وأبو هزاع ويبارك لهم فوز المنتخب. أبو البراء، أبو هزاع، أبو عبد الله، يبارك لكم فوز المنتخب. أم فيصل، صباح الخير. أبو ناصر، صباح النور، أهلا بكم جميعا. اليوم آخر يوم من شهر سبتمبر، لذلك ابتسموا واملأوا صباحاتكم بكل بهجة وفرح وسعادة وحب.

الجميع، لأن ريما رسلت لنا رسالة الحين أنها متضايقة، ونريد ريما وكل من يسمعنا ما يكون متضايق، اسمعوا هذه الكلمات التي اخترناها لكم الآن.

هل كنت يوما تعلم أني تسلقت السماء بأدمعي وتضرعي وسكنت بين سحابتين وزرعت اسمك في السماء وسقيته دمعا وماء حتى إذا عاد الشتاء حبيبتي حبيبتي هل تمطرين؟ أنا ربما أحببت يوما ربما، لكن حبك جاء يختم قصتي ويقول أنت حبيبتي مسك الختام. وخذوا خذوا جميع الكتب التي قرأتها في طفولتي، خذوا جميع كراريس المدرسية، خذوا الطباشير والأقلام والألواح، وعلموني كلمة جديدة أعلقها كالحلق في أذن حبيبتي. أرأيتم صبحا أفاق بماطر يغشاه يكسو جيده بالدر، متوضئ بالطهر يقطر باسما والسعد يجري بالسنا كالنهر، متجلل بالنور في قسماته حسن تبدى ضاحكا كالزهر، لا شيء يشبهه سوى تلك التي إن أقبلت ألقت غياث البشر. تطير روحي تطير روحي انتشاء عند رؤيتها، ونحو قبلتها الأشواق تدنيني تبسمت لتعيد الشمس من شفق وثغرها العذب يرويني ويضميني، وحين ترمقني بالعين تقتلني وعند إغضائها بالطرف تحييني. كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. أغيب عنك وأنت ساكنة دمي، وأراك في حلمي وفي أفكاري، أيغيب وجهك عن عيون لا ترى إلا هواك على مدى الإبصار؟ إن الفرار من الغرام إلى النوى كالمستجير من اللظى بالنار، أنت الحياة فليس دونك موطن، كالنجم أنت وفي هواك مداري.

اهلا اهلا بكم جميعا، وصباح الخيرات والانوار والبركات. ابو احمد يهدي الاختيار السابق لماجد الرومي لسيف ابو ماجد. وصل الهدى من ابو احمد الى ابو ماجد. صباح الخير والنور لكم جميعا اينما كنتم. مبارك لكم جميعا لمن ابتدأت صباحته الآن بالاستماع إلينا في صباح الشباب. منتخبنا الوطني يتأهل إلى نصف نهائي خليج الديار العربية. تأهل منتخبنا الوطني إلى الدور نصف نهائي خليج الديار العربية 27 بفوزه أمس على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الحاسمة من منافسات المجموعة الأولى في المباراة اللي أقيمت مساء أمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. توقعات عالية ومعنويات مرتفعة، وإن شاء الله إن شاء الله إلى النهائي والتتويج. أهلا أم حسام وحمود أم فيصل وبرهف، وصباح الخير بدر. نصب عليكم جميعا بكل الخير، ومعكم ثاني المتابعات الصباحية في صباح المدارس.

0: معنا الآن الطالب أحمد بن علي بن حمود الجرادي أحمد في الصف التاسع من مدرسة كعب بن سور للتعليم الأساسي بولاية المصنعة. السلام عليكم أحمد.
1: أحمد الله وبركاته أستاذ العزيز، كيف الحال؟
0: أهلا ومرحبا بك يا أحمد، كيف الحال يا أحمد اليوم؟
1: بخير الحمد لله.
0: يا حي وسهلا بالنشيط أحمد. يلا يا أحمد خبرنا إيش حضرت تشارك معنا اليوم في صباح المدارس؟
1: حضرت لكم مقدمة صباحية بسيطة، هل ممكن ألقيها؟
0: طبعا طبعا تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ العزيز راشد السعدي وكافة مستمعين الكرام، أقرأت في إذاعة الشباب لفقرة صباح المدارس فوقانة عمان. أسعد الله صباحكم بكل خير، معكم الطالب أحمد بن علي بن حمود الجرادي المقيد بالصف التاسع من مدرسة كعب بن سوى للتعليم الأساسي. يشرفني أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الصباحي الجميل والذي يطل علينا مشرقا بالأمل والنجاح، لأشارككم شيئا من تجاربي وطموحاتي في هذه الحياة.
0: أهلا ومرحبا بك يا أحمد. أحمد الآن أخبرنا عن هواياتك ومواهبك اللي تتميز فيها.
1: أما عن هواياتي يا أستاذ العزيز فلدي هوايتي، فالأولى هي ركوب الخيل وهي رياضة الآباء والأجداد، تعلمت منها الشجاعة والصبر والاعتماد على النفس، فالخيل يعلمنا كيف نكون فرسانا في الميدان وفي الحياة. وأما عن هوايتي الثانية فهي قراءة الكتب، فالكتاب صديق وصديق الوفي ومن خلاله أسافر إلى عوالم مختلفة وأنا في مكاني وأكتسب كل يوم معلومة جديدة تنير عقلي.
0: ممتاز يا أحمد، والمشاركات اللي شاركت فيها؟
1: هناك عدة مشاركات، لكن سنبدأ في البداية بالقراءة. ومن خلال حبي لهذه القراءة بشكل عجيب جدا شاركت في مبادرة رائعة وهي مبادرة رسل القراءة. هذه المبادرة هدفها أن نجعل من القراءة أسلوب حياة وليست مجرد واجب، دورنا فيها أن نكون سفراء للكتاب ونشجع زملائنا على القراءة، وتتمثل هذه المبادرة بحث الطلبة وتشجيعهم على القراءة بحيث يقوم كل طالب باختيار الكتاب الذي يعجبه بأي موضوع إن كان وأي موضوع أن يعجبه، ثم يقوم بترخيصه ثم يعرضه على القائمين على المبادرة من الطلاب أولا، ثم الأستاذ حمدان بن حميد الهاشمي معلم اللغة العربية واختيار أفضل مشاركة ومن هذه المبادرة. والآن نحن في المرحلة الأولى والتي هي مرحلة الإعلان عن مبادرة رسل القراءة، ونحن نستهدف طبعا الطلبة المهتمين بالقراءة جدا، ونقيم حلقات نقاش صغيرة جدا في مركز مصادر التعلم. بصراحة يا أستاذ العزيز استفدت منها كثيرا، أصبحت أكثر طلاقة في الحديث وأكثر ثقة في نفسي، وتعلمت كيف أوصل فكرة الكتاب لغيري بطريقة مسوقة ولله الحمد.
0: ممتاز يا أحمد.
1: واحتمال مشاركة أخرى هي مشاركة في مجال العصر، مجال الذكاء الاصطناعي، فهي فقمت أنا مع مجموعة من زملائي بتقديم شرح مبسط للطلبة عن الذكاء الاصطناعي، وبينا لهم أن الذكاء الاصطناعي ليس شيئا معقدا أو خياليا أبدا، بل هو موجود حولنا ويمكن الوصول إليه في أي وقت نحتاجه، وأن العالم اليوم يا أستاذ العزيز أصبح مشغولا بالذكاء الاصطناعي، وأن ما يقدمه للبشرية هي طفرة في عالم التكنولوجيا الحديث، وأصبح الذكاء الاصطناعي واقعا مفروضا على الجميع. وشرحنا لهم أنواعه ومجالاته مثل الذكاء الاصطناعي الذي يفهم الصور والذي يفهم الأصوات والذي يكتب النصوص ويساعدنا في الدراسة، وهناك مجالات عديدة استفاد من الذكاء الاصطناعي، ومن هذه المجالات التي استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي التعليم والطب والهندسة وحتى في الزراعة أيضا، وكانت فرحة زملائي بهذه المعلومة كبيرة جدا، فقد تفاعلوا معنا واستفادوا كثيرا.
0: جميل.
1: وكانت تجربتي لم تكن تجربة نظرية فقط، بل كانت لنا تجربة عملية جدا في مركز مصادر التعلم، حيث قمنا بتدريب الطلبة بشكل عملي على استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات كتلخيص الدروس وكيفية تصميم الصورة التعليمية وكيف يساعدهم في حل المسائل بطريقة صحيحة وآمنة بعيدة عن الغش. هذه التجربة علمتني أن المعلومة عندما تعطيها لغيرك تثبت في عقلك أكثر، وتعلمت منها القيادة وتحمل المسؤولية.
0: ممتاز يا أحمد. طيب يا أحمد، ماذا عن اهتماماتك العلمية والتجارب اللي نفذتوها وتوظيفك للذكاء الاصطناعي بعد؟
1: وظفت الذكاء الاصطناعي في عدة مشاريع. بعض المعلمين يطلبون منك ملف تقريبا يعني الدرجات الشفوي، فلما حن يعني منتج بطريقة الذكاء الاصطناعي يكون طبعا أسهل، ومعلومات متأكدين منها من صحتها 100%.
0: جميل يا أحمد. وماذا عن أيضا اهتماماتك بالتجارب العلمية اللي نفذتوها في المدرسة في المختبر؟
1: يعني سوينا أكثر عن تجربة علمية صراحة، يعني مثل تفاعل في الذات مع الأستاذ علي البلوشي تخصص كيمياء، معلم العلوم الآن، وهو معلم يعني يفضل الشرح العملي أكثر عن النظري، والحمد لله. وقد أجينا معه العام الماضي أكثر من 5 تجارب تقريبا.
0: بارك الله فيكم يا أحمد. أنت حددت في المستقبل إيش طموحك تكون، إيش مجال تخصصك؟
1: أكيد، بس أستاذ لو تسمح لي أقدم بعض النصائح للطلبة إذا ممكن.
0: تفضل تفضل أحمد.
1: ولدي يا أستاذ العزيز نصيحة للمهتمين بالذكاء الاصطناعي، أنه هو سلاح ذو حدين، ومثل القلم يمكنك أن تكتب به شيئا مفيدا، ويمكن أن تؤذي به نفسك وغيرك. استخدموه لتنمية عقولكم، ولا تجعله يلغي عقولكم، ولا تعتمدوا عليه اعتمادا كاملا، ولا تستخدموه للتنمر على الآخرين أو لصنع صور مسيئة. استخدموه بذكاء وأخلاق، فهي أداة لمساعدتنا وليس بعيدة عنا. ولدي أيضا يا أستاذ العزيز نصيحة عامة لجميع الطلبة في سلطنة عمان، اهتموا بدروسكم من اليوم، ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد، فالمراجعة اليومية ولو نصف ساعة أفضل من السهر ليلة الامتحان. يجب عليكم تنظيم وقتكم بين الدراسة والهواية والراحة، فالطالب المتفوق ليس من يدرس 24 ساعة، بل هو من ينظم وقته بذكاء.
0: بارك الله فيك يا أحمد. وفي المستقبل إيش ناوي تتخصص إن شاء الله، في أي مجال؟
1: أنا حلمي يا أستاذ راشد أن أكون فأحلم أن أكون مهندس بترول من الصغر، أخدم وطني الغالي عمان، وأساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الذي قامت عليه نهضة بلادنا. أريد أن أرفع اسم عمان عاليا بعلمي وعملي.
0: بالتوفيق مهندس أحمد. شكرا جزيلا لك مهندس على مشاركتك الجميلة.
1: السلام. والآن لدي كلمة شكر لبعض الناس.
0: تفضل يا مهندس.
1: وفي الختام لا بد أن أشكر بعد الله من كانوا هم نجاحي. أولا أشكر والدي ووالدتي الغاليين على اهتمامهم الكبير بي، على سهرهم وتشجيعهم ودعائهم لي في كل لحظة، ولولاهم بعد الله لما وصلت إلى هنا، وأنتهيت هذه اللحظة ليقدم لوالدي تحية مغلفة بشوق أبعثه له وهو في غربته في مهمة عمل في المملكة المتحدة البريطانية العظمى، وشكرا خاص من القلب لعمي وليد أيضا، والذي كان بمثابة أبي الثاني وكان سندي وناصحي وداعم الأول، كلماته لا أنساها أبدا. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ جاسم بن أحمد المجيني مدير مدرسة، والأستاذ حمدان بن حميد الهاشمي معلم اللغة العربية، ولكافة الكادر التدريسي والتعليم والإداري الذي لم يبخلوا علينا بعلمهم ووقتهم، وأقول لهم أنتم من تصنعون الأجيال، فلكم مني كل الحب والإحترام. وأيضا لا أنسى معلمات الحلقة الأولى بمدرسة أبو عبار الساحل، وهم أساس هذا النجاح من الصغر.
0: بارك الله فيك يا أحمد. شكرا لمشاركة الطالب أحمد بن علي بن حمود الجرادي في الصف التاسع من مدرسة كعب بن سور للتعليم الأساسي بولاية الأم صنعاء. ما شاء الله على التألق والتميز وتحديد ملامح المستقبل منذ الصغر.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. صباح الشباب.

أهلا بكم جميعا وصباح الخيرات والأنوار. نصبح عليكم جميعا بكل الخير، راجين لكم صباحات ملؤها الخير والنور والعافية. في عادات بسيطة لكنها تبطئ الشيخوخة وتعيد الشباب من جديد. النشاط البدني المنتظم يسهم في الحفاظ على وزن صحي، وهو عنصر أساسي للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والاضطرابات الأخرى. لذلك الرياضة ترى ما فقط حرق سعرات حرارية، بل إسهام في تحسين كفاءة حرق الدهون، ما يجعل الجسم أكثر قدرة على تنظيم الطاقة ومنع تراكم الدهون الضارة. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة مع التقدم في العمر. الصحة النفسية مرتبطة بشكل مباشر بجودة النوم، مستويات الطاقة اليومية، وبدورها تؤثر على أمراض مثل القلب وارتفاع ضغط الدم. أهلا بكم جميعا وصباح الخيرات والأنوار للجميع. الأدلة العلمية تشير إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض. إيش بيصير لو مزجنا التوت والزبادي؟ مزجهما ماذا يقدمان لجسمك مع التقدم في العمر؟ يحتار كثيرون في اختيار الوجبات الخفيفة خاصة الصباحية. لذلك وفقا لمواقع طبية، المواد الموجودة في التوت تساعد على تدفق الدم ووظيفة الأوعية الدموية، والأبحاث ربطت بين الأطعمة والمكملات الغنية بهذه المركبات وتحسين بعض جوانب الذاكرة والانتباه. نصبح عليكم جميعا بكل الخير، وشكرا لكل العاملين في قطاع الابتكار، حيث تقدمت سلطنة عمان 8 مراكز في ركيزة مدخلات الابتكار وفقا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2026. ومن الفعاليات المرتقبة في شهر أكتوبر القادم استضافة محافظة مسقط المعرض والمؤتمر العمراني العالمي البيت والبناء في نسخته 6 خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر القادم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وأيضا من الأخبار اللي تؤكد استمرار الريادة العمانية، باحثتان عمانيتان تحصدان المركز الأول في جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي. ومن الأخبار الأخرى أيضا والمتابعات المتواصلة، وزارة التنمية الاجتماعية تنظم لقاء علميا تفاعليا حول حماية الطفل كمنظومة متكاملة بين البحث العلمي والآليات الوطنية. صباح الخير للجميع، أمنياتنا لكم جميعا بصباحات مشرقة تتحقق فيها أحلامكم، آمالكم وطموحاتكم. وترى سر الأمعاء الصحية عبر قواعد ذهبية من تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، هذا ما يقوله الأطباء والمختصون. صباحاتكم عافية وصحة وسعادة وبهجة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب مع الحدث.
1: الحديث في الدقائق القادمة حول الملتقى الفكري 13 بعنوان تعزيز الاستقرار الأسري، انخفاض معدلات المواليد والخصوبة بين الواجب الأخلاقي والمسؤولية الوطنية. معنا الآن الدكتور ناصر بن حماد بن هلال العزري، وهو عضو اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، استشاري أول طب الطوارئ، المدير العام للموارد البشرية بوزارة الصحة. صباح الخير دكتور ناصر، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الله بالخير والنور والسرور استاذ راشد، حياكم الله وسعيد في لقائكم والحديث معكم.
1: حياكم الله دكتور. في البدء يعني قبل الحديث عن تفاصيل الملتقى، نود التعريف باللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، أهدافها، مهامها، ما الأعمال التي تقوم بها؟
2: شكرا جزيلا لكم لإذاعة الشباب. اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا هي لجنة وطنية أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2009، ومقرها جامعة السلطان قابوس، ويرأسها صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن جولندا السعيد رئيس الجامعة، وينوب عنه في رئاسة اللجنة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبتان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. والحقيقة أن إنشاء اللجان الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا كان بتوصية من ضمن الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا صدر من اليونسكو في عام 2005، وكانت عمان من الدول السباقة في إنشاء هذه اللجنة وتفعيلها على أرض الواقع. اللجنة ببساطة تعنى بسؤال حيوي ومهم في كل المجتمعات، وخاصة مع التقدم العلمي الكبير الذي يشهده العالم. كيف نستفيد من التقدم الكبير في الطب والعلوم الحيوية مع المحافظة على القيم وكرامة الإنسان؟ ولذلك تضم في عضويتها أطباء وباحثين وعلماء شريعة ومختصين في القانون والقضاء. ومن أبرز مهام اللجنة دراسة واقتراح الضوابط التي تنظم البحوث والممارسات الطبية والصحية بشكل عام، ومتابعة المستجدات العلمية وأثرها في المجتمع، ونشر الرعاية كذلك من خلال الملتقيات والمؤتمرات وتمثيل سلطنة عمان في المحافل الدولية المعنية بأخلاقيات البيولوجيا.
1: جميل.
2: واللجنة قامت حقيقة هي قامت ثلاث مؤتمرات دولية، والمؤتمر الرابع بإذن الله سيكون على بداية العام القادم، ونأمل من جميع المشاركة في هذا المؤتمر الحيوي والهام. وكذلك تقوم بعقد لقاءات فكرية سنوية بالإضافة إلى حلقات عمل دورية.
1: جميل. طيب دكتور، يعني لماذا موضوع الاستقرار الأسري تحديدا عنوان للملتقى الفكري 13؟
2: سؤال جميل، لأن الأسرة هي الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع. كل مجتمع لابد أن يقوم بمجموعة أسر، والأسر العمانية تمر بتحولات مثلها مثل جميع الأسر في العالم في ظل التحولات العالمية والعولمة التي تشهدها كل المجتمعات. وهذه التحولات تستحق أن نقف عندها بتأمل وتفكر، وننظر في إيجابياتها وسلبياتها كذلك. قبل نحو 30 إلى 35 عاما كانت الأم العمانية تنجب في المتوسط أكثر من 8 أبناء، واليوم متوسط الإنجاب في حدود 3، وكان متوسط الأسرة العمانية في مطلع الألفية نحو 8 أفراد، والآن يتناقص إلى 7. هذه التحولات لابد أن نفكر فيها وفي أسبابها وفي أيضا نتائجها على المدى المتوسط والبعيد. والتحولات ليست كلها سلبية بطبيعة الحال، فهي تعكس في جانب منها تقدم التعليم وتحسن الرعاية الصحية وحرص الأسر على حسن تربية أبنائها. ومجتمعنا ولله الحمد ما يزال مجتمع فتي، ومتوسط الإنجاب فيه أعلى من المستوى اللازم لتجدد الأجيال. والعامان الأخيران كذلك شهد أيضا ارتفاعا في أعداد عقود الزواج، وهو ما يبعث على التفاؤل. وما نحتاجه في هذا أن نعزز هذا النسق الأسري ونعزز من دور الأسرة في المجتمع، لأن الأسرة في نهاية المطاف هي أقوى منظومة تعليمية، وهي أرخص منظومة صحية، وهي كذلك أنجح منظومة حماية اجتماعية في أي مجتمع.
1: نعم. طيب دكتور، يعني إذن هل سيكون هذا السؤال مطروحا في أعمال هذا الملتقى؟ لماذا تناقصت يعني معدلات المواليد؟ فإيش أهم المحاور اللي بتركزوا عليها في الملتقى؟
2: نعم، هذا سؤال محوري ضمن الملتقى. بشكل عام لدينا ثلاثة محاور رئيسة سيتناولها الملتقى بإذن الله على مدار يوم كامل. تبدأ بفهم الواقع، ثم السياسات المتبعة، ثم الحلول في هذا الجانب. المحور الأول يقرأ الواقع السكاني والصحي والاجتماعي في المجتمع، كيف تغير المجتمع العماني سكانيا، ما المتوقع مستقبلا مع نظرة نفسية واجتماعية إلى ما يمر به الشباب بين تأخر الزواج وتحدياته في ذلك، بالإضافة إلى بعض الجوانب الطبية والصحية المتعلقة بالقدرة على الإنجاب كذلك. أما المحور الثاني فهو يتناول السياسات الداعمة للأسرة في المجتمع، لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وسياسات العمل التي تعين على التوفيق بين العمل والأسرة مهمة جدا لاستقرار الأسرة. وكذلك يتناول الإرشاد الأسري بوصفه استثمارا في نجاح الزواج. أما المحور الثالث فسيكون حلقة نقاشية يشارك فيها ممثلون من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وصندوق الحماية الاجتماعية وكذلك وزارة الصحة، للحديث عن دور كل جهة في دعم الزواج وتيسيره والحفاظ على الأسرة ودعم الإنجاب، وكيف تتكامل الجهود فيما بين هذه المؤسسات. ويختتم الملتقى بكلمة لفضيلة الشيخ دكتور جهلان الخروصي كذلك.
1: جميل. طيب دكتور، يعني إيش أهم ما تتوقع أن يخرج به الملتقى بعون الله؟
2: بإذن الله كلنا أمل أن يخرج هذا الملتقى تتعلق ببعض الثمرات، منها أن يكون هناك فهم مشترك وواضح لأسباب تأخر الزواج وتراجع الإنجاب مبني على حقائق علمية وبيانات موثقة. كذلك نتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات علمية وعملية ترفعها اللجنة إلى الجهات المختصة لتسهم في تيسير الزواج والتوفيق بين العمل والأسرة ودعم الإرشاد الأسري والرعاية الصحية للأسرة، بالإضافة إلى ذلك أيضا تعزيز التكامل بين المؤسسات والجهود سواء كانت حكومية أو أهلية، لأن الأسرة تستحق أن تتضافر الجهود من حولها ومن أجلها في المجتمع. ونأمل أن يصل صوت المجتمع والشباب أنفسهم في مقدمته إلى من يصنعون القرار، فأنجح الحلول ما منطلقة من فهم احتياجات حقيقية للشباب وللمجتمع بشكل عام.
1: نرجو التوفيق لكم إن شاء الله دكتور، ومتابعين بإذن الله لأعمال الملتقى. شكرا لك دكتور.
2: شكرا
1: بارك الله فيك. كان معنا الدكتور ناصر بن حماد بن هلال العزري، وهو عضو اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، وهو استشاري أول طب الطوارئ، المدير العام للموارد البشرية بوزارة الصحة، حول الملتقى الفكري 13 بعنوان تعزيز الاستقرار الأسري، انخفاض معدلات المواليد والخصوبة بين الواجب الأخلاقي والمسؤولية الوطنية.

0: تنظم الرابطة العمانية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة تحت مظلة الجمعية الطبية العمانية وبالتعاون مع المديرية العامة لمستشفى خولة ومستشفى النهضة الدورة 18 لجراحات الأنف التجميلية والوظيفية خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر بإشراف نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة. معنا الآن الدكتورة حبيبة بنت سلطان المسكري، وهي استشارية جراحة تجميل وترميم الوجه وجراحة الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى النهضة. صباح الخير دكتورة، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، أهلا أستاذ راشد، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، سعيدين بهذا التواصل معك دكتورة. وفي البداية نود أن نتعرف أكثر حول الدورة 18 لجراحات الأنف التجميلية والوظيفية.
1: هذه الدورة دورة علمية مختصة تقام إن شاء الله في 6 و7 أكتوبر من هذا الشهر، وتنظمها الرابطة العمانية لأمراض الأذن والأنف والحنجرة تحت مظلة الجمعية الطبية العمانية وأيضا بالتعاون مع المديرية خولة ومستشفى النهضة، أيضا بالتعاون مع الأكاديمية الآسيوية لتجميل الوجه وترميمه. الفكرة منها ببساطة أنها تجمع الأطباء ومختصين في هذا المجال لتبادل خبراتهم والاطلاع على

0: حدث التقنيات التي وصلت إليها هذه الجراحة.
1: طيب دكتورة، لما نقول جراحات الأنف التجميلية والوظيفية، إيش الفرق بينهما؟
0: هو أحيانا الناس ترتبط أن الجراحة الأنف تكون فقط للشكل، لكن المضمون أو بعض المرضى يكون مثلا لديهم شكل مختلف، يعني شكل الأنف بس، بالإضافة إلى أن وظيفة الأنف نفس الشيء، مثلا عند صعوبة في التنفس فتكون الوظيفتين مع بعض، يعني شكل الأنف الخارجي يعني متأثر بالإضافة إلى التنفس أو وظيفة الأنف. فنحن نطرح دائما في العمليات التجميلية للأنف أنها تضم الاثنين، أن تكون نتيجة الأنف جميلة بالإضافة إلى الحفاظ على أن يؤدي الأنف وظيفته بشكل طبيعي.
1: جميل. طيب بالنسبة للدورة 18، إيش أبرز الموضوعات اللي بتركزوا عليها؟
0: أبرز الموضوعات أنها تكون في تضم يعني يومين الدورة. اليوم الأول بتكون فيها عن برنامج علمي ومحاضرات ونقاشات، أيضا بالإضافة إلى عرض مرئي لعمليات مسجلة، بحيث أنها تكون فيها تباين في الصعوبات، بحيث أنه يكون الحاضر أو المشارك يستفيد من الخبرات الأطباء أو الموجودين، بالإضافة إلى أنه سيضم اليوم الثاني برنامج عملي، بحيث أنه يكون المشارك يستطيع أن يكون لديه فرصة للمشاهدة والتطبيق على التطبيق العملي والتفاعل مع الخبراء المشاركين بشكل مباشر.
1: نعم، إذن موضوعات إن شاء الله بانتظار المشاركين في أعمال هذه الدورة. طيب يعني بالنسبة للدورة أو هذه الموضوعات التي بتركزوا عليها، على هيئة محاضرات، ندوات، نقاشات، كيف الشكل دكتورة؟
0: أيوة، تكون برنامج يشمل مثلا المحاضرات هذه بحيث تقييم المريض ما قبل العملية، مشاكل التنفس، تجميل الأنف وترميم الأنف، أيضا الحالات المعقدة، بالإضافة إلى نقاشات أو يعني جلسات نقاشية بين الخبراء تضم حالات معقدة بحيث يتناقشوا كيفية حل هذه النقاشات، أيضا عرض مرئي لعمليات، ثم تطبيق يكون في برنامج تطبيقي بحيث أن الخبراء يطبقون التشريح على التشريح المباشر على مثل الرؤوس أو الجثث الموجودة يعني هذا في اللاب. أيوة، وبعد من ثم يقوم المتدرب بالتطبيق العملي تحت إشراف الخبراء.
1: طيب دكتور، إيش الهدف من مشاركة الخبراء الدوليين؟
0: أكيد أن وجود خبرات مختلفة يعطي قيمة أكبر للدورة، بحيث أن إذا كان اشترك أو وجود خبراء من داخل وخارج، مثلا محليين وأقليميين ودوليين في مكان واحد، يتيح الفرصة على للمشاركين مجالا ممتازا للنقاش والتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات التي حصلوا عليها هؤلاء الخبراء أو الجراحين القديمين خلال سنوات خبراتهم.
1: نعم. طيب بالنسبة للأشخاص اللي تستهدفوهم، يعني من المتوقع حضورهم في أعمال هذه الدورة ومشاركتهم وتفاعلهم؟
0: الدورة بشكل أساسي تستهدف الأطباء العاملين في المجال جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة تجميلية، جراحة الفم والوجه والفكين، منهم مختصون أو متخصصون في جراحة الوجه التجميلية.
1: ودور مثل هذه الدورات التي تنظم على هذا المستوى في أنها تكون مرآة حقيقية تعكس مستوى الخدمات الصحية في سلطنة عمان؟
0: فعلا، لأن كلما طور الطبيب مثلا مهاراته واطلع على التقنيات الجديدة وما هو مواكب، يعني في العصر عندنا في الطب يكون في تقدم مستمر ومتسارع في الجراحات، فكلما طور الطبيب مهاراته واطلع على ما هو جديد ينعكس على مهارته ومستواه وما يقدمه للمرضى يعني في ما بعد.
1: جميل. إيش اللي يميز هذه النسخة 18 عن بقية الدورات؟
0: هذه النسخة فيها تنوع في البرنامج، وجود جانب علمي وجانب عملي في نفس الوقت، بالإضافة لمشاركة خبراء ممتازين أو مميزين من داخل وخارج السلطنة، وأيضا امتازت هذه الدورة بالتعاون الدولي مع الأكاديمية الأسيوية لتجميل وترميم الأنف، حيث أن هذه الأكاديمية تضم نخبة كبيرة من الأسماء اللامعة في المجال نفسه، وتمتد عضوياتها تشمل دول الأسيوية من الشرق إلى الغرب. هذا التعاون التعاون يتيح للأطباء العمانيين فرصة الانضمام للأكاديمية، الاستفادة من البرامج المقدمة في الأكاديمية التي تقدمها لمنتسبيها مثل ورش وحلقات تعليمية، أيضا تقدم حلقات عملية علمية يعني عن بعد، إلى جانب فرصة التدرب مع أعضاء الذين لديهم برنامج زمالة. فهذه تفتح باب للطبيب العماني كمجال ومجال واسع للتواصل والتعلم بالاستفادة من الخبرات الدولية متنوعة. كذلك حاولنا أن تكون المواضيع قريبة للحالات التي نواجهها بشكل يومي في العيادات وفي العمليات يعني معنا، وليست فقط مواضيع نظرية يعني.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق دكتور. هي الفكرة الرئيسة أن الناس يعتقدوا بأن عمليات الأنف هي عمليات تجميلية. فإيش الفكرة الرسالة التي تودون التأكيد عليها دكتورة؟
0: يعني مهم جدا أن نوضح أن جراحة الأنف ليست من بس عمليات تجميلية فقط، أحيانا يكون هناك مشكلة في التنفس مثل الانحراف أو ضعف في وظيفة الأنف، يحتاج المريض دائما مثلا أحيانا أغلب الوقت على عمليات تجمع بين الأسنين لتحسين الوظيفة وتحسين الشكل في نفس الوقت. لذلك التقييم الطبي الصحيح قبل العملية جدا مهم، جدا مهم أن المريض يختار طبيبة، ونفس الشيء أن الطبيب يكون المعاينة ما قبل العملية تكون معاينة دقيقة، بحيث أنه إذا كان في وظيفة مختلفة للأنف يصححها في نفس الوقت.
1: طيب دكتور، أحد المستمعين مهنا السعدي يسأل، يعني هل هذه المشكلة منتشرة معنا في عمان؟
0: مشكلة قصدك وظيفة الأنف؟
1: نعم
0: فعلا أيوة بشكل كبير، يعني عندنا مثلا في ناس خاصة مثلا الإصابات اللي بعد مثلا الكورة أو في الحوادث أو أحيانا تكون عيب خلقي، فيكون في مشكلة خارجية لشكل الأنف بالإضافة إلى انسداد في الأنف.
1: نسأل الله الصحة والعافية للجميع، وموفقين إن شاء الله دكتورة ومتابعين لأعمال هذه الدورة. شكرا جزيلا لك دكتورة حبيبة.
0: شكرا جزيلا
1: دكتورة حبيبة بنت سلطان المسكري، استشارية جراحة تجميل وترميم الوجه وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النهضة، والحديث حول الدورة 18 لجراحات الأنف التجميلية والوظيفية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
2: ربما يحدث عضو
3: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
3: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة، والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأخطاء.
3: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي، وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج. مع الحدث.

0: هيئة البحث العلمي والابتكار أعلنت فتح باب التقدم للمشاركة في الاجتماع السنوي 76 لمنظمة لينداو العالمية للحائزين على جائزة نوبل والمخصصة هذه الدورة لمجال علم وظائف الأعضاء والطب، والمقرر عقدها خلال الفترة من 27 يونيو إلى 2 يوليو 2027. معنا الآن الأستاذ عبير بنت بارك الجابري، وهي من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. صباح الخير أستاذ عبير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور وأهلا وسهلا فيك أستاذ راشد،
0: حياكم الله. في البداية يعني نود أن نعطي المستمع الكريم صورة واضحة عن اجتماع لينداو لحملة جائزة نوبل، إيش أبرز الملامح والتخصص العلمي الدقيق اللي يركز عليه هذا العام في مجال علم وظائف الأعضاء والطب؟
1: بداية أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة وأشكر المستمع الكريم. اجتماع لينداو 76 لحملة جائزة نوبل هو أحد أبرز المحافل العلمية الدولية، وتنظمه هيئة البحث العلمي البحث العلمي والابتكار للسنة 11 على التوالي، ويعقد سنويا في مدينة لينداو بألمانيا. يخصص هذا العام لمجال علم وظائف الأعضاء والطب، ويتميز بأنه يجمع بين الحاصلين على جائزة نوبل والعلماء الشباب في بيئة تقوم بصورة أساسية على الحوار والتفاعل وتبادل المعرفة.
0: جميل. طيب يعني والتخصص العلم الدقيق اللي بيركز عليه
1: هو في مجال علم وظائف الأعضاء والطب.
0: جميل. وجود نحو 40 عالم من الحائزين على جائزة نوبل ومشاركة تقريبا 600 عالم شاب من أكثر من 80 دولة، يعني ما الثقل العلمي والدولي لهذا التجمع العالمي؟
1: نعم، تكمن أهمية الاجتماع في أنه يجمع سنويا نحو 30 إلى 40 من الحاصلين على جائزة نوبل مع نحو 600 من العلماء الشباب من مختلف أنحاء العالم، من طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأيضا الباحثين ما بعد مرحلة الدكتوراه. وهذا يجعل الاجتماع مساحة استثنائية للتواصل العلمي المباشر بين علماء حققوا إنجازات علمية عالمية وبين الجيل الجديد من الباحثين، بما يتيح مناقشة الأفكار والبحوث والتوجهات المستقبلية للعلوم، إضافة إلى بناء شبكة دولية من العلاقات العلمية.
0: جميل. والفئات اللي يعني حصرا موجه لها الدعوة من الطلبة والباحثين، وكيف تقيموا وتختاروا الأكفاء منهم لتمثيل سلطنة عمان؟
1: طبعا هنا ندعو جميع المهتمين ممن لديهم شغف واهتمام بمجال الاجتماع، ويظهر ذلك من خلال الإنجازات العلمية المقدمة، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عام وقت انعقاد الاجتماع، كذلك إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وأن لا يسبق للمتقدم مشاركة في اجتماعات لينداو الماضية، أيضا حصول المتقدم على رسالتي تزكية مشار فيهما تحديدا لدعم طلب المشاركة من قبل مرشده الأكاديمي، حيث نستند في عملية أيضا المفاضلة أستاذ راشد بعدة معايير. أهم هذه المعايير النظر في عدد الأوراق العلمية المنشورة، عدد رسائل التزكية المستلمة، إنجازاته العلمية، الخلفية العلمية، وكذلك المعدل الأكاديمي.
0: نعم. طيب يعني هذه الفرصة كيف تسهم في بناء قدرات الباحثين الطلبة العمانيين المشاركين وتوسيع آفاقهم لمزيد من التعاون الدولي مستقبلا، مع حرص هيئة البحث العلمي والابتكار على المشاركة بشكل دائم في هذا التجمع العالمي؟
1: نعم، تمثل المشاركة فرصة نوعية للباحث العماني للتعرف بصورة مباشرة على نخبة من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل، والاستفادة أيضا من تجاربهم العلمية والمهنية ومناقشة الأفكار والأبحاث معهم. كما تتيح المشاركة بناء علاقات وشراكات بحثية دولية مع علماء شباب من دول ومؤسسات مختلفة، وهو ما يمكن أن يفتح المجال أما التعاون البحثي والتبادل الخبرات والمشاركة في مشاريع علمية مستقبلية. والأهم أن تجربة لينداو ما تركز فقط على الجانب الأكاديمي، إنما تمنح الباحث الشاب فرصة أيضا للتعرف على المسيرة العلمية والشخصية للعلماء الحائزين على جائزة نوبل والاستفادة من تجاربهم وبناء مسيرتهم البحثية والعلمية بناء عليهم.
0: نرجو التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لكم أستاذ عبير. شكرا لك.
1: كلمة أخيرة أستاذ راشد في ختام هذا اللقاء، وجدد شكري طبعا لكم شخصيا، وأجدد شكري للأستاذ سيف الهلالي بالتنسيق والمتابعة ولبرنامج صباح الشباب، واستهل الفرصة من هذا المنبر بتشجيع الباحثين والطلبة للتسجيل في هذا الاجتماع. للعلم بأن باب التسجيل ما زال مفتوح إلى 19 من أكتوبر. رابط التسجيل متاح عبر قنوات التواصل الخاصة بحسابات هيئة البحث العلمي والابتكار.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عبير بن تبارك الجابري من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار حول الاجتماع السنوي 76 لمنظمة لينداو العالمية للحائزين على جائزة نوبل. صباحاتكم خير ونور ونشاط. أهلا بالجميع. بعد قليل سيصحبكم حسين بن راشد العميري في الجولة الرياضية في صباح الشباب والرياضة والخبر الأهم والأبرز رياضيا. منتخبنا الوطني يتأهل إلى نصف نهائي خليج الديار العربية.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. أول الأخبار بكل تأكيد من جدة وأفراح الأحمر الذي عاش ليلة عصيبة طبعا، أو عاشت جماهيره بالأحرى طبعا هذه الليلة الصعبة بعد أن تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربية 27 بعد حسابات كانت في غاية التعقيد، ليظفر الأحمر ببطاقة التأهل بعد فوزه على نظيره المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدف وخسارة العراق أمام السعودية بهدفين. لكن الأمر امتد طبعا إلى إجراء القرعة بين منتخبنا والمنتخب العراقي بعد تساويهما في كل شيء حتى في البطاقات الصفراء لتبتسم للأحمر ويتأهل إلى نصف النهائي.
1: المنتخب العماني محاولة عرضية، الله الله الله، سقطوا على حافة الخروج لكنهم عادوا بالأمل، عادوا بالأمل، عمان عمان عمان عاد إلى الحياة، عاد إلى خليجي 27. شوف المحاولة، شوف العرضية، راحت راحت راحت راحت لشباك الفضلي، ويقولون ويرددون الشعار سيفين، والخنجر عمانية عمانية، الله يا عمان، عادوا أبناء السلطنة، فعلوها أبناء السلطنة، الله على على على كامباك كامباك على عودة، يا سلام يا سلام، جنون جنون، فعلوها أبناء السلطنة، فعلها الأحمر العماني، وبالتالي يسجل الضربة الثالثة.

0: بقى الاحتمال، ارفق بحالي، ما بقى الاحتمال، ما عد قادر للفن والجمال، للفن والجمال. هل يرفق بحالي؟ لا، يقولون لن نرفق بحالك. نعم نعم نعم نعم نعم، يسجلون ثالث الأهداف. مصعب شقصي في مرمى المنتخب الكويتي. شو اللي صار؟ بس حد يقول لي شو اللي صار؟ من اللي أيقظ هذا المارد؟ من الذي أيقظ عمان؟ ما الذي حدث يا عمان يا مخيني؟ قل لي ما الذي حدث للاعبو؟ هل تذكروا تلك الأيام القديمة؟ تلك الأيام القديمة ولعت، اشتعلت هذه المواجهة. 3-1، 3-1 العماني.
1: الفوز العماني بالتأكيد ظفر ببطاقة التأهل إلى نصف النهائي، كما ظفر ناصر الرواحي أيضا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا أمام الكويت، وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها ناصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مباراة العراق، كما أن ناصر لا زال يتصدر قائمة الهدافين في خليج 27 برصيد 3 أهداف.
0: وهكذا الآن الآن عمان عمان تعود من بعيد. هذا جنون وهذا لا يصدق. أيوه المجدادة في المجموعة، وأيوه عودة تاريخية. هكذا أحلى عودة، أحلى عودة يا عمان، أحلى عودة يا تاريخ، أحلى عودة لعمان العظيم. هكذا يرتقي عرضية ناصر الرواحي، وصلت لمين؟ وصلت لمصعب الشنقسي. مصعب أيوه ارتقاء صعب، لقد ارتقى عمان ارتقاء صعب في هذه المجموعة. الارتقاء صعب، الارتقاء صعب، جاب مصعب، مصعب.
2: محاولة تلعب رأسية، الله الله، عمانية عمانية عمانية، ليست مستحيلة بل هي ممكنة إذا كانت الأمور عند عمان. فدعوها فستكون قادما، فستكون ممكنة. الأخبار العاجلة قدمت هناك من ملعب الإنماء بأن السعودية تنتصر على العراق، لتأتي عمان وتسجل 3 أهداف الآن أمام الكويت بكرة رأسية جميلة. هذه الرأسية، الله الله، على كرة من مصعب، على رأسية من مصعب. عماني يعني على الدور القادم ناوي، عماني المعجزة، المعجزة نعيشها.
0: الآن الرواحي عرضية خطاب الراس، جول جول، الله الله الله الله الله الله، ريمونتادا ريمونتادا يا الساحة الأحمر. أي عودة هذا؟ أي شخصية هذا؟ إنها شخصية البطل، إنها شخصية البطل. نعم، منتخبنا الوطني الضربة الثالثة. يا له من سيناريو في غاية الروعة، في غاية الروعة. الله الله الله الله الله الله الله الله يا مصعب الله، قلب الدفاع الذي يرتدي ويطلق رصاصة لا تصد ولا ترد. 3-1، شخصية البطل تتجلى، شخصية البطل تظهر الآن، تظهر الآن. منتخبنا الوطني يستذكر الإرث الكبير، التاريخ الكبير في بطولة الخليج، ويعود. يا لها من عودة، يا لها من عودة، يا لها من عودة. 3-1، 3-1. البدايات ما كانت جيدة، بس يا رب الختام الآن النهايات تكون أجمل، الفرحة تكون أجمل وأكبر في كل محافظات وولايات السلطنة. الله الله الله الله الله الله الله على سيناريو، على روعة ما بعدها روعة. منتخبنا الوطني نعم يستذكر الأمجاد في بطولة الخليج في دقائق أخيرة مثيرة، في دقائق أخيرة مثيرة. هنا محاولة، هنا الاستلام، حذار يا شباب حذار، يا الله مرة السلامات مرة السلامات.
1: إذن للمرة الثامنة في تاريخ منتخبنا الوطني طبعا حلق إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج، وفي المرات السبع الماضية الأحمر يصل إلى المباراة النهائية في ست مناسبات، يعني أن الأحمر عندما يصل إلى نصف النهائي في أغلب الأحيان يتواجد في المباراة النهائية. هذا ما نتمناه وهذا ما ننتظره. ما تسألوني كيف بعد اليوم، ما تسألوني كيف نتأهل وكيف نمشي، وما في شيء مستحيل ومعجزة ما فيه، خلونا نروح وماشيين ما شاء الله. يعني هل بالله عليكم شفتوا ليلة مثل هذه الليلة الصعبة اللي مرت على الأحمر والعصيبة في الحقيقة؟ ربما المباراة طبعا من صوت معلقنا أحمد الكعبي نفهم معنى الضغط الكبير الذي عاشه الجميع طبعا في مباراة الأمس. المباراة وصلت إلى قرعة تاريخية بين الفريقين العماني والعراقي للتأهل إلى نصف النهائي، وهو ما حدث وابتسمت للأحمر الحظ هذه المرة في نصيب من كان يستحق، هو منتخبنا الوطني، لأنه ضرب بالثلاثة في لقاء الكويت في الدقائق الأخيرة فنجح في خطف بطاقة التأهل. طبعا عندما كنا نرى الأمر شبه مستحيل، المنتخب العراقي كان يلعب بحظوظ كثيرة منها التعادل أو الخسارة بهدف، إنما بعد ذلك الأحمر عاد بقوة، عاد طبعا في الدقائق الأخيرة لينجح في الفوز. وكذلك نجح المنتخب السعودي في حصد العلامة الكاملة طبعا في المجموعة الأولى بعدما هزم نظيره العراقي ليفوز طبعا عليه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء الذي كان أيضا محط أنظار الجماهير العمانية التي تنتظر نتيجة إيجابية للمنتخب السعودي في هذه المباراة من أجل أن يعبر الأحمر إلى نصف النهائي. هذا وتتجه أنظار جماهير الكرة الخليجية هذا المساء إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب الإمارات ونظيره منتخب قطر. هذه المباراة ستحدد من سيواجه منتخبنا الوطني في نصف النهائي. الفريقان تأهلا معا طبعا إلى هذا الدور، لكنهما يتنافسان على حسم صدارة المجموعة.
2: جماهير الحاضرة، شوف العرضية ترجع مرة أخرى في مكان، المحاولة تأتي إلى خيمي، يا رب مستحيلة كرة تأتي مشاهدين متابعين. الأمور فيها تعادل إلا إذا الدوحة سلام. البداية تأتي للأسف. أدعم. البداية تأتي والحكاية الأولى في خليج 27. هنا الضربة الأولى. شوف الكرة، شوف الرأسية. خوخي بوعلام على طول في مرمى الحارس إبراهيم لطف الله. الله على أرضية متقنة رائعة من كريم بضياف، ورأسية خوخي بوعلام. الله الله الله على بداية.
1: فيما ستشهد هذه المجموعة مواجهة خارج حسابات التأهل بعد أن ودعت البحرين طبعا الفريق الذي يحمل لقب هذه البطولة. اليوم اليمن يواجه البحرين من أجل أن يترك ذكرى طيبة في جدة.
0: اليمني تتهيأ.
1: إذن بانتظار هاتين المباراتين تحديدا مباراة الإمارات قطر التي ستحدد من سيواجه منتخبنا الوطني في نصف النهائي عند 9:30 تلعب المباراتان طبعا في توقيت متزامن بعيدا عن خليج 27 إلى تصفيات كأس الأمم الأفريقية. منتخب الجزائر يتعادل بشق الأنفس مع بوروندي بهدفين لمثلهما ليستمر في صدارة المجموعة التاسعة برصيد 4 نقاط.
0: وبالبينا وباللومي وجول. الهدف الأول للمنتخب الجزائري، الهدف الأول لبشير باللومي في مشواره الكروي مع المنتخب الجزائري عند الدقيقة 30.
1: وحقق منتخب المغرب الفوز طبعا في مباراته أيضا على مستضيفه منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في منافسات المجموعة الأولى. الفوز هو الثاني على التوالي للمغرب، وكان طبعا قد انتصر في الجولة الأولى على الجابون بهدفين نظيفين.
0: إبراهيم دياس صاحب الاختصاص المتعود على شباك ليسوتو، هكذا نعم تعاد الذكريات، وهكذا المتخصص أمام ليسوتو إبراهيم دياس قبل لحظات يعطي التقدم لأسود الأطلس. حانت إلى اليسرى سفيان رحيمي التسديدة وناحي.
1: من جانبه حقق المنتخب المصري فوزا كبيرا على مستضيفه جنوب السودان بخماسية نظيفة في منافسات المجموعة الثانية في مباراة غاب عنها محمد صلاح بعدما غادر المعسكر لتجنب المشاركة على ملعب من العشب الصناعي، ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.
3: فتوح يا ولد يا ولد يا ولد، أمامنا هو زيكو، هو زيكو يتصدر المشهد في هذه اللقطة. أول أهداف منتخب مصر، حلوة حلوة فتوح، وزيكو يضعها في المقص، الزاوية صعبة جدا جدا. واحد فرموش مرفوض، ينفض الغبار، ينفض الغبار، ينفض الغبار، لكن يا ولد
1: في باقي مباريات التصفيات الأفريقية، غانا خسرت أمام جامبيا بهدفين لـ4، أوغندا تغلبت على ليبيا بهدف واحد، غينيا بيساو على خسرت أمام نيجيريا بالـ3، ليبيريا خسرت أمام مالي بهدف، الكونغو جمهورية الكونغو مع الكاميرون 1-1، الصومال خسر من كوت ديفوار بـ2، الجابون فازت على النيجر بـ2، أيضا بنين على موريتانيا 2-1، الرأس الأخضر خسرت من رواندا بـ2-2، زامبيا على توغو بثنائية نظيفة، موزمبيق على السودان بـ4-1، مدغشقر تعادلت مع تنزانيا بهدف، إثيوبيا خسرت من السنغال بهدف، وجزر القمر تغلبت على ناميبيا بهدف وحيد.
3: يسدد إلى داخل المرمى، هدف أول، هدف أول للبلاك ستارز، أول أهداف البلاك ستارز في لقاء اليوم، أول أهداف البلاك ستارز في تصفيات أمم إفريقيا 2027. يأتي بتنفيذ جيد لضربة الجزاء بالقدم اليسرى، أم تسديدة باليمنى، الله.
1: وفي ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية، المستوى الأول في المجموعة الثالثة، واصل منتخب إسبانيا بطل العالم تفوقه وتجاوز ضيفه منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدف واحد.
4: يفشل إسبانيا المدريدي، تلعب كرة ممتازة، لامين يامال، واحد بالاسم لامين، دقيقة يامال، مش ممكن على الروعة، مش ممكن على الإبداع، لامين بقوة يسجل نقطة من وراء نقطة، هدف من وراء هدف، جول وراءه جولاثو، ويؤكد ممكن بقوة في 26 أكتوبر القادم بعد شهر سيكون البالون دورو، البالون دورو.
1: في باقي النتائج، انجلترا على جمهورية تشيك 2-0، اسكتلندا خسرت من سويسرا بالثلاثة، بلغاريا تعادلت مع استونيا سلبا، سلوفاكيا على كازاخستان بهدفين لواحد، سان مارينو خسرت من ألبانيا 0-3، بالنتيجة ذاتها خسرت لوكسمبورغ من أيسلندا، وكذلك سلوفينيا فازت على مقدونيا الشمالية بثنائية نظيفة، فنلندا تعادلت مع روسيا البيضاء سلبا، ومولدوفا مع جزر الفارو بهدف لمثله. بذا نكون قد وصلنا بكم مستمعين الكرام إلى ختام جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. برئاسة سمو السيد بلعرب بن هيثم، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض الخدمات والمشاريع الصحية ومبادرات تعزيز الصحة المستدامة. الإعلان عن استضافة محافظة مسقط اليوم العالمي للموئل 2026 وتفاصيل معرض ومؤتمر العمران البيت والبناء في أكتوبر القادم. أكثر من 200 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المحتوى المحلي في مشروعات الطرق بنهاية النصف الأول من العام الجاري. تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 27 بعد فوزه على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. شهداء وجرحى جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة واستمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن المجال لا يزال مفتوحا للاتفاق مع إيران، ووزير الخارجية الإيراني يتوقع ردا أمريكيا على مقترح إنهاء الحرب وتحقيق السلام. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: ونفهم ما وراء القرارات.
1: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة.
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
2: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
3: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغتنا رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت. أهلا أهلا بالخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج. ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية. تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا، يا صباح الخير عليكم، صباح الجمال وصباح يجدد بلقائكم في هذا المشوار من مسك النهار. الساعة تشير الآن إلى 11 صباحا وحتى تمام 12 ظهرا، هذا المشوار ينطلق معكم عبر أثير إذاعة الشباب. ساعة لكن فيها مجموعة من التفاصيل المختلفة، نتشارك موضوعاتنا معاكم مستمعينا ونستقبل كل مشاركاتكم عبر 72-44-2009. طمنونا عنكم، كيف كانت بداية يوم الأربعاء 18 من ربيع الآخر لعام 1448 الموافق له 30 من سبتمبر لعام 2026؟ إن شاء الله يا رب كذا طاقة الخميس بدأت تأتي إليكم مستمعينا، وعيشوا أجواء يومكم، اصنعوا تفاصيل جميلة، وإن شاء الله يا رب أيضا تقضوا معانا أطيب الأوقات. بالخير نلقاكم ونصاحبكم في مشاويركم مسك النهار معاكم عشان نسمع منكم ونشارككم تفاصيل مواضيعنا المختلفة. نلقاكم في هذا المشوار إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وفي الإخراج مخرجنا جلال بن ربيع الخويطري.

0: حياكم الله مستمعينا، كيف همتكم وكيف نشاطكم؟ أتوقع أنه الأغلب يوم أمس كان سهران على أجواء مباراة منتخبنا الوطني، طبعا هذه المباراة اللي كلنا كنا نترقبها فعلا علشان نعيش شعورها، والحمد لله الحمد لله أنه منتخبنا تأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج لهذا العام. وطبعا يعني يمكن الأغلب كان أيضا ينتظر نتيجة القرعة اللي أسفرت هذه القرعة في النسخة الثانية في بطولة كأس الخليج تحت 17 عام اللي أجريت يوم أمس، يعني لفوز منتخبنا الوطني، وطبعا أكيد يعني هذا الفوز مستحق. إن شاء الله يا رب نشوف أداء أميز وأجمل، وإن شاء الله يا رب تكتمل الفرحة ويكون الكاس عماني بإذن الله تعالى.
1: خليني مع هذه الكرة، خليني مع الكرة العمانية الآن. جميل اليحمدي، ماذا سيصنع العمانيون؟ الله الله الله، بدأت الأمور. أنا كنت أتحدث بأن عماني قد سألته، نعم سألته وأقول له عن هذا الوضع، لكن يبدو بأن العماني اللي سألته يما منه، يبدو بأن العماني هذه شلون مرت، شلون عدت وولجت شباك المنتخب الكويتي. انظر، إنها تمريرة، إنها عرضية، بس لا لا لا لا لا لا. هذه شلون تمر، شلون راحت، شلون وصلت، عدت من خلال

0: في مصلحة المنتخب العماني. الله أحيوا الأمل عند الدقائق العشر الأخيرة. نعم رواحي يعيدهم من بعيد، ليسوا في أفضل حالاتهم لكنهم مجانين، ليسوا في أفضل حالاتهم لكنهم يعودون، يعرفون بأن هناك متسع من الوقت لفعل ذلك. فهل يعود المنتخب العماني؟ اشتعلت المجموعة الأولى ولعوها العمانيين، سووها العمانيين.
1: والله ولعوها العمانيين، وإن شاء الله يا رب تكتمل هذه الفرحة مستمعينا. أهم شيء الحمد لله إنه اللي سهر أمس وانتظر النتيجة لحد آخر دقيقة يعني كان فان الفوز، الحمد لله. جلال الفوز مستحق ولا ما مستحق؟ عال العال مستحق. جلال لحد متى سهران أمس؟ واحدة ونص قراب الثنتين. شوف سبحان الله هذا الانتماء وهذا هذه المشاعر دايما يعني مع منتخبنا، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب يعني المباراة القادمة يكون فيها أهداف أكثر، ويا رب إنه نصل لنهائي كأس الخليج.

كل التحية لكم مستمعينا، إن شاء الله يا رب تكون صباحاتكم مليئة بالخير بالبركة، وهذا المشوار معاكم من مسك النهار مشوار متجدد في مجموعة من التفاصيل الجميلة المختلفة، يعني هكذا نأخذكم في جولة مع مواضيعنا. يمكن لفتتنا لمباراة أمس هي لفتة مستحقة ومهمة للتأكيد على اللعب المشرف اللي قام بمنتخبنا يوم أمس، ولكن أيضا في حلقة اليوم هناك مجموعة من المواضيع الأخرى اللي راح نطرحها لكم مستمعينا. أكيد نستقبل كل المشاركات عبر 7244-2009، وفي حلقة اليوم وتحديدا اليوم تاريخ 30 سبتمبر، فهو يصادف اليوم العالمي للبودكاست. أتوقع أنه ثقافة البودكاست أصبحت من الثقافات المنتشرة جدا، وأصبح الكثير من الأشخاص يخصصوا وقت للاستماع لبودكاست معين. أيضا الجميل أنه صارت المنصات مختلفة، وأصبح في عدد كبير جدا من المختصين. اليوم اتجاهنا للاستماع للبودكاست هو ما مجرد رفاهية أو يعني فرصة أنه نحن نستمع لشيء، لكن في من الفائدة الشيء الكثير. يعني أمانة المتابع لأنواع مختلفة للبودكاست راح يلاحظ أنه كل أنواع البودكاست أو بعضها، عشان ما نعمم بعد يصير في أنواع أخرى، البعض منها فعلا يكون في قيمة مضافة للشخص، وخاصة إذا كان هو يبحث عن جانب معين أو مجال معين يريد أنه يثقف نفسه فيه أكثر. يعني تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا نسألكم اليوم، واليوم العالمي للبودكاست، هل تستمعوا للبودكاست؟ أو متى أول مرة يعني سمعتوا بالبودكاست وبدأتوا تسمعوا البودكاست فعليا؟ وإيش هو البودكاست المفضل عندكم؟ اليوم ما شاء الله أيضا هناك الكثير من المنصات، الكثير من الشباب العماني اللي يتجه لجانب البودكاست، ولاحظ أنه أيضا الكثير من الشركات الناشئة اللي تسعى لتعزيز جانب البودكاست من خلال استضافة شخصيات، والكثير من الأشخاص أيضا المقدمين للبودكاست استطاعوا فعلا أنهم يصنعوا أثر من خلال تسليط الضوء على الكثير من المواضيع الجميلة، الكثير من المواضيع اللي ممكن فعلا يستفيد منها الواحد. عشان كذا مستمعنا العزيز، هذه المساحة لك، شاركنا عبر 7244-2009. هل تستمع للبودكاست؟ متى أول مرة سمعت بالبودكاست وبديت تسمعه فعلا؟ وهل هناك في بودكاست معين يعتبر هو البودكاست المفضل عندك؟ شاركونا. ومع تفاصيل البودكاست خلونا نروح معاكم لأولى محطاتنا في مسك النهار، مسك الوطن.

وفي مسك الوطن مستمعينا، حديثنا لليوم حول غراس المعرفة وحصاد المستقبل، سلطنة عمان وترسيخ مكانتها في خارطة الابتكار العالمي. تشهد سلطنة عمان تحول استراتيجي عميق في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، ميممة شطر تأسيس اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتنوع، وتأتي هذه التوجهات تجسيداً مستنداً إلى مستهدفات رؤية عمان 2040 اللي وضعت البحث العلمي والتطوير والابتكار كركائز أساسية للتنمية المستدامة. واليوم ما عاد الابتكار في المنظور العماني مجرد ترف فكري أو خيار مرحلي، بل غدا محرك رئيسي لجذب الاستثمارات وصناعة فرص العمل ورفع تنافسية الدولة على الساحة الدولية. واستقرار سلطنة عمان في المرتبة 69 عالمياً في التقرير السنوي لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 بعد ما قفزت بخمس مراكز صعوداً في التقرير السابق، صعوداً من المرتبة 74. هذا الانتقال يحمل دلالات استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية، فمن ناحية يعني هذا الترتيب حجز سلطنة عمان لموقع متوازن ومستقر في منتصف خارطة الابتكار العالمي، ما يمنحها أرضية صلبة للانطلاق نحو المراتب الأعلى. لك مستمعنا العزيز ممكن السؤال ليتبادر في أذهان البعض، ماذا نعني بمؤشر الابتكار العالمي؟ يعد مؤشر الابتكار العالمي الصادر سنوياً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو الأداة القياسية الأكثر موثوقية عالمياً لتقييم القدرات الابتكارية لركائز المنظومة الاقتصادية، ويقيس أيضاً هذا المؤشر أداء نحو 139 اقتصاد حول العالم بناءً على حزمة موسعة تبلغ حوالي 80 مؤشراً فرعياً تتوزع بين محورين رئيسيين. المحور الأول مدخلات الابتكار، وتشمل البيئة المؤسسية والرأس المال البشري والبحوث والبنية الأساسية وتطوير الأسواق والأعمال. أما المحور الثاني هو حول مخرجات الابتكار، وتركز على المخرجات المعرفية والتكنولوجية والإبداعية الفعلية المتمخضة عن تلك المدخلات. أما الدلالة الأعمق مستمعنا العزيز والأبرز في تقرير هذا العام، فتتجلى أيضاً في قفزة سلطنة عمان بثمان مراكز دفعة واحدة في ركيزة مدخلات الابتكار لتصل إلى المرتبة 47 عالمياً. ويعكس هذا الصعود النوعي نجاح السياسات الحكومية في تشييد بيئة تحتية وتشريعية خصبة ومحفزة للابتكار، مما يبرهن على أن المدخلات والممكنات باتت جاهزة وبقوة الإنتاج مخرجات نوعية في السنوات المقبلة. لذلك لم يكن هذا التقدم وليد الصدفة، بل جاء ثمرة

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا ومستمعي أثير إذاعة الشباب، وهذا المشوار متواصل معاكم إلى تمام 12 ظهرا من مسك النهار. وفي حلقة اليوم حديثنا حول اليوم العالمي للبودكاست. هل تستمعون للبودكاست؟ ومتى أول مرة سمعتوا بهذا النوع من أنواع المحتوى، محتوى البودكاست؟ وإيش هو البودكاست المفضل عندكم؟ أو في أي مجال معين أنتوا تحبوا تسمعوا؟ يعني اليوم ما شاء الله تعددت المنصات، ويمكن أيضا يعني طبيعة البودكاست لو ننظر له قبل كم سنة راح نلاحظ أن هناك في فروقات. يعني قبل فترة ممكن الواحد محتاج أنه يكون في مكان في عزل والصوت فيه واضح، ويعمل البودكاست عبارة عن صوت يحاول أنه يسجله بطريقة جدا واضحة وجدا يعني مريحة للأذن، وبعدها ينزلها في واحدة من التطبيقات الخاصة بالصوت. لكن مع الوقت يمكن الأشياء كثيرة تغيرت، وأصبحنا نحاول أن نتزامن مع المتغيرات. وعلى الرغم أنه هذا المتغير صار موجود، إلا أنه لازال الصوت هو العنصر الأساسي في موضوع البودكاست. عشان كذا نحن لما نكون في السيارة وحابين أنه نسمع موضوع معين وفي بودكاست معين نحن نحبه، نشغل الصوت. حتى لو كان في فيديو راح نلاحظ أنه نحن فقط مركزين على الصوت. وهذا الشيء المميز في البودكاست. يعني في عصر اليوم تسارعت فيه الأيام، طغت فيه الشاشات اللي نقدر نقول عنها من المشتتات اللي تشتت الانتباه، جاء البودكاست علشان يعيد هيبة المحتوى العميق والمتأني. وأصبح المستمعون يفرون من الإجهاد البصري ليجدوا ملاذ مريح في السمع. والأجمل من ذلك مستمعنا العزيز إن البودكاست اليوم استطاع ونجح في استغلال ما نسميه بالوقت الميت أو الوقت الضائع. ويمكن الوقت الضائع نحن ذكرناه في تفاصيل حلقات ماضية، وهو الوقت اللي ممكن نقضيه في مشوار معين أو يمكن يضيع في لحظة انتظار إلى آخر. ففي هذه اللحظة اللي نحن جالسين ننتظر فيها شيء معين، من الممكن أن نستفيد من خلال متابعة شيء مفيد. إذا كنت أنا ما قادر أني أشاهد الشيء يعني صورة وصوت، ممكن أنا أستمع إليه

عن طريق الصوت، والحل الأمثل والأفضل لذلك أنك تستمع للبودكاست. وإذا كنت ما من محبي البودكاست فننصحكم مستمعين الأعزاء أنكم تستمعوا إلى أثير إذاعة الشباب. فجميل جدا اليوم أن الواحد منا أصبح يركز على الوقت، فعلا أنه شيء لابد علينا أنه نستغله كل ثانية فيه، كل دقيقة في شيء مفيد. استمع للإذاعة، إذا الإذاعة ما كان الموضوع اللي طرح مثلا أنا ما أريد أسمع هذا الجانب، في جانب معين أنا حاطنه قبل فترة أريد أسمعه، ممكن ترجع للبودكاست أيضا تستمع له، أو أي شيء مفيد ممكن فعلا يشغل وقت الفراغ ممكن يرجع لك بالفائدة. فدائما نقول أن الوقت مهم جدا أن يتم استغلاله بالشكل المطلوب. لذلك مستمعينا شاركونا عبر 72442009 موضوع حلقتنا لليوم وحديثنا حول البودكاست. هل هناك في بودكاست معين تحبوا تستمعوا له؟ أو إيش هي المجالات اللي كده تجذبكم تحاولوا دائما أن تستمعوا إليها لأنواع البودكاست المختلفة؟ ومتى أول مرة أصلا سمعتوا بمصطلح البودكاست وصار بالنسبة لكم شيء قالب؟ في ناس فعلا سبحان الله من قبل سنوات يقولك أنا والله متزامن مع هذه المتغيرات اللي صارت في البودكاست، يقولك والله أنا أذكر قبل كنا نسمع للبودكاست عن طريق منصات صوتية فقط، لكن الحين صار لازم يكون في استوديو، جلسة، ضيفين إلى آخره. وجميل إن الواحد يتفنن. يعني في واحدة من الدورات اللي كانت خاصة بالبودكاست، وطبعا أنا أوجه تحية للأستاذ أحمد اللي كان يعني منظم لهذه الدورة أو اللي كان يقدم لنا هذه الدورة، أشار إلى نقطة جد مهمة حول موضوع البودكاست، أن البودكاست في الأساس ما له قانون معين. يعني ما في قانون معين لابد أني أمشي عليه علشان أنا والله أسوي بودكاست. ليش؟ لأنه كل واحد منا اليوم جالس يحاول يطلع بشيء مختلف، لكن يبقى العنصر الأساسي، عنصر الصوت، هو الشيء الفارق، هو اللي بيخليني أستمع للبودكاست الفلاني وأخلي البودكاست الآخر، لأنه الصوت هو اللي يجذب الشخص في تلك اللحظة. شاركونا مستمعينا، وأكيد نستقبل كل هذه المشاركات عبر 72442009. تحياتنا لأبو أحمد الفزار يقول صباح الخير أختي رويدة، تحية عطرة لكم لكل مستمعي إذاعة الشباب. يقول بغيت أبارك لمنتخبنا الوطني تأهله لنصف نهائي كأس الخليج وعقبال المباراة النهائية والظفر باللقب إن شاء الله تعالى، ودمتم بود. شكرا لك يا أبو أحمد، آمين يا رب الله يسمع منك. شكرا على هذه المشاركة، وأيضا نريدك تشاركنا تفاصيل موضوع حلقتنا اليوم. أيضا رسالة لصاحب الرقم المنتهي ب7001، يا سلام، يعني رسالته كده تفرج الصدر. يقول أنا صرت آخر فترة أترقب لقائكم، وإن كان الموضوع يهمني وأستطيع أن أقدم لكم فائدة ولو بسيطة، أنا أكون سعيد جدا لما أسمع كلماتي بلسانكم. شكرا لك، واجبنا بالعكس، وأنتم أيضا تضفوا لنا الكثير لما تشاركونا تفاصيل حلقتنا وتفاصيل موضوعاتنا، وفعلا تفتحوا لنا آفاق، يعني تخلونا ندرك أنه الموضوع يمكن نحن ننظر له من زاوية، ولكن مشاركاتكم عبر 72442009 تأكد لنا أنه هناك في زوايا كثيرة ممكن أن ننظر فيها للموضوع اللي نطرحه في حلقتنا. أطيب التحايا لكم مستمعينا، ننتظر مشاركاتكم، شاركونا وخليكم قريبين من هذا المشوار عبر أثير إذاعة الشباب.

0: يسعد صباحكم لكل المنضمين إلينا في هذا المشوار عبر أثير إذاعة الشباب. صباحكم خير، طمنونا عنكم، شاركونا تفاصيل حلقتنا لليوم. نستقبل كل هذه المشاركات عبر 7244-2009. أتوقع أنه الرقم ما شاء الله من كثر ما نكرر في الحلقة إن شاء الله يا رب يكون محفوظ لديكم مستمعين، وشاركونا تفاصيلكم، تفاصيل يومكم في أي لحظة، وراح نكون دائما سعيدين بهذه المشاركات. في حلقة اليوم و30 سبتمبر، وهو اليوم العالمي للبودكاست، لاحظ أنه الكثير من الأشخاص من الشباب أيضا اللي اتجهوا إلى هذا المجال، وطبعا يعني دائما نشوف موضوع المواكبة هذه، أن نواكب المستجدات، نواكب مثل هذه إيش نقدر نقول عنها، ترند مثلا، لكن في الحقيقة هو يعتبر نوع جد رائع من المحتوى اللي فعلا يخلي الواحد يروح في رحلة، ورحلة جدا رائعة. فيعني اليوم في حلقتنا نسلط الضوء على موضوع البودكاست وعلى تفاصيل هذه الصناعة، لكن حلو أن نقترب أيضا من تفاصيل هذا الموضوع من خلال أحد المستمع، أحد الأشخاص اللي لهم في هذا المجال ولهم تجربة أيضا كبيرة في هذا المجال. يسرنا في هذا الأثناء أن نرحب بالفاضل أحمد الشبلي، وهو مقدم وأيضا صاحب منصة، وتفاصيل كثيرة راح نتشاركها معه من خلال هذه المساحة. حياك الله معنا أحمد، وصباح الخير.
1: صباح النور والسرور، وإن شاء الله تكونوا أطيب وصحة وسلامة، الله يحفظكم يا رب.
0: الله يسلمك يا رب، نحن بخير وعافية، أنت طمنا عنك.
1: والله الحمد لله بألف خير وصحة وسلامة.
0: نبارك لكم اليوم العالمي للبودكاست.
1: والله الله يبارك فيكم، هذا يوم يعني مش حل صناع البودكاست فقط، بل أيضا حتى حل مستمعين البودكاست وجمهور البودكاست بالفعل. لأن استمرار يعني استمرار الناس لسماع هذا النوع من المحتوى هو اللي يخلي هذا المحتوى يستمر.
0: ممتاز. يعني اليوم أنا من خلالك أحمد أريد أقترب أكثر حول تفاصيل تجربة الشباب اليوم في صناعة البودكاست. نتحدث عن تجربتك أنت شخصيا في مجال البودكاست، من وين بدأت وكيف استمرت أيضا إلى الآن؟
1: والله تجربتي صناعة البودكاست تقريبا انطلقت سنة 2013. يعني 2013 تقريبا، يعني تقريبا خلال هذه الفترة صراحة كنا أطلقنا كانت أول تجربة بودكاست مرئي في عمان، اللي هي كنت تقدمها أنا ومحمد الهنائي، كانت بودكاست جلسة كرك، لين سنة 2021 بعدها أسست منصة بودكاست وانطلقت فيها يعني في هذا النوع من البودكاست. وصراحة كمنصة بودكاست حاولنا ننتج فيها أيضا أنماط أخرى من البودكاست، يعني بودكاست الفردي يعني غير ممتاز. البودكاست الحواري، وصراحة يعني ما زلنا نستمرين.
0: جميل جميل، يعني أهم شيء الانطلاقة.
1: بالضبط.
0: يعني 2019 كانت انطلاقتكم في مجال صناعة البودكاست. صحيح. ولا زال الموضوع مستمر. إيش الشيء اللي خلاك تنجذب إلى هذا المجال؟ يعني لاحظوا أن الكثير من الأشخاص انطلقوا فعلا في مجال البودكاست، لكن بالنسبة لأحمد إيش الشيء اللي خلاه فعلا يقول أنا لازم أبدأ؟
1: والله شوف، يعني الأمانة الاستمرارية هي ركيزة أساسية في موضوع البودكاست. وقدرتك على الاستمرار في البودكاست هو اللي راح يصنع جمهور وراح يصنع نجاح وراح يعني خلينا نقول يوفقك في هذا الصناعة. المشكلة أن أحد التحديات الكبيرة اللي مرتبطة بهذا المجال هو عدم يعني عدم معرفة الناس بنفسهم لما ينطلقوا في هذا النوع من المحتوى، لأن هذا خلينا نقول هذه لعبة يعني لونج تيرم، هذا مش شورت تيرم، هذا مش كليب أنت تنزله، مش مقطع ريل أنت تنزله ويحقق انتشار وشير. فإذا كان الدافع الموتيفيشن مالك مش قوي أو خلينا نقول ركيك، فصعب جدا تستمر. يعني مثلا أضرب مثال، كثيرين ينطلقوا في هذا الصناعة، مثلا أحد الأشخاص اللي كلمني قال أحمد أريد أصنع بودكاست، وأريد عندي خطة أن بعد ما ننجح في الأول حلقة على طول الثاني حلقة بعدين ندخل في الرعايات. فأنا على طول قلت له لحظة استوب، أبدا بصناعة البودكاست ما أشتغل بالطريقة، إذا تبغى تشتغل بالطريقة شوف لك نوع ثاني من المحتوى، لأن النجاح ما بيأتيك من أول حلقة ولا ثاني حلقة، صعب جدا، تحتاج تستمر عشان الناس تعرفه. فاللي ينطلق والموتيفيشن ماله ضعيف صعب إنه جدا إنه يستمر، لأنك أنت بتحتاج إنك تضخ وقت وجهد ومال حتى، يكون في تكلفة إنتاجية في هذا العمل المحتوى. فأنا يمكن عن نفسي الشيء اللي خلاني أستمر ورغم كل التحديات اللي فيه، صراحة أشعر دائما إن عندي رسالة وعندي قضية اريد اخلها على الناس يعني. ودائما اشعر ان مثلا لما يصير مثلا قضيه معينه او شيء معين احس ان لحظه هنا في شيء لازم ينقال اغفلت عنه. مثلا خلنا نقول المحطات الاعلاميه سواء كانت الرسميه او غيرها ما تداولوا، بس انا عندي وجهه نظر ما قالت فيه، فخلني اسجل حلقه بودكاست فيها. فصراحه يعني استمرار، يعني استمرار انت يعني متابعتك لما يحدث في المجتمع سواء العماني او العالمي حتى، ودائما عندك وجهات وجهة نظر تريد توصلها، هو الشيء صراحه اللي خليني يعني انتج بودكاست برغم من تحديات الاستمرار اللي فيه يعني.
0: نعم، يعني نقطه مهمه ذكرتها استاذ احمد، موضوع انه الموضوع الاستمراري فعلا، وانه اصلا انت ما تتوقع اذا البودكاست اللي راح تسويه فعلا راح يعجب الناس ولا لا. واحيانا حلقه واحده على الرغم انك قبلها انت انشات او سجلت حلقات كثيره، يمكن حلقه واحده هي اللي بتكون فعلا فيها تفاعل كثير. يمكن هذا الشيء نحن ايضا لاحظناه في كذا منصه نشرت مجموعه من البودكاست، لكن في حلقه كانت هي الفارقه.
1: فاتوقع وبتخلي الناس ترجع قناتك وتشوف حلقات السابقه.
0: بالفعل يعني حس انه في فائده، في شيء لامسنا بشكل كبير، بالتالي أنا راح أرجع عشان أشوف التفاصيل الثانية. لكن أيضا سؤال آخر هنا أحمد، موضوع الميل لبعض أنواع البودكاست، إيش الشيء اللي يخلي الناس يميلوا لنوع معين من البودكاست دون الآخر؟
1: والله أعتقد يعني بطبيعة الناس يعني أنماط، يعني مثلا يحب مثلا الشخص اللي هو مثلا يحب قصص الجرائم في الأصل ويحب هذا النمط، فأكيد إذا صار بودكاست، إذا شاف بودكاست متخصص في الجريمة راح يميل إلى، لأن تشوف أحس أن الموفمنت الجديدة في البودكاست هي تخصصية أكثر منها بكونها بودكاست عام. يعني إحنا يمكن أغلبية انطلاقات البودكاست المحلية وغيرها كانت هي بودكاست عامة أو فكرية لتناقش أكثر عن الموضوع، لكن كذلك هناك فيك موفمنت بودكاست تخصصي، يعني مثلا بودكاست رياضة، بودكاست جيمينج، بودكاست علم نفس. فأحيانا الشخص يجد أنه مثلا إذا أنا مثلا شخص مهتم في علم النفس أو شغال علم النفس فأتابع بودكاست، هذا راح يثري أيضا حصيلتي المعرفية وتفرين في عملي يعني وفي غيره. والمثل مهتم بالرياضة كذلك هو مهتم بهذا الشيء، فأشعر هذا أحد يعني خلينا نقول يعني أحد إيجابيات صراحة الحركة الجديدة في البودكاست أنه صارت تخصصية أكثر.
0: جميل، يعني فعلا الواحد نفس ما نقول بالعمان ما يتعايى إيش يتابع يشوف الشيء اللي يناسبه المجال اللي هو يريده، وبالتالي ممكن يحصل حتى هناك أنواع كثيرة من البودكاست. جميل هذه التفاصيل اللي ذكرتها أحمد. أيضا نروح لموضوع آخر، موضوع الصناعة نفسها، نتكلم عن صناعة البودكاست. طبعا في إحدى الدورات التدريبية كان معانا ضيف الأستاذ أحمد العبدلي، وطبعا كان يتكلم عن موضوع صناعة البودكاست، وأكد على مسألة أنه اليوم صناعة البودكاست ما فيها قانون معين، يعني ما بمشي على قانون معين عشان أنا أصنع بودكاست، كل واحد يشوف الجانب اللي يناسبه. لكن بالنسبة لك أحمد، يعني هل هناك في أساسيات معينة ممكن الواحد فعلا أنه يتبعها علشان يخرج ببودكاست يستصيغ الناس يحبوا أن يسمعوا له؟
1: صحيح، يعني خلينا نقول في أشياء، يعني في معايير مختصة بالجودة فهمتني، لا اللي هي متعلقة بالإيش الأدوات، إيش المايكات، إيش اللي تستخدمه. أنا عن نفسي أتساهل في الموضوع كثير، يعني حتى دائما لما أكون أنصح حد أو مثلا فرشة أو أي شيء أقول ابدي باللي معك، يعني انطلاقتك هي أهم شيء، أهم الموضوع الأدوات اللي عندك. الأدوات اللي عندك مثلا بتجي تكلمنا عن معايير الجودة، عن معايير الأداء هناك أنماط كثيرة، لكن أعتقد يا أخي أهم شيء يميز البودكاست هو موضوع العفوية والأريحية اللي فيه. يعني هذا شيء بالنسبة لي أساسي جدا. باقي الأشياء الثانية هي الأنماط الشخصية، فأنا أعتقد كل ما الشخص كان قريب من نفسه، كان عفوي، كان مرتاح، راح تشعر الناس إنها تسمع بودكاست. يعني للأسف أن بعض المحاولات اللي صارت من مؤسسات إنتاج بودكاست، يعني مؤسسة تابع هذه المؤسسة، خذوا نمط برامجي أكثر، يعني خلينا نقول البرامج الرسمية اللي كذا، فكثير لك حتى لما تسمعها ما تشعر إنك تسمع بودكاست، لأن جزء كبير يميز البودكاست يعني لمة الحوار، لمة عفوية المتحدث. عشان كذا إحنا صراحة دائما لما نسجل بودكاست لما نخلص أحيانا كثير الضيوف يرجعوا لنا أن بس لو تحدث ذا البارت أنت ما تلومه، لأنه تعتبرها بالعكس نجاح لك كمقدم، أنك قدرت تدخله من الأريحية والعفوية أنه قال أشياء ما حصل منها.
0: صحيح
1: فيرجع بعدين يقول لك مثلا أحدث لك. فأنا صراحة أنا من النوع اللي طبعا اكيد الحدث يعني ده في شيء ما يريح المقدم
0: الضيف.
1: او
0: ايوه
1: الضيف. ايوه بالضبط. فانا اشوف ان في هناك عوامل كثيره، انا عن نفسي اتساهل مع اي شيء متعلق سواء بالجوده او بغيره، بس موضوع الاريحيه والعفويه احس ان هذا النقطه
0: هي في
1: اللي
0: المرتبة
1: صعب
0: الأولى.
1: الناس عنها. بالضبط، ما ممكن تتنازل عنها.
0: نعم، وأيضا موضوع الصوت، يعني دائما نذكر أنه البودكاست
1: اكيد
0: متعلق
1: اكيد
0: بالصوت،
1: صوت.
0: كل ما
1: صح
0: كان الصوت واضح مريح أيضا كل ما كان جاذب للمستمع، لأنك في
1: اكيد
0: الأخير يعني حتى لما نحن بنتابع بودكاست مرئي نلاحظ أنه نخلي الفيديو شغال لكن نحن فقط نستمع. ليش؟
1: بالضبط.
0: لأن الصوت جدا مريح.
1: يقول لك حتى انت لما عندك ميزانيه، مثلا خلينا نقول مثلا عندي ميزانيه مثلا 1000 ريال مثلا جاي اساعد في بودكاست، فيقول لك انك الافضل انك تخلي الجزء من الميزانيه الاكبر في الصوت مش في الصوره، لان
0: صحيح.
1: اذا الصوره فيها مشكله مش افضل شيء، بس الصوت مريح الناس بتسمع.
0: ايوه، بيخلوا الصورة على الصوب وينتبهوا للصوت.
1: ايوه، وفي ناس تسمع تعرف في السياره او هو يمشي، لكن اذا العكس، اذا الصوره ما شاء الله رهيبه جدا وراقيه جدا بس الصوت فيه مشكله ما راح تكمل الناس.
0: بالفعل صحيح. نعم
1: فالاولويه حال الصوت اكيد، وهذا اصلا هو البودكاست يتاسس كصوت.
0: بالفعل. أنا شاكرة وجودك معاي أستاذ أحمد، شكرا لكل هذه التفاصيل، شكرا أنك شاركتنا أيضا جزء من تجربتك في مجال البودكاست. رجاء لك بالتوفيق إن شاء الله، ونشوف كذا الكثير من الشباب العماني يتجه إلى مجال البودكاست، ونشوف أيضا الكثير من البودكاست اللي تناقش تفاصيل حياتية مختلفة. شكرا لك الأستاذ أحمد الشبلي، مقدم وصاحب منصة، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم، شاكر لكم هذا الاهتمام يعني السنوي ومتابعة هذا المجال يعني.
0: واجب، الله يسلمك، أحسنت.
1: شكرا جزيلا لكم.

كل التحية لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب. شكرا لمن تواصل معنا. وهنا رسالة من سعيد الهشامي يقول: تحية لطاقم البرنامج، المذيعة رويدة والمخرج. اليوم جلال معانا يا سعيد. طبعا يقول في رسالة بعد التحية والسلام، يقول: أنا لا أعلم أو لا علم لي بموضوع البرنامج، نبارك للمنتخب التأهل دور الأربعة. يا سعيد الهشامي، يبدو أنك شاركتنا أو دخلت لي الحلقة في وقت متأخر، واليوم نحن كنا نناقش موضوع البودكاست. طبعا موضوع البودكاست من الأشياء اللي أصبحت رائجة خلال الفترة الماضية، لكن إن شاء الله يا رب المرة القادمة تشاركنا منذ بداية الحلقة. شكرا أيضا لصاحب الرقم المنتهي ب7001، يقول: خلاصة البودكاست هي حوار بين شخصين، المضيف والمستضيف، يتناقشوا حول موضوع معين لكي يخوضوا في تفاصيل عميقة تشرح الموضوع بشكل مفصل. شكرا لكم. ولكن أيضا السؤال مستمعينا: إيش لكم وإيش عليكم لما تسمعوا للبودكاست؟ لك القدرة على تحويل أوقات الضياع إلى جلسات تعليمية، لك الوصول المجاني المباشر إلى خبرات المتخصصين، ولك أنك تتعرف على أفكار جديدة، ثقافات مختلفة، ولك أيضا أنك تعزز القدرة على التركيز الطويل، تحليل الكلام الحواري واستيعابه، ولك حرية اختيار المواضيع الدقيقة اللي تناسب اهتمامك وشغفك الشخصي تماما. لكن إيش عليك؟ عليك أنك تفلتر المحتوى، تدقق وتتحقق من مصداقيته، وعليك أنك تدير وقتك، وأيضا عليك التطبيق العملي، تحويل المعرفة النظرية اللي تسمعها إلى خطوات تطبيقية ممكن تغير حياتك، وعليك بالتركيز الواعي، وعليك أيضا احترام الاختلاف. من إيش لك وإيش عليك؟ نروح معاكم مستمعينا إلى مسك الختام.

عبرت الشط على مودك، وهذه الأغنية من أشهر أعمال كاظم الساهر المبكرة، لكن القصة التي تروى عنها تحتاج إلى فصل بين الموثق وبين الحكاية الشعبية. تبدأ الحكاية المتداولة من بغداد، من امرأة عراقية أرملة تعيش قرب نهر دجلة ولا تملك من الدنيا سوى طفلها الرضيع. وتقول الرواية الشعبية أنه الطفل كان في نحو الشهر السابع من عمره حين اجتاح الفيضان المنطقة، فأصبحت الأم أمام خطر حقيقي، إما أن تبقى حيث هي وتواجه المياه، وإما أن تخاطر بعبور النهر إلى الضفة الأخرى. وفي المشهد اللي جعل هذه الحكاية شديدة الالتصاق بالأغنية، تحمل الأم رضيعها فوق رأسها وتعبر الماء فيما تضربها الأمواج من كل جانب، كلما غمرتها المياه خرجت تلتقط أنفاسها ثم تواصل طريقها. ومن هنا جاءت العبارة اللي تبدو إذا قرأت على ضوء هذه الرواية أكثر من مجرد استعارة عاطفية: عبرت الشط على مودك، خليتك على راسي، أي أنها لم تعبر النهر لنفسها، وإنما من أجل ذلك الطفل اللي حملته فوق رأسها. وتكمن قوة عبرت الشط إنها لا تعتمد على سرد قصة كاملة بأسماء وشخصيات وأحداث متتابعة، وإنما تختصر معنى التضحية في صورة شعرية عراقية شديدة القرب من الوجدان. وفي قلب النص تتكرر صورة العطاء من دون مقابل، شخص ينام مطمئن على ذراع من ضحى من أجله، بينما يبقى الآخر مستيقظاً يسهر عليه. ولهذا يمكن أن تقرأ الأغنية بسهولة على أنها حديث أم عن ابنها، أو إنسان عن حبيب، أو شخص عن آخر بذل عمره كله ثم لم يجد منه الاعتراف بالجميل. وهذا بالضبط ما جعل الأغنية تتجاوز الحكاية المفترضة إلى معنى إنساني أعمق. صاحب الكلمات هو الشاعر العراقي عزيز الرسام، وهو أحد الأسماء المهمة في البدايات الفنية لكاظم الساهر. أما الساهر فلم يكن في هذه الأغنية مجرد صوت يؤدي نصاً مكتوباً، بل كان المغني والملحن معاً. سنة 1989 خرجت هذه الأغنية ضمن ألبوم غزال، ولم تكن مجرد أغنية عابرة في مسيرة الساهر، فقد أصبحت مع مرور الوقت من الأعمال التي تستعاد كلما ذكرت بدايات تجربته العراقية، وتوثق المصادر الموسيقية إصدارها في ذلك العام، كما بقيت الأغنية حاضرة في أرشيف أعماله وتسجيلاته اللاحقة، بما في ذلك جلسات وأداءات حية. عبرت الشط على مودك، خليتك على راسي، ومع تفاصيل هذه الأغنية مستمعين نكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا المشوار. يتجدد بكم اللقاء إن شاء الله يوم غد في ذات التوقيت من الساعة 11 لتمام 12. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويد الرواحي، ومخرجنا يوجه لكم كل التحايا جلال الخويطري. إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
7: السيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
8: يا الله بابي، مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني، دي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
9: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
8: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
9: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
8: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
9: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
8: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM to 4 PM
9: مع عابدين البلوشي
8: وهيثم الزجالي
9: والمخرج
8: جلال خويطري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.
2: ربما يحدث عضاء
3: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
3: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
3: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأخطاء.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب فيها عن تمنياته الطيبة لفخامته وشعب بلاده الصديق. كما بعث جلالته هيثم الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستو دوليديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تمنى خلالها لهذا البلد الصديق دوام التقدم والاستقرار. تنتهي غدا الخميس فترة تقديم الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، وكانت وزارة الداخلية قد حددت فترة الاعتراض لمدة 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم الأولية عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات. بحثت سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان اليوم سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والدفع نحو إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتنشيط حركة التجارة وتطوير الممرات اللوجستية، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ. جاء ذلك خلال استقبال معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمكتبه صباح اليوم، لمعالي لذيذ قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. أكدت سلطنة عمان أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز المتابعة والمساءلة بشأن الأنشطة غير القانونية الداعمة للاستيطان، وذلك في إطار النقاش العام ضمن البند السابع من أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما أكدت سلطنة عمان في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أنها تتابع بأسف استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وما خلفته الحرب من دمار ونزوح واحتياجات إنسانية متزايدة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومستدامة، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاقتحامات وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والتهجير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعربت سلطنة عمان عن استكارها لاستمرار احتلال الجولان السوري وللتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وأيد 47 عضوا في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51. وكان القرار سيلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن مقتل أمريكيين على يد المستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييم وضع حقوق الإنسان. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: الحقايد في
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

التجريح رحمت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح والدنيا تناقصيدة واعتقد ما هي بموزونة. يطيح المزن

سدي حفظ سر الكلام ولا أحب أبيح وعذالي تعرف إيش قيمتي في روح مغبونة عجزت زاويها الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظلام يموت فرحان.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطاب.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
1: من العام 1970 في البحرين.
2: قول منتخب عمان.
3: سجل هذا الجول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: إلى خليج 27 في جدة.
4: يا الله على هدف في غاية الروعة.
5: أي جنون هذا. كأس الخليج.
6: هلا. لقطة حلو. مكانة حلو.
1: بين الصافرتين. نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة. بين الصافرتين.
5: خليجي 15 حين لعبت الأرض مع أصحابها. من المنامة نرحل إلى الرياض، إلى مدينة كانت تكبر كل يوم وتحتفظ في أزقتها بحكايات الأمس فيما ترسم شوارعها ملامح الغد. هناك حيث للديرة عبقها وللملز ذاكرته وللبطحاء نبضها الذي لا يهدأ. كان ذلك في يناير من عام 2002 حين ارتدت الرياض وشاح الشتاء واستقبلت أشقاءها على موعد مع حكاية جديدة من حكايات كأس الخليج.
7: الله يحيي من عنا لديارنا.
8: يا مرحبا.
5: من شوارع العاصمة إلى مدرجات استاد الملك فهد الدولي كانت الأعلام ترفرف والهتافات تعلو والأحلام تتجه نحو كأس لا تعرف طريقها إلا إلى من يستحقها. 8 منتخبات وطموحات تلامس السماء ومدينة تنتظر أن تفرح بأبنائها. هنا لم تكن الرياض مجرد مسرح للمنافسة بل كانت طرفا في الحكاية. في 16 من يناير من عام 2002 انطلق العرس الخليجي. السعودية تواجه الكويت في الافتتاح. هدف أخضر وآخر أزرق والحكاية تبدأ بالتعادل. أما عمان فالتقت بالكويت في 19 من يناير. بحث أبناء مجان عن فوز يمنحهم الأمل. تقدمت الكويت لكن كبير الهدافين هاني الضابط كان له رأي آخر. سجل 3 أهداف بثلاثية حملت الفرح لربوع عمان وفتحت لهاني الضابط أبواب المجد.
9: بدل ضايع 4 دقائق زي حكم المباراة حكم البحرين على الشيخ منصور لناحية اليمين ناصر زايد تغير الكرة داخل المنطقة ممكن نشوف هدف يا جمال ضربة.
5: توالت المباريات، بدأ التنافس على القمة يشتد. السعودية تمضي وقطر تلاحق والكويت تبحث عن طريق العودة فيما الأحمر العماني يحاول أن يترك بصمته. كل مباراة تحمل جديدا وكل نقطة تقرب فريقا من الكأس وتبعد آخر عن الحلم. وفي المدرجات كانت الحكاية تكتب بالأعلام وترسم بالهتافات قبل الهواتف وقبل حسابات التواصل الاجتماعي. كان المشجع يحمل علمه، يرتدي قميص وطنه، يرفع صوته، يعيش المباراة من صافرتها الأولى إلى صافرة النهاية. أما عمان فبعد انتصارها على الكويت تعثرت، خسرت أمام قطر وتأخرت أمام السعودية قبل أن تختتم مشوارها بتعادل مع البحرين. 4 نقاط في حصيلتها تحت قيادة المدرب الوطني رشيد جابر والمركز 5 من نصيبها. لكن خلف الأرقام حكاية فريق اجتهد وجمهور بقي وفيا حتى خط النهاية. وفي سباق القمة اقتربت السعودية 13 نقطة للأخضر بفارق نقطة وحيدة عن العنابي. نقطة واحدة تفصل بين الكأس والانتظار وبين الدوحة والرياض. في 30 يناير استعدت الرياض للختام. السعودية أمام قطر مدرجات مزدهرة بالحضور يكسوها اللونين الأخضر والعنابي، ترقب في المدرجات، والكأس موضوع على منصته ينتظر الفائز. قطر تتقدم لكن الأخضر يعود بقوة ويسجل 3 أهداف متتالية. السعودية 3 قطر 1.

0: هنا ابتسمت الرياض للأخضر، لعبت الأرض مع أصحابها، المنتخب السعودي بطل خليجي 15 وقطر في الوصافة. أما النجم العماني هان الضابط فكان هداف البطولة بخمسة أهداف، واختير القطري جفال راشد أفضل لاعب في البطولة، ومحمد الدعيع أفضل حارس مرمى. 15 مباراة ب33 هدفا، لكن الأرقام وحدها لا تختصر الحكاية. تبقى ليالي الرياض خالدة بالتنافس، وصوت المدرجات عامر بالحضور الكثيف، وثلاثية هان الضابط يخلدها التاريخ، واحتفال الأخضر باللقب بين أنصاره بصمة لا تنسى. مستمعين الكرام، اجتمع الخليج في الرياض ورفض الكأس أن يغادرها. توج الأخضر السعودي باللقب، هدأت المدرجات، غادر الجمهور، وتواصلت رحلة كأس الخليج إلى محطة جديدة. بين مدينة تودع ومدينة تستقبل، الكأس لا تتوقف. حكاية جديدة ومكان جديد وصافرة أخرى في الحلقة القادمة.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
3: سجل هدف.
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين العميري. إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من برنامج صوت الشباب. دائما أقول لكم أن صوت الشباب صوتي وصوتكم، صوت شباب عمان المبدع في كل المجالات. حياكم الله في هذه المساحة الشبابية التي تأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب، مساحة نناقش فيها مختلف الجوانب الشبابية التي تهم شبابنا بفقراتنا التي تتجدد وتتنوع كل يوم. هذا اللقاء من الثانية حتى تمام الرابعة برفقتكم مستمعينا، نسعد أن نرافقكم مشاويركم، ونسعد أيضا أن تشاركونا من خلال مشاركاتكم ومداخلاتكم عن طريق الواتساب على الرقم 7244200. وحياكم الله في برنامج صوت الشباب، ورافقكم إعدادا وتقديما مريم البداعي، ويرافقني الزميل جلال الخويطري في الإخراج. أهلا بكم.

حياكم الله مستمعينا ومستمرين معكم في برنامج صوت الشباب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. نسعد بهذه الرفقة التي تتجدد برفقتكم. يعني ما أقدر أعدي الحلقة بدون ما أتكلم جلال، يعني ما أقدر أطوف فرحة أمس التاريخية. أعرف أن الكل عبر والكل تحدث، بس أمس وليلة أمس كانت ليلة تاريخية للمنتخب العماني، للشعب العماني، للجمهور العماني. فعلا يعني كانت ليلة تستحقها عمان، يستحقها المنتخب الوطني. فرحة والله باقي، يعني اليوم صح إن أمس سهرانين، بس اليوم النشاط أول الصباح والنشاط للدوام، النشاط والفرحة. وطول الوقت أتابع في منصات التواصل الاجتماعي كيف كل واحد يحتفل بطريقته، سواء الموجودين في جدة الجماهير وكذلك من يعبر عن فرحته هنا في سلطنة عمان، ومن يتابع وكيف كنا أساسا كلنا على أعصابنا. فعلا مشاعر كانت مختلطة، لكن الحمد لله الفوز والوصول إلى النصف النهائي مستحق.

حياكم الله من جديد مستمعينا، ونبارك للجميع أكيد. وخلونا نروح ونشوف إيش مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صوت الشباب. في صوت الشباب اليوم نناقش مختلف المواضيع في مختلف الفقرات. في وطن ينجز من مسقط إلى موسكو، تجربة طلابية عمانية تتصدر الابتكار، مشاركة جامعة السلطان قابوس في ورشة الابتكار لعام 2026 الذي نظمها معهد سوكولوكوفو للعلوم والتكنولوجيا في موسكو. ونحاور الطالب محمد العبري من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، وهو الحاصل على المركز الأول كأفضل ابتكار في هذه الورشة. في وقفتنا في فقرة مع الشباب نتحدث اليوم عن اليوم العالمي للبودكاست، البودكاست في سلطنة

0: لهذا البودكاست وأيضا نظرته حول ما يتعلق بهذا الجانب. في فقرة أسرتي سعادتي، هذه الفقرة التي نقترب من خلالها في كل ما يخص الجوانب الأسرية والمواضيع أكيد التي ما من شأنها أن تعزز ربما مختلف الجوانب الأسرة، اليوم نناقش جانب جدا مهم وهي الديموغرافية وتأثيرها على الأسرة. فعنونت هذه الفقرة بالنافذة الديموغرافية في سلطنة عمان بين التحول السكاني وتغير بنية الأسرة، ماذا تخبر اليوم الديموغرافية عن مستقبل الأسرة العمانية؟ بنشرح تفصيل ما معنى الديموغرافية وكذلك كيف تؤثر فعليا في مستقبل الأسرة العمانية برفقة ضيفنا إن شاء الله خلال الدقائق القادمة في الأستوديو الأستاذ راشد بن عبد الله بن محمد الشيذاني، باحث ومختص في قضايا الرأي العام. إذن هذه حزمة من مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، نسعد بتواصلكم على 724-42-009.
1: صوت الشباب. أسرتي سعادة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، نرحب بكم أينما كنتم تستمعون، ولكل من انضم للاستماع لبرنامج صوت الشباب نتوقف في أولى فقراتنا وهي أسرتي سعادتي. عنونت هذا اليوم، عنونت حلقة أو فقرة أسرتي سعادتي للحديث عن الديموغرافية في سلطنة عمان بين التحول السكاني وكذلك تغير بنية الأسرة. وأكيد نتساءل إيش نقصد بالديموغرافية، ويمكن بعض الأشخاص يعتقد أنها فقط مرتبطة بالأرقام والإحصاءات، وكيف أيضا نربطها بالأسرة أساسا، وكيف ترتبط ب أعمار الأسرة، عدد الأسرة، وغيرها من التفاصيل اللي راح نقترب فيها برفقة ضيفنا في الاستوديو الأستاذ راشد بن عبد الله بن محمد الشيداني، وهو باحث مختص في قضايا الرأي العام. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ راشد.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى هذا الموضوع الشائق حقيقة.
0: فعلا بارك الله، حياك الله معنا. طبعا أنا ببدأ من فعليا المفهوم للديموغرافيا، ماذا نقصد فيها تحديدا؟
1: شكرا جزيلا مرة أخرى. حقيقة الديموغرافيا يعني مصطلح، هو أحد مصطلحات علم الاجتماع أو علم السكان بشكل عام. الديموغرافيا معناته أنه عدد المواليد، عدد الوفيات، نسبة أعمار، بالتالي مرتبطة بهذه العناصر حقيقة. كم عدد الوفيات، كم المواليد، الهرم السكاني باختصار، يعني كيف أصبح الشكل السكاني، يعني الكل يعلم مشوار التطور يعني في سلطنة عمان منذ عام 1970 كانت يعني نقول، خلينا نقول الصحة بدائية، زيادة المواليد، كثرة الوفيات، وذلك لبداية بعض التشخيص والثقافة والوعي المجتمعي. فهي جميع هذه العوامل المرتبطة حقيقة بالديموغرافية. لكن لو نجي نعرج على بعض الأرقام، في 1970 يمكن كان ويمكن كلنا قرأنا أنه يعني أمد الأعمار في سلطنة عمان يمكن ما تتجاوز 50 عام، 49-48 كان نسبة الإنجاب مرتفعة جدا، ترى تتزايد.

0: دائما مع كثرة الوفيات، وبالتالي هناك في هرم سكاني غير مستقر أو التشخيص يمكن غير دقيق
1: في تلك الفترة.
0: في تلك الفترة،
1: نعم.
0: مرورا بهذه المرحلة إلى وصولا إلى يعني ما بعد الأعوام 90 2000 وقتنا الحالي، نلاحظ أنه في انخفاض في عدد المواليد، ولكن صحة أكبر ووقاية أعلى يعني من السابق، وأمد العمر حسب رؤية عمان 2040 أنه فوق 70 عام. وبالتالي هذا التطور خلال 50 عام هو يعني يحتاج إلى وقفات ويعبر عن دلالات ورسائل كثيرة.
1: نعم نعم، مهم جدا فعلا اليوم هذا التحول الديموغرافي الحاصل بالنسبة لسلطنة عمان. ويمكن فعلا يمكن ذكرت أنت في البداية أن التحول السكاني أو الديموغرافي اليوم يعني يمكن في ظاهره يبدو أنه أرقام وأعداد سكان، لكن هو يعني يعتبر من أول الأشياء اللي تتغير داخل المجتمع. خبرنا إيش هي نتيجة هذا التحول في شكل الأسرة، في أدوار أفرادها، أو فقط في احتياجات هذه الأسرة هذا التغير يحدث؟
0: جميل جدا حقيقة. يعني التغير يجر أشكال أخرى من التغير في المجتمع، يعني مسألة الحراك الأفقي والرأسي من القرية إلى المدينة، الفكر، الوعي لدى الشباب اختلف تماما يعني. وبالتالي سابقا يمكن يكون الأطفال هم أكثر يعني حماية لأسرهم، يعملون يعني في المزارع، يقومون بأعمال بدائية. أصبح أنه موضوع الوفرة تحول إلى موضوع الاستثمار والاستقرار. وبالتالي التحول في الديموغرافيا يعني مثل ما أسلفنا وتحدثنا كثيرا عن موضوع أنه زيادة المواليد والوفيات، أيضا له يعني الجوانب إيجابية. لو افترضنا أنه كانت الأسرة يعني عدد المواليد 7 8 9 سابقا، يمكن 3 4 يختارهم الله ويبقوا 4. الآن الاهتمام أكبر أنه بالإنجاب عدد قليل، ولكن بصحة أكبر، اهتمام بالصحة، اهتمام بالتعليم، بالاستثمار، بالتعلم، بالتعرف على أشياء كثيرة في المجتمع. ولذلك يعني هو لا يعد شيء سلبي أنه انخفاض عدد المواليد، بقدر ما هناك رغبة لتحصينهم، لتأمينهم، لمشاركتهم، إسهامهم. وهو أيضا مرتبط بعدة عوامل أخرى، مثل ما تحدثنا عن الحراك اللي هو من كنا في قرية صغيرة أصبحنا الآن في المدينة. وبالتالي يعني أيضا المرأة كانت ربة المنزل في وقت ما، في عهد ما، الآن أصبحت شريكة في التنمية والاقتصاد. أصبحت الأدوار مختلفة تماما. الأب لم يعد يعني دوره فقط أنه يؤمن الحياة اليومية، أيضا للاستثمار، لتطلع لآفاق أخرى يعني في المجتمع. الأطفال كانوا يعني يمكن محصورين بجوانب معينة في المجتمع، أكثرها يعني تطوعية، الآن أصبح أنه لهم تطلعات وآفاق كثيرة. وهذا أيضا يجر إلى موضوع ممكن نناقشه في الحلقة، الموضوع التأخر في الزواج. التأخر في الزواج هو ليس يعني ليس ظاهرة بحد ذاتها، بقدر ما هو يعني تطلع نحو يعني النظر إلى الأمور من زاوية أخرى.
1: نعم، سنأتي للحديث عن هذا الجانب لأنه أيضا شائك في بما يتعلق بتوجه الشباب ونظرته. ذكرت أن يعني اليوم مع توفر كل هذه الاحتياجات، وخاصة إحنا نتكلم عن الصحة، البيئة اليوم اختلفت بالنسبة للسابق،
0: التطلعات
1: أيضا اختلفت، لكن تراجع اليوم معدل الخصوبة في سلطنة عمان، ماذا يعني أن تصبح الأسرة أصغر عدد مقارنة بالأجيال السابقة مع توفر الاحتياجات اللازمة؟ يعني يمكن نظرة تقول أنه لا، بالعكس، دام توفر عندي هذه الاحتياجات والصحة ولله الحمد نحن نعيش في دولة توفر للمواطن، إذن ونحن محتاجين إلى زيادة أساسا عدد.
0: جميل جدا. هو حقيقة لو ينظر إلى الموضوع من عدة زوايا، خلينا نتكلم عن يعني العوامل المساعدة في عملية الخصوبة والإنتاج. التطلعات اختلفت، الطموح اختلف. اليوم المرأة يعني ما شريكة مثل ما تكلمنا في التنمية، عاملة، تطمح. للوصول لأعلى المراتب، وبالتالي يعني هي أشكال تغير الديموغرافية أيضا انعكست على موضوع الخصوبة.
1: نعم.
0: قد لا تكون مثلا الأسباب مالية مثل ما يتصورها البعض، أو أسباب اقتصادية، قد تكون مرتبطة بأمور صحية ربما،
1: نعم.
0: قد تكون مرتبطة بأمور اجتماعية، قد تكون مرتبطة بالوعي بالثقافة، يعني الاستفادة من الماضي في تطوير المستقبل. وبالتالي الحين الأسر أصبحت أنها تفكر مثلا طفل أو طفلين أو ثلاثة، ولكن تنميتهم وتنشئتهم بشكل أفضل عن السابق، أفضل من الكثرة يعني من العدد.
1: نعم.
0: وبالتالي هناك في في في في زاوية تنظر إلى هذا الموضوع من أساس أنه استدامة مثلا الوضع المالي، تأمين الحياة الاجتماعية، توفير الاحتياجات، عدم التأثير على مثلا طموح المرأة، تواصل تطمح، تعمل، تترقى، تصل إلى يعني مستويات مرتفعة من في الوظيفة. أيضا أولياء الأمور هم منشغلون أيضا بتأمين الحياة الاجتماعية، منشغلين مثلا في التفكير بالاستثمار في الجوانب الاقتصادية. فهي أساسا يعني المنظومة متكاملة، لا يمكن النظر إلى تراجع الخصوبة على أنه شيء يعني سلبي. بالعكس، في الدول المتقدمة تراجع هم يعني أحد ملامحهم هو تراجع نسبة الخصوبة،
1: نعم.
0: ليس مرتبط بالجوانب المالية والاجتماعية، لكن أيضا هناك جوانب توعوية وجوانب ثقافية مرتبطة أيضا بهذا الجانب.
1: نعم، ألا يؤثر ذلك اليوم على الأسرة الممتدة اللي اعتدنا في مجتمعاتنا على وجود الأسرة الممتدة، الرعاية، الدعم، تقاسم المسؤوليات، هذا طبيعة المجتمع العماني، ألا يؤثر ذلك على هذه الأسرة الممتدة؟
0: هو حقيقة يعني لو ننظر سابقا الأسرة يعني اللي فيها 10 أطفال وممتدة يعني متفرعة كعائلة، يعني يمكن تقوم بأدوار كثيرة،
1: صح.
0: تقوم بأدوار الحاضنة،
1: نعم.
0: الجدة، الجد والجدة، وأيضا موجود يوجد شخص يدخر الأموال أو أن يمول هذه العائلة. أيضا كثرة الأطفال هذا يعني كمساعدين معاونين في الأعمال اليومية الاجتماعية. الآن الشكل اختلف، شكل الحياة اختلف، بالتالي يعني هي كلها منظومة متتابعة مع بعضها البعض. الآن توجد الحاضنات، توجد المشاريع، يوجد الظروف الاقتصادية اختلفت، وبالتالي التركيز على المستقبل ربما يكون في صلب اهتمام الأسر الحالية. تفرعت يعني المسؤوليات، تشكلت، تكونت يعني حالة اجتماعية مختلفة، ولكن بقاها كأسرة ممتدة هي موجودة، ولكن اختلفت الأدوار واختلفت المناحي في الحياة.
1: نعم، لكن يعني لنظرة مستقبلية يعني ستنكمش هذه الأسرة الممتدة، ستبقى الأسر الصغيرة فقط، سنفقد وجود هذه الأسر الممتدة، ستبقى أسر نووية صغيرة.
0: نعم، سيختلف الهرم السكاني،
1: سيختلف بالنسبة لنا الهرم السكاني وتأثيراته أيضا.
0: يعني قد نصل لمرحلة أنه مع ارتفاع العمر المقدر لكبار السن وقلت يعني نقص عدد الأحفاد، قد نصل فيه في زمن ما يعني.
1: نعم.
0: ولكن هي جميعها تنطوي في تشكل يعني أسلوب الحياة. أسلوب الحياة اختلف يعني عن السابق، مثل ما ذكرنا عدة عوامل هي مؤثرة أيضا على الأسر الممتدة، ولكن في جانب آخر يعني هي حصلت على تطوير أو تطورت أو يعني أصبحت أكثر قوة من السابق.
1: نعم.
0: تشكلت بأسلوب أو إعادة تشكيلها بأسلوب أكثر قوة من السابق.
1: نعم، لكن أيضا يعني واحدة من الجوانب المهمة يمكن تكلمت عنها أستاذ راشد هي تأخر الزواج، يعني حتى تكوين الأسرة اليوم أصبح بالنسبة للشباب واحدة من ما قلت تحدياته، ولكن يمكن نحاول نقرأ هذا العزوف اللي يحدث من الشباب بسبب الظروف الاقتصادية، بسبب ظروف وعوامل كثيرة تؤثر اليوم على إقبال الشباب على الزواج، إلا أن أيضا السلطنة، الحكومة يعني سهلت هذا الجانب من خلال صندوق الزواج وما قدم أيضا أيضا تسريع هذه العملية. لكن كيف اليوم تقرأ فعليا إذا ما كان هناك عزوف حقيقي للشباب في الزواج؟
0: هو حقيقة يعني الجمهور والرأي العام يعني اختلفت نظرته للزواج، بالرغم من توفر الإمكانات والوسائل المتاحة للإقبال على الزواج، ولكن هناك أيضا عوامل جانبية هي مؤثرة. اليوم ارتفاع سقف الطموح سواء للذكور والإناث ربما يعيق هذه المسألة. هناك يعني من يرى أنه أأمن مستقبلي ويعني يشتد جانب المالي وبالتالي بعدين أفكر في هذه في أمور الزواج. فليس بالضرورة يعني مثلا جوانب اقتصادية وجوانب قد تكون جوانب صحية قد تكون جوانب فكرية جوانب توعوية قد يكون أنه هذا المشروع مؤجل ولكن هو يبقى في النهاية هي الأسباب متعددة ربما تكون الاقتصادية والمالية ولكن دائما يقال يعني اللي عنده رغبة في الشيء ممكن يسويه
1: صح.
0: حتى لو تأخر. نعم صحيح أنه بيأثر على الخصوبة ولكن أيضا هناك عوامل أخرى يعني تحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث. هو عدم قابلية يعني الشباب والبنات للإقبال على الزواج وهذا حقيقة صحيح أنه أحد من التحديات ولكن أيضا مرتبط أيضا بعدة مجالات وبعدة الجوانب في المجتمع.
1: نعم احنا مكملين هذا الحديث برفقتك استاذ راشد. نطلع لفاصل اعلاني ونعود لكم مجددا.
2: إذاعة الشباب الاكثر استماعا في سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط أفضل كل يوم.
5: بداية يومك عادية مثل كل يوم بس اليوم غير.
6: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
5: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
6: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
7: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صوت الشباب.
2: أسرتي سعد.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب. سعيدين جدا بهذا التواصل الدائم برفقتكم ورفقتكم السلامة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. لازلنا في فقرة أسرتي سعادتي والحديث عن الديموغرافيا في سلطنة عمان بين التحول السكاني وتغير بنية الأسرة، برفقة ضيفنا في الاستوديو الأستاذ راشد بن عبد الله الشيداني، باحث ومختص في قضايا الرأي العام. أهلا وسهلا بك مجددا معنا أستاذ راشد.
1: أهلا وسهلا مرة أخرى.
0: طبعا توقفنا في عند الحديث عن فكرة أو اليوم كيف الشباب ينظروا للزواج، وإذ ما كان هناك فعليا عزوف حقيقي من قبل الشباب. يمكن الفكرة السائدة اليوم الاستقلالية بالنسبة للشباب، أيضا التكلفة التي يأتي بها الزواج أو ما اعتدنا عليه مجتمعيا، فأتوقع هذه أيضا من العوامل اللي تؤثر بشكل مباشر على هذا العزوف.
1: نعم، هو أعتقد أنه الشباب استفادوا كثير يعني من المواقف السابقة أو من الأزمات، سواء يعني مالية وحتى الأزمات المالية في الأسرة، وبالتالي يعني التطلع إلى المستقبل بحيث أنها تكون حياة سليمة، حياة اجتماعية بعيدة عن المنغصات، بعيدة عن كل التوترات أو أي شيء ممكن يعترضها. بالتالي يعني حاليا تلاحظ أن الشباب يفكر أنه يستقر في منزل بعيد عن الأسرة أو العائلة الممتدة، وبالتالي هو جالس يبحث عن مسكن ملائم، ولو أنه يعني على الأقل في المرحلة الأولى أنه يستأجر، لكنه يفضل أكثر الاستقلالية عن العيش يعني في بيت العائلة. وهذا طبعا يرجع إلى خصوصية الزواج وخصوصية مثلا الزوجة وخصوصية أيضا اللي تحتويها هي العملية. وبالتالي أيضا وجود يعني مثل بعض الهواجس السابقة هي جالس الشباب الحين يعني يطورها ويبني عليها، وبالتالي تكون في حياة مستدامة مستقبلا. ولهذا نحن نلاحظ أحيانا تأخر سن الزواج، يعني سابقا مثلا كانت بأشياء بسيطة بداية ممكن يعني يبدأ مشروع الزواج حتى في أعمار قليلة
0: فعلا.
1: وهذا دليل الديموغرافيا، نلاحظ أنه مثلا بين الابن والوالدي يمكن
0: فرق بسيط
1: 15 سنة أو 20 سنة بالكثير، أما الآن مختلف تماما. فهو يفضل أنه يكون مثلا في مسافة، في يعني مساحة يعني في العمر بينه وبين والده، بحيث أنه هو يؤمن كل شيء والولد يقدر يأخذ راحته وأن يأسس نفسه مستقبلا. فالحين أصبح مثلا مقارنة بالسابق الوظيفة مهمة سواء للزوجة والزوج، وكل ما كانت للزوجين كانت حياة اقتصادية مستدامة
0: أفضل.
1: حياة مالية أفضل،
0: نعم.
1: توفير الاحتياجات. الحين يعني صار الحديث عن الكماليات ربما أكثر، مقبلين على فترة صيف، فكل الزوجين هو أصلا واضع خطة من البداية لتأسيس حياة من شهر واحد إلى شهر 12، وهم عندهم خطة معينة لكيفية يعني العيش معا بدون أي عقبات أو تحديات.
0: نعم.
1: أيضا وجود المركبة حاليا، من زمان كانت سيارة واحدة في البيت للكل
0: تكفي.
1: للكل
0: صح.
1: الحين لا، الزوجة عندها عمل خاص، الزوج عمله الخاص، احتياجات الأسرة، وجود مثلا عاملة المنزل وغيرها من المتطلبات. وبالتالي مع وجود هذا الحراك والتغير في الديموغرافي، لكن نلتمس يعني نوع من الوعي، يعني الوعي بين الشباب. ومع ذلك يعني نلاحظ أنه عدد الزيجات هي مرتفعة مقارنة بالسابق، وهذا نتيجة أنه زيادة عدد السكان.
0: نعم.
1: هناك في إقبال، ولكن إقبال بحذر، ربما الوعي أكثر،
0: اختلف الوضع
1: اختلف وليس مثل السابق. الحين يعني التريث في اتخاذ القرار، ويمكن هو هذا واحد من الأسباب اللي وضع بعض الأسر في حالة استدامة سواء اجتماعية أو مالية. التفكير جيدا، التخطيط جيدا، ومن ثم النتائج المبهرة.
0: نعم، لكن هي مسألة تأخر الزواج بما معنى تأخر الإنجاب، بما معنى أيضا هذه التبعات التي أيضا مرتبطة بفكرة تأخر الزواج. الفكرة ربما موجودة مثل ما ذكرت أستاذ راشد، ولكن اليوم الشباب أصبح واعي أكثر في خاصة مع التغير الاقتصادي والعالم من حولنا. أيضا يعني من المهم اليوم نتكلم عن أن هناك مبادرات كثيرة، التوعية، الخطاب المجتمعي أيضا لتعزيز وتثقيف الشباب في الجانب الزواج وحتى فيما يتعلق بالإنجاب. كيف نقرأ اليوم هذا الواقع وأهميته؟
1: نعم، جميل جدا. حقيقة الخطاب المجتمعي هو مستمر من السابق، ولكن الآن بدرجة وعي أعلى. يعني المجتمع مدرك بأهمية الزواج، ولكن الآن أكثر وعيا من السابق. بالتالي هذا الخطاب موجود، ولكن في مؤثرات مثل وسائل التواصل الاجتماعي هي مؤثرة حقيقة جدا على الحياة، سواء الزوجية أو ما قبل الزواج. يعني نلاحظ الحين بعض السلوكيات أو التصرفات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تكون هي أساسا مضللة للمجتمع. تنادي مثلا بالتأخر عن الزواج، تنادي بالاستقلالية، تنادي
0: بالحرية
1: وأن الزواج كنوع من يعني يشبهها أحيانا كنوع من الحبس أو السجن يعني في البيت. ولكن مع تغير هذه الظروف، مع وجود يعني الخيارات كثيرة، من زمان أمهاتنا كان ما في فرص عمل، كان حتى المدرسة يعني كانت لصفوف معينة. الآن التطلعات اختلفت، الأفكار تغيرت، الإدراك موجود ولكنه زاد الإدراك وتكون وعي، وبالتالي أصبحت في النهاية ممارسة وسلوكيات يعني دائمة ومستدامة. الخطاب المجتمعي أنا أعتقد أنه الجهات المعنية قائمة بدورها، وزارة التنمية الاجتماعية، مؤسسات المجتمع المدني، الأسرة، المجتمع، يعني في كل مكان الحديث يعني لا ينقطع عن موضوع تكوين الأسرة والاستدامة، بالعكس هناك في تشجيع على الزواج وعلى الاستقرار سواء اجتماعي واقتصادي. ولكن يعني نلاحظ أنه هناك في تشجيع ولكن بحذر، وليس بمعنى أنه اندفاعية، أن يؤمن الشاب حياته المستقبلية ونفسه، وثم يعني يخوض غمار هذا المشروع. أيضا في جوانب مالية الآن، في منفعة الزواج هذه موجودة، الأطفال لديهم منفعة، يعني هناك في عوامل مساعدة. نلاحظ بعض المصارف والبنوك تقدم دعوم يعني بنسب منخفضة. الوسائل جميعا متاحة، ولكن ربما أن هناك في هاجس، يعني نحتاج إلى مزيد من هذا الخطاب المجتمعي، نحتاج إلى مزيد من التوعية، نحتاج أن احنا يعني نحيد ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية. لأنه حقيقة ما يخفى عليكم، كثير ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي هو غير حقيقة
0: طبعاً.
1: يعني تضليل لأبعد الحدود، هناك يعني خطاب ربما تحريضي، خطاب يعني يدعو
0: خطاب
1: إلى الحرية،
0: ما يشبه مجتمعنا، ما يشبهنا فعلاً،
1: ولا يتسق مع المبادئ والتقاليد والعادات. ولذلك يعني نلاحظ يعني في كثير من الأسر تعاني من عزوف البنات مثلاً عن الزواج، وذلك صحيح. يعني رغبة أنها هي مثلاً شايفة في حاجة في وسائل التواصل الاجتماعي، تريد نفس هذه الحياة الوردية وما يعني يصور لها ما يحدث هناك في الوسائل،
0: الكماليات الموجودة الكماليات. وكيف يوثق الناس
1: نعم. وحقيقة هذه تندرج حتى من فكرة التضليل والتزييف. كثير ما نشاهده والكل يعلم أنه ما صحيح، يعني سواء أنه حسابات إلكترونية منتحلة أو أنه كتحريض حقيقة لشبابنا العربي والمسلم. ومن هنا يعني نحتاج إلى جرعة أكبر، نحتاج إلى برامج توعوية، أن تتبنى يعني المؤسسات الإعلامية والمؤسسات المجتمعية مزيدا من هذه البرامج للتثقيف، يعني للتجرد من هذه، يعني ينبغي أن يتجرد الشباب من الأحلام هذه الوردية اللي هي غير صحيحة، وربما أساسا لن تتحقق في سواء هذه الظروف أو الظروف المستقبلية. فعلى الإنسان أن يوازن سواء بين وضع الحالي وبين متطلبات المستقبلية. هي الحياة كذلك تدور، يعني اليوم جيلك بكرة جيل آخر، ولكن إذا توقفنا إلى بعض الأمور وصلنا نطمح يعني بشكل مفرط، أنا أعتقد أنه ما فقط أن الشخص راح يتأخر عن سن الزواج، أيضا راح يلجأ إلى ممارسات غير صحية.
0: فعلا يعني هذه واحدة من الجوانب ما يتبع تأخر الزواج. هل يمكن اليوم فعلا الديموغرافية وهذا التأثير على الأسرة، إلى أي مدى يؤثر أيضا فيما يتعلق بالعلاقة بين الأجيال داخل الأسرة؟ ذكرت نقطة جدا مهمة سابقا، أنه أول كان الفرق بين الأب والابن فرق بسيط، يعني 10-15 سنة، حيث أنهم كانوا يتزوجوا يعني من وقت، لكن اليوم الفرق كبير يعني بين فإلى أي مدى يعني هذه العلاقة تتأثر، يعني خاصة تقلص عدد الأبناء، ارتفاع أعداد كبار السن مستقبلا؟
1: أنا أنظر إلى الديموغرافيا وتحولها يعني من جانب إيجابي نوعا ما. سابقا ربما أنه يعني الولد يكبر والده لا زال في مرحلة الشباب، وبالتالي هنا تكون يعني يكون العبء مشتركا بين الأب وابنه.
0: نعم.
1: وممكن يدخل يعني لا زال الأب في مرحلة الشباب وهو لديه متطلبات في هذه المرحلة، وربما يتحمل مسؤولية الابن.
0: نعم.
1: الديموغرافية في حالة أنه الحين يعني ولينا اللمسة أنه صار في تحول في الديموغرافية، هذا يعني يترك أنه ولي الأمر يدير شؤون حياته بشكل مستقل.
0: نعم.
1: يترك المجال للابن يتعلم، يتخرج، يتوظف، يرى إلى مستقبله بعيدا عن منغصات الحياة التي سابقا ممكن يعاني منها يعني في فترة معينة. وبالتالي يعني الديموغرافيا يعني ما دائما ينظر لها أنها هي يعني التحول هذا هو جانب سلبي ومؤثر على المجتمع، بالعكس ممكن احنا ناخذ منه بعض الرسائل الإيجابية.
0: نعم.
1: اللي ممكن مثلا كان المجتمع يعاني منها فترة كثرة الإنجاب، كثرة التحديات المالية، كثرة المشاغل وتؤدي إلى بعض المنغصات. الآن يعني الاكتفاء بطفل أو طفلين ولكن التهيئة وتربية مكتملة.
0: نعم.
1: من كل العناصر، يأخذ حقه في التربية ويأخذ حقه في التعليم، يأخذ حقه يعني حتى في الصحة. يعني ويأخذ حقه أيضا في التهيئة وفي التفكير للمستقبل.
0: نعم.
1: مقارنة بالسابق، لأن السابق كان كل ما كثر العدد هو أساسا السيطرة عليه صعبا وبالتالي
0: طبعاً.
1: تؤدي إلى تحديات كثيرة.
0: نعم. يعني نختم بهذه النقطة أستاذ راشد، إذا كانت التركيبة السكانية اليوم ستتغير خلال السنوات المقبلة، ما الذي ينبغي أن نبدأ فعليا في تهيئة الأسرة المجتمع له من الآن حتى يكون هذا التحول فرصة اجتماعية وما فقط أن احنا نكتشف ربما آثاره سابقا؟
1: أنا أعتقد أنه التحول يعني في شكل العام هو شيء إيجابي.
0: نعم.
1: كون أنه إحنا يعني الحين المؤشرات الصحية، المؤشرات الاجتماعية هي كلها في ارتفاع، وفي يعني كثير من الأسر في مرحلة الرفاه الاجتماعي.
0: نعم.
1: وبالتالي إحنا محتاجين إلى خطاب موزون متزن يعني يعيد مسار الفكر أو مسار يعني التوعية، مسار التثقيف إلى يعني البوصلة الحقيقية أو المسار الصحيح. بالتالي مع التحول هذا نحتاج إلى خطاب مجتمعي رصين.
0: نعم.
1: محتاجين إلى توعية مكثفة، محتاجين إلى توعية مالية أيضا. إلى برامج في الادخار، برامج في الاستثمار.
0: نعم.
1: برامج في بناء المستقبل، لأنه في النهاية الأوطان تنهض تراب بشبابها
0: طبعا
1: بأبنائها. وبالتالي مع تحول الديموغرافيا احنا محتاجين إلى أيضا ترافقها برامج ومبادرات، بحيث أنه ننتقل مثل ما انتقلنا من الديموغرافيا بوضعها السابق، ننتقل إلى الديموغرافيا بشكلها الحالي، ولكن يعني بنوع من الحرص.
0: نعم.
1: وبنوع من التكيف وبنوع من الوعي الاجتماعي.
0: نعم، مهم جدا. احنا سعيدين جدا بوجودك معنا استاذ راشد بن عبد الله الشيداني، باحث ومختص في قضايا الرأي العام، والحديث حقيقة عن هذا الجانب المهم المرتبط بديموغرافية السلطنة بين هذا التحول السكاني وأيضا تغير بنية الأسرة. كل الشكر لك استاذ على وجودك معنا.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، مشكور على الاستضافة.
0: واجب. إذن مستمعين احنا مكملين معكم هذا المشوار، فاصل قصير ونعود لكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من برنامج صوت الشباب. واليوم يعني فقرة مع الشباب خصصناها للحديث عن البودكاست، ونحتفي اليوم أو يحتفي العالم باليوم العالمي للبودكاست. أتوقع أن اليوم الأغلب يحب يسمع البودكاست، وصرنا ناس أكثر سماعية يعني من خلال الساعات الطويلة اللي نقضيها وإحنا نستمع للبودكاست. إيش اللي خلانا فعلا نرتبط بالبودكاست رغم مدته الطويلة وإحنا في عالم متسارع؟ يعني المنشورات السريعة تلفتنا بشكل أكبر، لكن تلقى نفسك قادر تسمع بودكاست طويل ومدته طويلة، هل بسبب القضايا التي تناقش في البودكاست، أو أيضا بسبب الطرح المواضيع واختلاف أيضا تقديم البودكاست؟ فكل ذلك إن شاء الله بنعرف تفاصيله من خلال وجود ضيفنا في الاستوديو، ونقترب من تجربته حقيقة فيما يتعلق بالبودكاست. أرحب بضيفي في الاستوديو الشيف ومقدم البودكاست خليل بن سعيد الحسني، وهو مقدم بودكاست ملح. أهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب.
1: أهلا فيك مجددا أستاذة مريم، يعطيك العافية على المقدمة وعلى احتفائكم بهذا اليوم والحد يعني ووضع حلقة عن يوم مهم عن يوم البودكاست. طبعا البودكاست هو طفرة اليوم مثل ما ذكرتي أنت، كيف أن تخلي شخص يسمع مثلا ساعتين حلقة وهو في زمن تسارع،
0: صح؟
1: خاصة الحين لما أي واحد يمسك التلفون يقلب الريلزات كان
0: وتلقى يعني الوقت يمر أنت ما حاسب عمرك.
1: بالضبط بالضبط،
0: مهم جدا. لكن اليوم أيضا يعني تعرف أول ما بدأ يظهر البودكاست وقالوا لا يعني أن في تنافس بين الإذاعة والبودكاست، كنا البودكاست ظهر أساسا سمعي قبل أن يحول إلى فيديو، بس اليوم لا، الفكرة أصلا يعني أنت قاربت، هي فيها تفاصيل ما تتشابه أساسا فيما يتعلق بتقديم البودكاست والإذاعة، ما في إطار واضح للبودكاست، نحن بنتكلم في تفاصيل. كيف تشوف اليوم فعليا هذا التوجه وهذا التغير في عالم البودكاست والاهتمام في صناعة البودكاست؟
1: البودكاست طبعا في عالم كبير يعني، وفي مساحة كبيرة لكل المهتمين بكل القطاعات،
0: صح؟
1: فشفنا في بعض المؤسسات أو بعض الأشخاص يعني ينتجوا بودكاست سواء كان سمعي بعدين ينتقلوا إلى البصري، وفي بعضها تتوقف وفي بعضها تستمر وفي بعضها تتطور. يعني يشوفوا في البداية هي تجارب، يعني يشوفوا في البداية تجاربهم هل هي ناجحة، المتابعين يقترحوا حتى مثلا الشخصيات وإلى آخره. في نوعين من البودكاست، في البودكاست التخصصي وفي العام اللي بيجيب أي شخصية. نفس الشيء في التخصص وفي العام، في نوعين من التوجهات، في توجه يعتمد على الشخصية، وفي توجه يعتمد على المواضيع، ما تهم الشخصية من ما يكون، بس الموضوع هو جوهر الحلقات. فنحن دخلنا في طبعا تخصصي والموضوعي، يعني أكثر من نهتم في الشخصية، بحيث أن نحن تبقى هذه الحلقات لفترة طويلة، الناس تستفيد منها إلى يعني في نفس المواضيع اللي نحن نطرحها.
0: فعلا ممتاز. إلى أي مدى أيضا يعني حمستك التجربة العمانية خلينا نقول، يعني وشاهدت يمكن في نماذج يعني للشباب اللي بدأ وخطأ يعني في أو يعني بدأ خطواته في هذا المجال، هل كان في الحماس يعني من خلال هذه التجارب لمستها؟
1: والله أنا من بداية ظهور البودكاست، فكرة البودكاست هي من بدايتها أنا كان عندي توجه أن أنتج حلقات وفي نفس القطاع يعني، وسبحان الله يعني كل بين فترة وفترة أطور الموضوع، كل ما أنا أتعمق أشوف نماذج عالمية حتى في نفس القطاع، في نماذج عالمية موجودة. طبعا البودكاست هو ولد على أساس أنه يكون منصة إذا يعني سمعية بسيطة، يعني ما فيها تكلفة أبدا، في صفر تكلفة ممكن
0: حتى إنتاجها؟
1: ممكن في إنتاجها، نعم. حتى يكون بالتلفون ممكن. فهذه الفكرة أن البودكاست يكون بهذه الطريقة، تجيب شخص أو أنت حتى تتكلم بنفسك ببعض المواضيع. طور الجانب، نفس الإذاعات كانت أول صوتية، بعدين الحين صوتية ومرئية، وهذا التطور يعني اللي صار جميل في جانب، ونفس الشيء ما محبب يعني في جانب، لأن للأسف شديد أنه صار الجميع، أنا يعني من فترة يمكن أسبوعيا 3 أشخاص يريدوا ينتجوا بودكاست. للأسف شديد أن هم شافوا ناس تنتج بس هم ما عارفين إيش يريدوا يسووا، بس يريد يسوي
0: بودكاست.
1: بالضبط. وهذا صار يعني أنا دائما أقول كثرة المحتوى تغيب الرسالة،
0: صح.
1: فدائما أقول أن إذا ما عندك حاجة لا تسوي، لأن فيها تكلفة، فيها يعني نحن مثلا طريقتنا، مثلا نحن في موضوع البودكاست أن في حلقة صفرية، في إعداد، في يعني الإعداد، في شخصيات، والشخصيات لازم في بروتوكول تتعامل معهم، نفس الشيء في طريقة ظهور الشخصيات، وجودهم يحتاج لهم ميك اب، يحتاج كذا، يعني موضوع باع طويل يعني، وفي تكلفة سواء كان مادية أو تكلفة تشغيلية. يعني فدائما أنا أقولهم أول ما يجيني شخص يسألني يقول لي أنا أريد أسوي بودكاست فكم يكلفني، فدائما أنا أقول له عندك رسالة، عندك شيء محتوى تريد تقدمه، أو أنت فقط تريد أنك فقط. فأغلبهم نسبة 99% يريدوا أن ينتجوا بسبب أنه بس شافوا ربعهم أنتجوا. حتى في ناس يعني ما قال له قدم لقاء، ما قال له سوى شيء في حياته،
0: ما عنده مهارات أساسية
1: أبدا، ولا حتى يفهم وش يعني البودكاست. فحتى أنا أسألهم أسئلة هم ما عارفين.
0: تعرف يمكن السبب فيما يعني الشائع حول البودكاست، يمكن تذكرت أنه أي حد يقدر يعني، ويمكن هذا ما روج عن البودكاست، أن أنت دام عندك أداة اللي هي التليفون أو أنت في البيت أنت قادر تنتج بودكاست، وأنه ما شرط تكون يعني. إحنا مثلا كمذيعين عندنا يعني عندنا نظام معين، عندنا مهارات أساسية ومعروفة ورسالة أساسية، لكن ما تم يعني كيف شاع عن البودكاست أن أنت أي حد يقدر، فأنت ما تقدر تقولهم أن أنت اللي ما عندك واحد واثنين،
1: بس في المقابل تقدر، مقابل تقدم رسالة. يعني نحن حتى عندنا توجه أن نحن نعمل معسكر لصناع المحتوى،
0: ممتاز.
1: من ضمن البودكاست، فالبودكاست أن نحن للأسف شديد نحن عندنا مثلا في عمان اللي عنده محتوى ويقدمه كرسالة ما يبادر أنه يسوي بودكاست، واللي ما عنده يبادر انه يسوي بودكاست. يعني في عدد كبير من الناس، مثلا نحن ما عندنا بودكاست في القطاع الطبي مثلا، ما عندنا بودكاست في القطاع الرياضي، ما عندنا بودكاست مثلا، اغلب البودكاست اللي موجوده بشكل عام يعني
0: قصصيه اكثرها،
1: وبشكل عام يعني ما في تخصصيه. فنحن ما عندنا بودكاست يتكلم يعني مثلا يحل مشاكل مثلا الأمور الصحية. الحين نواجه نحن مشاكل كبيرة في الأمور الصحية، يعني فيجي دكتور فاهم يتكلم عن هذه الجوانب واجد ممتازة. يعني عندك نفس الشيء في الجانب المناخ، عندنا مشكلة كبيرة في المناخ، فكيف نحن نقلل من تأثر المناخ. المناخي عندنا مثلا نقول كبقعة جغرافية عندنا في عمان، فهذا يخلي ان البقية يدخل وهو ما عنده هدف. فصار هو الشائع عند الناس نقطة معينة، فهم حتى ما بس في البودكاست، حتى في الجوانب القطاعات الأخرى أو التطبيقات الأخرى كفيديوهات، الشائع أن نريد نشتهر.
0: أيوة، لأن ارتبط البودكاست
1: بالشهرة. حتى الفئة. مثلا أي حتى مثلا ترويج لل اللي هم المروجين، صار عندهم شهرة كبيرة، فأي حد يقول لك أنا أريد أكون مروج يعني على أساس أنه تصير عندي شهرة وكذا، فكان عندهم يعني هذا الشهرة فيطبقوها على أكثر من جانب بحيث أنه يشوفوا وين الجانب اللي يضبط معاهم.
0: هل أنت مع التوجه لإنتاج بودكاستات أو بودكاست مؤسسي للمؤسسات؟ إلى أي مدى تشوف أنه مهم أن المؤسسة تنتج بودكاست؟
1: غالبا من تجربتي ومن بحثي عن في مجال البودكاست أن أغلب المؤسسات الحكومية في العالم هي عندها بودكاست بس ما هي تديرها، هي تدير توجه البودكاست بس. يعني مثلا على سبيل المثال ثمانية هو استثمار حكومي صار فيه، فتوجه الرسائل اللي تطلع منه هو رسائل للحكومة بس انه يدير شركة خاصة. يعني نقدر نقول انا ضد ان المؤسسات سواء كان حكومية او خاصة يكون عندها بودكاست، لان هي ما تخصصاتها المؤسسات اول شيء، ثاني شيء هي قادرة تدخل كترويج لها رسائلها، ترويج لها تعريف عن المؤسسات في بودكاست مشهور. مثلا أي بودكاست مشهور، مثلا عندنا مصعد، مثلا فنجان، عندنا يعني في الخليج مثلا أو بدون ورقة أو إيش اسمه
0: الكويت،
1: الكويت في يعني عدة منصات بودكاست ممكن أن هي تدفع لها وتحصل تسويقي، الجانب التسويقي لها أو تعريفي لها، بس أن كمؤسسات أن تنتج بودكاست أنا ضدها، لأن المؤسسات ما تخصصية وراح مثل ما قلت لك كثرة المحتوى ضيع الرسالة، فنحن نحاول أن ما يكون في محتوى كثير، لأن كثرة المحتوى راح ما راح يكون في توجه، ما راح يكون في رسالة معينة، ما راح يكون في مثلا جايد لاين معين مثلا إذا نتكلم عن عمان مثلا. فأغلب وأنا صراحة أشجع المؤسسات الحكومية تدعم المنصات، منصات البودكاست، لأن تقدر من ضمنها يعني تستثمر في قطاعات معينة. كمثال أن مثلا ريادة دعمت أكثر من حلقة من بودكاست، يعني دعمت حلقة عندنا في بودكاست لملح، دعمت حلقتين تقريبا في بودكاست مصعد، فهذا التوجه جميل. يعني نحن ننتج حلقات مرتبطة بقطاع المؤسسة،
0: ممتاز،
1: فكذا يصير أن نحن روجنا للمؤسسة وروجنا للقطاع نفسه، فشجعنا. مثلا هو أغلب المؤسسات تشتغل الحين على مسألة تغيير سلوك.
0: صحيح.
1: الوعي موجود عند كل حد، كل حد يعرف أن مثلا إذا رمى زبالة يأثر على
0: طبعاً.
1: المناخ يأثر على عدة أشياء كثيرة، بس ما يغير سلوكه. فنحن لا نحاول الحين
0: تغيير
1: سلوك في بطريقة غير مباشرة عن طريق المؤسسات وقطاعاتها.
0: نعم، مهم. كيف تشوف اليوم، ما أنا ما بقول مستوى السلطنة في تقديم البودكاست، لأنه يعني أقدر أقول نحن بدينا شوية متأخر.
1: ما أنا بدينا متأخر،
0: لكن
1: نحن بدينا من وقت بس وعينا متأخر. نحن بدينا تقريبا من 4 سنوات تقريبا،
0: فعليا
1: 4-5 سنوات، فما بدينا متأخر كثر ما جانا الوعي متأخر. يعني متأخرين في يعني أغلب حتى بعض البودكاست اللي صارت عنا كان فيها كان ياخذوا يعني فكرة أن نحن نسوي مثلا مشكلة على أساس نشتهر، فكان أي كان يريدوا يعني يأججوا مثلا رأي الشارع أو كذا لموضوع معين عشان يصير عنده شهرة، وهذا غلط. يعني أنا أوصل رسالة، أنا ما جاي، أنا جاي أحل مشكلة، ما جاي أصنع مشكلة أو أصنع مشكلة من مشكلة. فنحن وعيا صار متأخر، فبس الحمد لله أن تأتي متأخر خير أنك ما تأتي
0: أبدا.
1: بس ويعتبر أن نحن تجاربنا بسيطة يعني متواضعة عن تجارب مثلا دول الأخرى، تعتبر تجارب متواضعة، لكن حتى هذه المتواضعة قوية الحمد لله.
0: قوية فعلا ولله الحمد. نروح لملح، تجربتكم في ملح، توب ندخل في الأكل يعني وقت غدا والناس تتغدى انزين، فكرة ملح كيف جات؟
1: هي نحن عندنا مشروع فنون طهي العمانية، ف يعني ربطنا طبعا مثل ما خبرتك أنا من 4 سنوات 5 سنوات أريد أسوي، بس إلى اكتملت الفكرة كامل، حتى عندي يعني تصور كامل للبودكاست من 4 سنوات، حتى الديكور مختارنا بنفسي والأشياء اللي فيها. بس جات الفرصة أني أنا خلاص صرت متمكن كمذيع، متمكن كمثلا عداد للحلقات، متمكنين في عدة جوانب بحيث أن الصورة اللي بيشوفها المتلقي تكون كاملة وواضحة ومجدية بالنسبة له. فاخترنا ملح لأن ملح هو الملح يعني في كل مكونات الأكل عندنا في عمان، يشمل كل حاجة، وهو تخصصي يعني بودكاست تخصصي في فنون الطهي العمانية. فاخترنا عدة مواضيع مختلفة، يعني اخترنا مثلا صحة سلامة الغذاء، جبنا متخصصة في صحة سلامة الغذاء فتكلمت ووعت الناس ان غيروا سلوك، يعني نحاول نغير سلوكهم بطريقة يعني غير مباشرة، ما يعني بالترغيب، ما بال ان لا سووا كذا، لان في بعض الحمد لله في ردة فعل كبيرة ان الناس تفاعلت وكانوا يسألوا عن البدائل، مثلا استخدام الألمنيوم صار انه وش البدائل وكذا، فصار في تفاعل وفي وعي كبير ان الناس بدت تغير، بدت تبدا الحمد لله. حتى جبنا مثلا في في حلقه كان مع الدكتور الذهلي اللي هي كان عن العادات الغريبة اللي عندنا في عمان في فنون طهي، مثلا اللي كان يذبحوا على اساس انه ينذر. فنحن كنا نتكلم عن المشكلة او الاشياء اللي كانت تحدث، ونعطي ان هذا خطأ ولا لا، بحكم يعني مثلا انها هي ما مجدية ولا إلها
0: ما تناسب
1: أيوة مجتمعنا وديننا. نعم. وإلى آخر.
0: نعم جميل جدا. أيضا يعني فكرة الجمهور، يعني خليني أقترب اليوم أنت تقدم بودكاست متخصص في جانب الطهي والأكل، هل توقعت أنه فعلا في غير المهتمين بهذا الجانب؟ يمكن شريحة الجمهور اللي يستمع اليوم لملح شريحة كبيرة، ويمكن بسبب المحتوى المقدم. يعني تقول لي بودكاست عن الطبخ، يعني وش تقول لي وصفات؟
1: شوفي نحن نحاول أن نحن ما ندخل بشكل كبير معمق تخصصي، لا في
0: أفكار
1: في طبعا تخصصي في القطاع فقط مش في المواضيع. المواضيع نحن هي مواضيع متعددة تخص كل شرائح المجتمع. طبعا الأغلب في البعض كان يتكلم إن نحن أول مرة نسمع عن هذه المعلومات، يعني هو حتى اللي في تخصصه، يعني المواضيع اللي في تخصصه يقول لي أول مرة نسمع عن هذه المعلومات، فهذا شيء جميل يعني بالنسبة لنا إن نحن وصلنا لشريحة متعددة، ونفس الشيء الشريحة اللي لها اللي

0: حاولنا ان نكون بسيطين للمجتمع، يعني
1: لغة الحوار.
0: لغة الحوار، حتى اللبس كنا ما نلبس مصار، نلبس كمة على اساس ان المتلقي اول ما يشوفه ما يقول ان هذا محتوى رسمي، وانه يكون يقول هذا المحتوى يمثله. يعني الديكور
1: مهم
0: اللي
1: طبعا.
0: اشتغلنا عليه، ديكور انا كنت يعني كل حاجة كنت اشرف
1: مركز
0: عليها،
1: عليها.
0: وحتى اشترينا أغراض تقليدية قديمة وضفناها في كديكور في الـ في الـ في الحلقات. ونفس الشيء حاولنا أن نسوي الألوان، الإضاءة، كيف شكل الظهور إلى آخره.
1: ممتاز، حلو الاهتمام بهذه التفاصيل. يعني يمكن أرجع لنقطة ما تم الحديث عنها عن البودكاست، أنه تقدر في أي مكان في أي زاوية من خلال تليفونك أن أنت تقدم البودكاست. لكن بالنسبة لك كيف اليوم تقرأ أهمية أنك فعلا تركز على الصورة البصرية؟ كيف يؤثر ذلك حتى على انتشار البودكاست؟
0: هو يعتمد على المواضيع اللي تقدمها. يعني في مواضيع مثلا ما تحتاج انك تشوف شخص، بتحتاج انك بس تستلم معلومة، يعني تتلقى المعلومة. هنا كل لازم تكون في دراسة لكل يعني برنامج راح يقدم، ما ايش المتلقي يحتاجه مني انا. ونفس الوقت انا وين اريد اوصل. يعني في بعض البودكاست يقول لك انا بس باغي اسجل حلقات ان الناس ترجع تسمع.
1: تسمع.
0: في بعض الحلقات ان تأثير الشخصية على البودكاست لها دور في
1: طبعاً.
0: ظهورها مثلا. فمثلا في بعض الحلقات، في بعض البودكاست شفت حلقات ان الشخص اللي يتحدث البودي لانجوج ماله قوية، فحتى لما مع كلامه خلي المتلقي يبكي حتى. يعني فهذا التأثير البصري يأثر على بس ما كل المواضيع أو البودكاست يعني يناسبها. ودائما في بعض البودكاست مثلا أنت ما تريد تصرف فيه، فليش تروح تكلف نفسك أو والله أريد دعم بحصل دعم؟ لا، ابدأ ابدأ إذا كان عندك رسالة. خذ يعني أفكار من النماذج العالمية. في نماذج بالإنجليزي بودكاست عجيب
1: يتقدم الغرب
0: بالضبط. نفس الشيء أنت كمقدم لازم يكون عندك تجارب، تسوي تجارب، تروح الإذاعات بنفسك، تسوي تجارب بنفسك مع حتى في البيت، على أساس أنك أنت تطور الجوانب يعني كمذيع، سواء كأنك تكون مستمع جيد، عندك عادات قوي، عندك متى تعرف متى تتكلم، متى تسكت، متى تعطي الضيف. إذا كان لايف لازم تحاسب أن الضيف ما يطلع كلمات مسيئة أو إلى آخره. ونفس الشيء إذا صار حدث أنت تكون عندك سرعة بديهة أنك تغطي على الموضوع، بحيث أنه ما يأثر على المتلقي، لأن المتلقي عبارة عن عدة شرائح. في شريحة، هذه الشريحة سوى عليها دراسة يعني بريطانية، أن الحريم اللي من 60 سنة فما فوق هن أكثر يعني فئة نقلا للشائعات، أنهم ما يقرؤوا، يعني تجيهم شيء فورورد على طول.
1: أيوة على طول.
0: فحتى لما يجيوا سألوهم يقولوا لهم مش صار كذا، يقول وين ما يعرفوا، لأنه هم أورد يسووا فورورد بدون قراءة.
1: صحيح. كانت لك تجربة إذاعية في برنامج المن؟
0: في هلا فهم.
1: كيف تشوف فرق التجربة بالنسبة لك؟
0: شوف الإذاعة لأنه كان لايف، فملتزم بوقت، ملتزم بضيف معين. نفس الشيء الضيف إذا ما جاء مشكلة كبيرة يعني
1: طبعا،
0: فهو يكون لايف. بس أن البودكاست التسجيلي أسهل بكثير، لأن أنت بتجهز، إذا حلقة ما عجبتك ممكن تسوي لها سكيب، تعيدها او الضيف ممكن ما في وعيه يعني او انه يعني ما تعبان او شيء كذا او صار له ظرف، فهنا هذا

0: جانب
1: الشغل
0: الوقت يعني، أو
1: نعم
0: الجانب الالتزامي.
1: نعم
0: أما الجانب الآخر اللي هو أنك أنت في الإذاعة، في يعني تلتقي بشخاص
1: شخصين
0: مثلا اللي يكون مخرج الحلقة، مثلا
1: جلال
0: تحية لجلال خويا ترى، أستاذ جلال. فهناك لا، هناك تاخذ راحتك، تجيب اللي تريده، تسوي اي وقت تبغى، توقف تبغى لا. الاذاعه، بس الاذاعه تعطيك قوه، تعطيك
1: طبعا
0: انتشار
1: نعم
0: كذلك، شريحه او فئات من مجتمع مختلفه. انتقلت الى جانب اخر.
1: نعم احنا في الدقيقة أو أقل من دقيقة، في جديد قادم بملح أو
0: والله انا
1: تجربة جديدة
0: اي تجربة ان شاء الله جديدة،
1: إن
0: جالس
1: شاء الله؟
0: افكر في تجربة جديدة، بس ان شاء الله يعطونا موافقات
1: لا
0: عليها،
1: لا
0: لان
1: إن شاء
0: هي
1: الله
0: مستوى اعلى ان شاء الله. حتى عملت بعدين من نخلص بوريك الصورة،
1: أوكي،
0: حتى
1: حال
0: عملت
1: التصريح.
0: يعني عملت نموذج للحلقة، وان شاء الله ننتجها باذن الله
1: بإذن
0: تعالى.
1: الله كل التوفيق لك خليل، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في صوت الشباب وتقديم هذه التجربة من خلال تقديم بودكاست ملح. خليل بن سعيد الحسني، كل الشكر لك على
0: يعطيكم
1: وجودك
0: العافية.
1: معنا.
0: يلا سعيد.
1: إذن مستمعينا نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم مجددا.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. من مسقط إلى موسكو، تجربة طلابية عمانية تتصدر الابتكار من خلال مشاركة جامعة السلطان قابوس في ورشة الابتكار لعام 2026، ونتحدث عن هذه المشاركة برفقة الطالب من خلال هذا الاتصال محمد بن خالد العبري من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، وهو الحاصل على المركز الأول كأفضل ابتكار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة،
0: سعيدين جدا بهذا التواصل ونبارك لكم هذا التتويج.
1: جزاكم الله خير ونشكركم طبعا على هذه الاستضافة.
0: واجب. خلينا نبدأ في البداية ونتحدث عن هذه المشاركة في هذه الورشة في موسكو. إيش اللي جذبكم للخوض في هذه التجربة وأيضا المشاركة؟
1: والله هو في الأول تمثيل جامعة السلطان قابوس في أحد المعاهد الدولية مثل معهد سكوتش كان هو الدافع الأول لنا، وكذلك هي طبيعة هذه الورشة الاستثنائية.
0: نعم.
1: فهي كانت ورشة عملية أكثر من ما هي كانت ورشة نظرية، فكانت من الورش المثرية جدا.
0: نعم، جميل جدا. البرنامج طبعا استمر فترة طويلة، شهر كامل، جمع أكثر من 300 طالب من تخصصات مختلفة. خبرنا كيف كانت هذه التجربة، تجربة العمل في بيئة دولية وفيها كل هذا التنوع؟
1: والله التواجد في بيئة كانت تضم أكثر من 315 طالب من مختلف التخصصات والجنسيات والثقافات، خلى هذه التجربة أكثر محاكاة لحقيقة العمل في بيئات العمل العالمية.
0: جميل.
1: وكان في نفس الوقت هذا التباين في الخلفيات الأكاديمية والثقافية مصدر قوة انعكست على جودة هذا المشروع والبرنامج.
0: نعم، جميل جدا. حدثنا يعني عن المشروع المشارك به.
1: والله هي أول شيء هذا المشروع انطلق من معاناة إنسانية.
0: نعم.
1: كانت هو كبار السن وجلوسهم لفترات طويلة بمفردهم، ولكن بعد الأسبوع الثاني وعرض هذا الفكرة على المقيمين تمحورت هذه الفكرة وأصبحت الفكرة ألا وهو صنع روبوت قادر على مساعدة الناس المصابين في المراحل الأولى من الخرف، وكذلك مساعدة أهاليهم في رعايتهم. فكانت هذه الفكرة هي عبارة عن روبوت يتم وضعه في مكان تواجد هذا المريض أو المصاب، يقوم بمساعدته وتذكيره، وكذلك هو قادر على التفاعل.
0: جميل.
1: التفاعل بالحركة والتفاعل بإيماءات الوجه، وقادر على مساعدته في إيجاد الأغراض في محيط الغرفة وتذكيره ببعض المهام الأساسية.
0: مهم. جميل جميل جدا، يعني أن تنطلق مثل هذه النوع من الأفكار لي يعني تقديم هذه الخدمة الإنسانية لكبار السن. ما دورك أنت داخل الفريق؟ إيش الجزء اللي توليته خاصة وأن تخصصك في الهندسة؟ كيف عملتم على تشغيل هذا المشروع؟
1: والله هو كان بحكم أنه من مختلف التخصصات، وأكثر التخصصات كانت أكثر تخصصات في اللايف ساينس، فكان دوري أكثر دور تقني والعمل في المختبرات على بناء النموذج وعلى برمجة هذا النموذج بحكم دراستي وخبرتي في خبراتي اللي أخذتها من الجامعة في العمل على المعدات وكيفية بناء البروتوتايب وهذا.
0: نعم، جميل. العمل مثل ما ذكرت محمد كان ضمن فريق متعدد التخصصات، إيش الإضافة اللي قدمت لك إياها هذه تجربة خاصة مع وجودك مع طلاب بتخصصات مختلفة؟
1: والله هو اختلاف هذه التخصصات أعطى روح تكامل أكثر للفريق.
0: جميل.
1: وكان مثل التخصصات الهندسية كانت تضمن لنا عمل نموذج، ولكن التخصصات الأخرى ساعدتنا في صياغة تجربة المستخدم وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.
0: نعم جميل جدا. إيش الاستفادة الأكبر؟ يعني كيف كانت الحوارات تجرى بينكم؟ إيش أبرز النقاشات اللي تحدث بينك وبين أيضا الطلاب المشاركين سواء من مختلف الدول كون أن هذه الورشة فيها عدد كبير من المشاركين؟
1: نعم هي طبعا كانت النقاشات في الجانب العملي وكذلك في الجانب الثقافي.
0: جميل.
1: بحكم حب التعارف بين الشعوب يعني. وبالأخص أن سلطنة عمان ما كثير كانت معروفة معهم. هذه من ناحية ثقافية. أما من ناحية العمل كانت كيف كان ندير حواراتنا أكثر في تحاليل والعمل في.
0: نعم جميل. خلينا ندخل في ما يتعلق بالمشروع. ما الذي يميز مشروعكم يعني تحديدا وأسهم في حصوله على المركز الأول؟ إيش المعايير اللي وضعتها أيضا اللجنة المشرفة على تحديد المراكز في هذا المشروع؟
1: والله هي المعايير كانت كثيرة منها من العروض التقديمية وتحليل سوق العمل والمستخدم النهائي فكانت هذه من المعايير وكذلك تقديم النموذج النهائي وكيفية عمله.
0: جميل.
1: فكان مشروعنا والله الحمد من الأسبوع الثاني احنا كنا من أوائل الأفرقة اللي استطعنا أن نقدم نموذج فعال ويعمل.
0: نعم جميل جدا. نعم تفضل.
1: وكذلك اللي هو من المقاييس الأخرى اللي هي كيفية أخذ الملاحظات وتعديلها بين من فترة أسبوع لأسبوع آخر.
0: جميل.
1: كان لله الحمد الفريق قادر على تعديل جميع الملاحظات وكنا قادرين على وضع خطوة واضحة وتغيير واضح من أسبوع لأسبوع آخر.
0: نعم جميل. هل تم تحديد مجالات يعني حددتها اللجنة هناك أو المنظمين مجالات محددة أو كان لكل فريق ممكن أنه يقترح أفكاره قبل بدء المشاريع؟
1: لا هي المجالات ما حد حدد فهي كل فريق يقترح يقدم مقترح وكذلك طرحت مشاكل.
0: جميل.
1: وطلبوا من وجود إيجاد حلول لهذه المشاكل يعني.
0: جميل. أيضا نتحدث هنا عن جانب جدا مهم وهو دور جامعة السلطان قابوس وكذلك مركز الابتكار في الجامعة فيما يتعلق بهذه التجربة.
1: والله أول شيء نشكر جامعة السلطان قابوس وبالأخص مركز الابتكار على منحهم هذه الفرصة الثرية وكذلك الدعم الذي قدموه لنا في أثناء هذه الورشة حيث أنه كان يوجد معنا بعض من المقيمين من جامعة السلطان قابوس من مركز الابتكار مثل الدكتور عادل البوسعيدي والدكتور أحمد وكذلك المهندس أحمد والمهندس زكريا. فكان وجودهم له دور كبير بإعطاء الملاحظات البناءة لفكرة المشروع وكذلك للمجموعات الأخرى.
0: نعم جميل. ما التحديات التي واجهتكم في مختلف المراحل اللي مر فيها المشروع؟
1: والله من التحديات كان التحدي الأكبر هو تحدي الوقت ولأن بحكم أنك في فترة قصيرة أنت مطالب ببناء نموذج فعال وكذلك بحكم اختلاف الثقافات ففي البداية في بداية الأسبوع الأول هي صعوبة كيف نجعل كل شخص مقتنع بهذه الفكرة.
0: جميل.
1: في الفريق لأنه إذا كان ما مقتنع صعب أنه يؤدي بشكل جيد.
0: نعم. إيش الخطوة القادمة للمشروع بعد حصوله المركز الأول في هذه الورشة؟
1: والله هي الخطوة القادمة حاليا معنا تواصل مع بعض المختبرات الموجودة هناك المختصة في الروبوتات وكانوا مستعدين على تقديم الدعم لنا في تطوير هذا المشروع لنسخ أفضل يعني.
0: نعم جميل جدا. أيضا يعني نتمنى لكم إحنا كل التوفيق إن شاء الله وأن يرى فعلا هذا المشروع ويتم تطبيقه كونه يخدم أيضا جانب إنساني مهم. أجدد المباركة لك ولزملائك أكيد المشاركين في هذه الورشة في موسكو. معنا كان في الاتصال الطالب محمد بن خالد العبري من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس وهو الحاصل على المركز الأول كأفضل ابتكار. كل الشكر لك. وإذا ما كانت هناك يعني رسالة حاب توجهها لأقرانك الشباب ومن يستمع لنا الآن.
1: والله شكر لكم موصول لكم على هذه الاستضافة. والله أشكرهم وأشكر القائمين على هذا البرنامج، وكذلك أشكر مركز الابتكار على منح هذه الفرصة لنا، وعلى الشباب اللي كانوا معنا من مركز الابتكار لهم كل الشكر.
0: كل الشكر لك، وسعيدين بهذا التواصل مستمعينا. إذن هذا كان حديثنا في فقرة وطن ينجز، وأن يمثل اليوم فعلا شبابنا العماني بابتكاراته بأفكاره وكذلك تطلعاته. وهذا ما نذكره دائما، أن الشاب العماني حضوره في هذه المحافل العالمية وكذلك الدولية دائما يعني يحصد هذه المراكز، ونحن نفخر ونفاخر فعليا بالشباب المبدع خاصة في مثل هذا النوع من المجالات وكذلك الابتكارات. وهذا يعني كل انعكاس لما تقدمه اليوم فعليا السلطنة للشباب من البيئة الملائمة، وكذلك ما تحصد. وأيضا اليوم لما نتكلم أن عمان ضمن 69 عذرا عالميا من بين 139 دولة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026 ضمن أفضل 20 دولة في 5 مؤشرات فعلية في هذا الجانب، 9 عالميا صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 14 عالميا في تطور التجمعات الاقتصادية المختلفة، 18 عالميا في استقرار السياسات لممارسات الأعمال، و20 عالميا للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال، 16 عالميا في إنتاج الكهرباء قياسا بعدد السكان. وأيضا يعني هذه الأرقام هي مشرفة لعمان في كل هذه المجالات وفي كل هذه القطاعات، ونحن دائما فخورين أكيد بأنفسنا وبأبنائنا أيضا في كافة المجالات. فاصل ونعود لكم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا في الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة من برنامج صوت الشباب. حقيقة هكذا تجولنا اليوم في مختلف المواضيع من الأسرة إلى اليوم العالمي للبودكاست، وختمنا بإنجاز وطني ل طلاب جامعة السلطان قابوس. ومثل ما أذكر لكم دائما أن هذه المساحة من صوت الشباب هي مساحة الشباب واهتماماتهم ومجالاتهم وكل ما يخدم اليوم شبابنا العماني في كافة المجالات. هذه المساحة منكم وإليكم، مساحة تتحدث فيها عن منجزاتكم وما يتحقق باسم عمان في محافل عالمية مشرفة حقيقة يحملها أبناء عمان الأوفياء. سعيدين جدا بهذا التواصل الذي يستمر معكم من الأحد حتى يوم الأربعاء. يلتقيكم إن شاء الله غدا الزميل عابدين البلوشي في برنامج السلامة على الطريق في كل ما يخص مركباتكم وكذلك اهتمامات القيادة. بكذا احنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صوت الشباب. سعدت أن أرافقكم مريم البداعي إعدادا وتقديما، وتحيات زميلي جلال الخويطري في الإخراج. إلى اللقاء، نلتقيكم الأسبوع القادم.

0: خليجي 27.
1: اسفرت وانوارت واستهلت وامطرت اهلا بالخليج.
0: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: October.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: طعام الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
1: من العام 1970 في البحرين.
2: قول منتخب عمان.
3: سجل هذا الجول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: إلى خليج 27 في جدة.
4: يا الله على هدف في غاية الروعة.
5: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
6: هلا هلا هلا. لقطة حلوة. مكانة حلوة.
7: بين الصافرتين.
1: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
7: بين الصافرتين.
8: خليجي 15 حين لعبت الأرض مع أصحابها. من المنامة نرحل إلى الرياض، إلى مدينة كانت تكبر كل يوم وتحتفظ في أزقتها بحكايات الأمس فيما ترسم شوارعها ملامح الغد. هناك حيث للديرة عبقها وللملز ذاكرته وللبطحاء نبضها الذي لا يهدأ. كان ذلك في يناير من عام 2002 حين ارتدت الرياض وشاح الشتاء واستقبلت أشقاءها على موعد مع حكاية جديدة من حكايات كأس الخليج.
9: الله يحيي من عنا لديارنا.
10: يا مرحبا يا مرحبا.
8: من شوارع العاصمة إلى مدرجات استاد الملك فهد الدولي كانت الأعلام ترفرف والهتافات تعلو والأحلام تتجه نحو كأس لا تعرف طريقها إلا إلى من يستحقها. 8 منتخبات وطموحات تلامس السماء ومدينة تنتظر أن تفرح بأبنائها. هنا لم تكن الرياض مجرد مسرح للمنافسة بل كانت طرفا في الحكاية. في 16 يناير من عام 2002 انطلق العرس الخليجي. السعودية تواجه الكويت في الافتتاح. هدف أخضر وآخر أزرق والحكاية تبدأ بالتعادل. أما عمان فالتقت بالكويت في 19 يناير. بحث أبناء مجان عن فوز يمنحهم الأمل. تقدمت الكويت لكن كبير الهدافين هاني الضابط كان له رأي آخر. سجل 3 أهداف بثلاثية حملت الفرح لربوع عمان وفتحت لهان الضابط أبواب المجد.
11: بدل ضايع 4 دقائق حسب حكم المباراة الحكم البحريني على الشيخ منصور لناحية اليمين ناصر زايد. ناصر زايد تأتي الكرة داخل منطقة ممكن تشوف هدف. يا جمع الضربة يا
8: توالت المباريات. بدأ التنافس على القمة يشتد. السعودية تمضي وقطر تلاحق والكويت تبحث عن طريق العودة فيما الأحمر العماني يحاول أن يترك بصمته. كل مباراة تحمل جديدا وكل نقطة تقرب فريقا من الكأس وتبعد آخر عن الحلم. وفي المدرجات كانت الحكاية تكتب بالأعلام وترسم بالهتافات قبل الهواتف وقبل حسابات التواصل الاجتماعي. كان المشجع يحمل علمه، يرتدي قميص وطنه، يرفع صوته، يعيش المباراة من صافرتها الأولى إلى صافرة النهاية. أما عمان فبعد انتصارها على الكويت تعثرت، خسرت أمام قطر وتأخرت أمام السعودية قبل أن تختتم مشوارها بتعادل مع البحرين. 4 نقاط في حصيلتها تحت قيادة المدرب الوطني رشيد جابر والمركز 5 من نصيبها. لكن خلف الأرقام حكاية فريق اجتهد وجمهور بقي وفيا حتى خط النهاية. وفي سباق القمة اقتربت السعودية 13 نقطة للأخضر بفارق نقطة وحيدة عن العنابي. نقطة واحدة تفصل بين الكأس والانتظار وبين الدوحة والرياض. في 30 يناير استعدت الرياض للختام. السعودية أمام قطر مدرجات مزدهرة بالحضور يكسوها اللونين الأخضر والعنابي، ترقب في المدرجات، والكأس موضوع على منصته ينتظر الفائز. قطر تتقدم لكن الأخضر يعود بقوة ويسجل 3 أهداف متتالية. السعودية 3 قطر 1.

0: هنا ابتسمت الرياض للأخضر، لعبت الأرض مع أصحابها، المنتخب السعودي بطل خليجي 15 وقطر في الوصافة. أما النجم العماني هان الضابط فكان هداف البطولة بخمسة أهداف، واختير القطري جفال راشد أفضل لاعب في البطولة، ومحمد الدعيع أفضل حارس مرمى. 15 مباراة ب33 هدفا، لكن الأرقام وحدها لا تختصر الحكاية. تبقى ليالي الرياض خالدة بالتنافس، وصوت المدرجات عامر بالحضور الكثيف، وثلاثية هان الضابط يخلدها التاريخ، واحتفال الأخضر باللقب بين أنصاره بصمة لا تنسى. مستمعين الكرام، اجتمع الخليج في الرياض ورفض الكأس أن يغادرها. توج الأخضر السعودي باللقب، هدأت المدرجات، غادر الجمهور، وتواصلت رحلة كأس الخليج إلى محطة جديدة. بين مدينة تودع ومدينة تستقبل، الكأس لا تتوقف. حكاية جديدة ومكان جديد وصافرة أخرى في الحلقة القادمة.
1: بين صافرتين.
2: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
3: سجل هدف.
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين العميري. إخراج علي العجمي.

0: 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غسان مر بمهارة جميلة والغسان تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأكبر.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب وسط الاتعمام، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا في تواصل جديد يجمعنا معاكم في خليجي 27. انتخبنا بكل اقتدار إلى نصف النهائي بعد ليلة بأمانة مجنونة، ليلة من الأحلام، ليلة يمكن ما حد توقعها. توقع يعني أنا بأمانة كان عندي إحساس بأمانة، يعني توقعت بس ما توقعت السيناريو بهالطريقة راح يصير. لكن فعلا كرة القدم، كرة المتعة، كرة الجمال، كرة الأشياء الجميلة، كرة القدم أن تؤمن بحظوظك إلى آخر الدقائق، وهذا اللي كنا نذكره أمس في البرنامج وطول الأيام الماضية، أن نؤمن بأماننا وحظوظنا وطموحاتنا إلى الثانية الأخيرة من المباراة. وفعلا منتخبنا بالرغم أنه فعلا ما كان أداء جيد، لكن في هذه المواقف بالتحديد، في هذه الجزئيات بالتحديد، أنت ما تحتاج إلى الأداء، أنت تحتاج إلى النتيجة، النتيجة اللي ترفعك، النتيجة اللي تأهلك، النتيجة اللي تضعك في نصف النهائي، النتيجة اللي تسعد جمهورك، النتيجة اللي تخليك فعلا قادر أنك تواصل المشوار، النتيجة اللي فعلا ترضينا جميعا حتى لو ما كان الأداء. أحيانا تلعب لكن تخسر، لكن أحيانا ما تأدي بطريقة صحيحة لكن تتأهل. منتخبنا أدى في الشوط الثاني بشكل أجمل والحمد لله رب العالمين. 3 أهداف مقابل هدف واحد على المنتخب الكويتي الشقيق هاردك المنتخب الكويتي. مبروك لمنتخبنا الوطني، لجماهيرنا الوفية اللي جت إلى جدة وتعنت وآزرت وساندت ووقفت مع منتخبنا الوطني وهتفت أكيد بشعار الوطن وشعار السيفين والخنجر عمانية، ودائما العماني إن شاء الله مرفوع الرأس بإذن الله تعالى. ليلة مستمعينا بالنسبة لنا وبالنسبة لكم، بالنسبة حتى للي غير عماني، كانت ليلة كروية جميلة بامتياز. منتخبنا يتأهل مرتين، مرة الأولى بعد ما صفر الحكم وعرفنا أن منتخبنا تأهل، بعدها طبعا فرحنا وكل شيء ومع الجماهير في الملعب ومع اللاعبين، لكن مرة ثانية وصلتنا الأخبار أنه تساوينا مع المنتخب العراقي حتى في البطاقات أو في اللعب النظيف، تساوينا مع المنتخب العراقي الشقيق، وبعدها القرعة اللي انتظرناها وعلى أحر من الجمر. يعني بصراحة سيناريو ولا في الأحلام، سيناريو مجنون، ما حد أبدا تخيل أن يكون هذا السيناريو موجود. وهارد لك أكيد للمنتخب العراقي الشقيق، وهي هكذا بطولات كرة القدم، بطولات كأس الخليج. حياكم الله مستمعينا، وإحنا اليوم حلقة أكيد نخصصها للحديث عن منتخبنا الوطني، تفاصيل الليلة الجميلة اللي عشناها يوم أمس. يمكن واضح إحنا علينا أمس كان يوم طويل جدا، يعني من أول الصباح إلى آخر الليل، وإحنا في عمل متواصل مع منتخبنا الوطني إلى أن رصدنا لكم كل تفاصيل هذه الليلة. اليوم صراحة كل الفريق الإعلامي بأمانة أكلمكم إرهاق جدا شديد، يعني من يوم أمس إلى اليوم، لأنه فعلا أمس كان يوم ضغط كبير بالنسبة لنا، بالنسبة للمباراة، بالنسبة للعمل، بالنسبة لتفاصيل كثيرة عشناها مع منتخبنا الوطني. لكن النتيجة والفرحة تسوى بالنسبة لنا أن نشوف منتخبنا يتأهل إلى نصف النهائي في بطولتنا المفضلة، بطولة خليجي 27، بطولات كأس الخليج اللي تعودنا عليها وتعود عليها منتخبنا الوطني. حياكم مستمعينا، هذه أجمل تحية من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبالتحديد إحنا من هنا من المركز الإعلامي تواصل معاكم إن شاء الله على مدار ساعة من الزمن. هذه أجمل تحية من فريق العمل في هندسة النقل الخارجي، مهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي، وفي المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. وهذه تحياتي لكم مستمعينا في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، نوجه تحية لزميلنا هناك في الإخراج في استديوهات الإذاعة في مسقط مبارك المياحي، نوجه لك تحية زميل مبارك. ومن هنا من استديوهات الإذاعة في مدينة جدة مخرجنا محمد بن راشد شملي.

رواحي عرضية شباب الراس جول جول الله الله الله الله الله الله ريمونتادا ريمونتادا يا الساحة الأحمر أي عودة هذا أي شخصية هذا إنها شخصية البطل إنها شخصية البطل نعم منتخبنا الوطني الضربة الثالثة يا له من سيناريو في غاية الروعة في غاية الروعة الله الله الله الله الله الله الله الله يا مصعب الله قلب الدفاع الذي يرتدي ويطلق رصاصة لا تصد ولا ترد 3-1 شخصية البطل تتجلى شخصية البطل تظهر الآن تظهر الآن

0: أسفرت وانورت واستهلت وامطرت أكيد. وحياكم الله مستمعينا وحلقتنا اليوم عن منتخبنا الوطني. اليوم راح نستعرض لكم جوانب مختلفة. اليوم حابين نسمع الفرحة بصراحة فقط في البرنامج، فرحة منتخبنا الوطني، فرحة جماهير منتخبنا الوطني، هزيج منتخبنا الوطني، لأن فعلا كنا يعني فرحانين ومتعطشين. وما بعد يعني اللي قدمه منتخبنا في مباراة أمس خاصة في الشوط الثاني وثلاثة أهداف لمنتخبنا الوطني وفرحة الجماهير اللي شفناها بأمانة شيء جدا كبير بالنسبة لنا، وكنا فعلا يعني نستحق فعلا الفوز ومحتاجين لهذا الفوز. جماهيرنا تحتاج لهذا الفوز عشان نشوف فرحتها، لاعبينا أيضا يحتاجوا هذا الفوز عشان يعطيهم دفعة كبيرة للأمام، مدربنا أيضا يستحق هذا الفوز ويحتاج لهذا الفوز عشان أيضا نكمل مع كابتن طارق السكتاوي ونشوف أيضا ما يقدم كابتن طارق السكتاوي في بطولة الخليج، وهذه أول بطولة بالنسبة لكابتن طارق السكتاوي. ثلاث أهداف مستمعينا يوم أمس لمنتخبنا الوطني بعد ما كنا متأخرين بهدف في الشوط الأول مع المنتخب الكويتي الشقيق، قدر منتخبنا أنه هو يرجع ويصنع بأمانة مثل ما ذكرها الكثيرين معجزة من معجزات كرة القدم، لأنه كانت الحسبة جدا صعبة على منتخبنا أنه ينتظر مباراة المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي. إحنا نتابع، كنا فاتحين الشاشة في الملعب، تابع مباراة منتخبنا في الملعب وفاتحين شاشة مباراة المنتخب السعودي والعراقي، في عين هنا وعين هنا. بأمانة كان في توتر كبير، قلق كبير بالنسبة لنا، بس الشباب لاعبي منتخبنا الله يجزيهم خير إن شاء الله، الشوط الثاني قدموا مستوى جدا أجمل. استطاع ناصر الرواحي أن يسجل الهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة 65، وبعدها رجع ناصر مرة ثانية، هو هداف البطولة طبعا لاعب منتخبنا الوطني، وسجل الهدف في الدقيقة 81. رجع من بعدها أيضا ناصر، صنع الهدف لمصعب الشخصي وسجل مصعب الهدف، هدف الفوز وهدف حلم خلينا نسميه لمنتخبنا الوطني في دقيقة 84. دقائق 10 مجنونة كانت في المباراة، وفي المقابل كانت هناك مباراة المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي يفوز على المنتخب العراقي بهدفين مقابل لا شيء. خلونا معاكم نسمع الأهداف. طبعا ناصر الرواحي الحين عنده 3 أهداف وهو هداف خليجي 27.
1: خليجي 27.
2: جميل اليحمد الآن، تمريرة خطيرة للأمام، الله الله الله الله الله الله الله، منتخبنا الوطني يعدل الكفة أخيرا، يعدل الكفة أخيرا، 1-1 1-1. ناصر الرواحي من جديد يظهر يتوغل من الجهة اليمنى وبالتالي يعدل الكفة. إلى الكرام عبر قنوات عمان الرياضية مستمعين عبر إذاعة الشباب، زاهر مر، زاهر عمر، منتخبنا خطير، المحاولة الرواحي حط جول، الله الله الله يا الأحمر الله، 2-1 2-1، منتخبنا لا يرمي المنديل، رواحي عرضية خطر بالراس، جول جول

0: ما بنصير من هنا حتى نشل البطولة تستحق سلامها.
1: شكرا للجماهير الوفية اللي عبرت مسافات طويلة بر وجو، ولو كان بالإمكان يا بحر والله يا بحر، إذا هذول نواخذه ما يضرهم شيء.
2: قول عن التأهل.
3: الحمد لله نتيجة طيبة تبشر بالخير إن شاء الله، ونتأمل إن شاء الله بالخير.
2: أعصاب اليوم المباراة؟
3: والله كده في البداية معصبين لك، لكن الحمد لله هدت الأمور.
4: من الساعة تقريبا 5:30 حنهي موجودين.
2: طلعت بالنتيجة حلوة.
4: الحمد لله فضل الله سبحانه.
2: مستانس.
4: الحمد لله.
2: الله يحفظك.
4: الله يحفظك.
2: دائما مستانس.
4: الله
2: يحفظك.
4: حياكم الله. الحمد لله.
2: قول عن التأهل اليوم، المباراة مجنونة.
5: الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه وتعالى. عشان الجميع يعرف ان قدرة الله فوق كل شيء، عشان العراق اللي تكلم على المنتخب وقال يبو ميسا ونادي وغيره، انه ودنا ان قدرة الله سبحانه وتعالى اقوى عنك، والحمد لله رجال هيثم اقوياء وشداء، وحنا نعتز بمنتخبنا، منتخبنا قوي وقادر انه يحقق المستحيل.
6: الف الف مبروك لمنتخب عمان، احنا من اليمن جينا الليله نشجع عمان لعيون عمان واحمد حديد، الف مبروك لعمان التأهل.
7: انا قايل من الاول ان هذه المباراه ان شاء الله بنحزمها بثلاثه، لازم نجيب ثلاثه. والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا وجبنا ثلاثة.
8: اليوم أفراح الحمد لله، كنا في حسبة وكنا في الحمد لله تعديناها تخطيناها، والحمد لله أشكر الجهاز الفني، أشكر المدرب، أشكر الاتحاد، أشكر اللاعبين على هذه الفرحة.
9: لا صار خليها على الله، ولكن كل شيء هو من أجل الوطن، وكل شيء هو من أجل المنتخب، ونشكر لاعبينا جزاهم الله خير، وهذا الجمهور اللي حضر، الجمهور الطيب.
10: وشعارنا سيفل ما اسمع، وشعارنا سيفل
11: والخنجر عماني،
10: وشعارنا سيفل
11: والخنجر عماني،
10: وحيوا العماني، وحيوا العماني على راسي. والله
12: صراحة المنتخب اليوم لعب أداء خيالي، والله يشكر عليه صراحة. آخر نص ساعة صراحة هذا هو سام بالخليج، خلاص أنا قلتها أول شيء وحن بعيدة مرة ثانية.
13: يمين شرفونا اليوم العمانيين، شرفونا العمانيين من أخوي مسلمون من يمن السعيد، شرفونا شرف يعني ما يحتاج. المباراة كانت حلوة وممتعة، واستمتعنا.

فيها. الأعصاب كانت متوترة لغاية أن جول التعادل صدقيني ما حد احتفل، ما في أحد من الجمهور احتفل في جول التعادل، ولكن الحمد لله بعد ما يفاني حسينا بأن في أمل، بصيص أمل، والأمل تزايد بعد ما ياووا الجول الثالث. وهذه عاداته، والله يا جماعة احنا مع الأحمر واحنا ودنا يفوز، ودائما ودنا فريقنا يكون في المقدمة. احنا في النسخ الماضية كنا فوق، ما يصير ننزل تحت، ما عليه أن يبقى الثاني وصل النهائي، ولكن نبقى منتخبنا عودنا أن نكون دائما في النهائيات. الرابطة يا جماعة رطوبة رطوبة، الحين فيه هبوب ولكن داخل ملعب حار، كاتمة رطوبة. فوق هذا ما وقفوا أكثر من 90 دقيقة وهم يآزروا وهم يهتفوا وهم يشجعوا وهم لقاعات ما توقفت، كل الجماهير

0: جماهير منتخبنا الوطني بأمانة تستحق هذه الفرحة. من الأشياء اللي يعني المفارقات الغريبة فعلا اللي صارت لنا يوم أمس بالنسبة لنا في الملعب, بالنسبة لكم, بالنسبة لكل المتابعين لبطولة خليجي 27, إنه ترى المذيع الداخلي في الملعب يعني بعد المباراة, بعد ما خلصت مباراة منتخبنا 3-1, مباراة المنتخب السعودي هناك 2-0 على المنتخب العراقي, المذيع الداخلي في الملعب قال إنه منتخب عمان يعني هو اللي يتأهل. فإحنا فرحنا والجماهير فرحت واللاعبين وكلنا يعني, وبعد الفرحة والأهازيج والرقصات وغيره وكل الأشياء اللي صارت بين اللاعبين والجمهور والناس اللي فرحانة بتأهل منتخبنا الوطني, جانا الخبر مرة ثانية إنه لا يا جماعة الخير, إنه منتخب عمان بعد ما تأهل تعادل في كل شيء مع المنتخب العراقي. وإحنا كنا عارفين إنه متعادل في كل شيء مع المنتخب العراقي, بس كنا حاسبين اللعب النظيف بالبطاقات إنه منتخبنا أفضل بالبطاقات في اللعب النظيف, أن المنتخب العراقي عنده بطاقات أكثر الكروت بالتحديد. بس جانا خبر إنه لا خلاص تساووا في كل شيء حتى في اللعب النظيف, في جماعة الخير راح يكون هناك إجراء للقرعة. فأمانة يعني الفترة هذه أو اللحظة هذه اللي إحنا كنا ننتظر فيها القرعة أكثر من 2.5 ساعة يمكن, وإحنا على أعصابنا يعني إحباط صار. أول شيء كان المكان كله فرحة وبهجة, واخذنا لقاءات مع الجماهير, وهذه اللقاءات على فكره اخذناها ترى لما منتخبنا, لما صفر الحكم واعلن المذيع الداخلي في الملعب انه تاهل منتخب عمان, فرحنا واستانسنا واخذنا اللقاءات وكل شيء. بعدها رجع وقال لي لا صار في تعادل في كل الاشياء بعد الحسبه اللي عملتها طبعا اللجنه وغيرها, حتى في اللعب النظيف, حتى في كل شيء. فسبحان الله فراح نرجع نعمل القرعه. القرعه بعد كم؟ بعد تقريبا 2.5 ساعة, احنا ننتظر 2.5 ساعة مع الجماهير اللي فعلا يعني اللي شفتوا حالتهم من الإحباط اللي صار للجماهير, هي نفس الجماهير اللي كانت فرحانة ومبتهجة ومستانسة على طول تغيرت, صارت قلقة ومتوترة وتنتظر, وكلنا كنا أكيد ننتظر لأول مرة في بطولات كأس الخليج. مستمعينا تلجأ اللجنة المنظمة إلى إجراء القرعة, لأنه هذه القرعة موجودة ترى هي في البند, موجودة في لوائح بطولات كأس الخليج على فكرة, لكن ما صار ولا مرة إنه منتخبين تعادلوا في كل شيء وتضطر اللجنة إنها تلجأ إلى هذا الخيار, خيار القرعة, إلا هذه هي المرة الأولى اللي تلجأ فيها اللجنة المنظمة إلى الخيار اللي هو خيار القرعة بعد ما اكتملت كل الجوانب. ترى في تبدأ بداية من مثل ما عارفين النقاط, الأهداف اللي لك, الأهداف اللي عليك, اللعب النظيف, كل هذه التفاصيل كلنا سبحان الله كنا متعادلين فيها تماما مع المنتخب العراقي. في لوائح بطولات كاس الخليج يمكن في ناس تتكلم انه ليش المنتخب العراقي ما راح بالتصنيف, تصنيف الفيفا. بطولات كاس الخليج يا جماعة ما تخضع لتصنيف الفيفا وما لها دخل في تصنيف الفيفا. في لائحة خاصة ببطولات كاس الخليج, وهذه اللائحة واضحة, وهذه اللائحة طبعا لجنة بطولات كاس الخليج اطلعت اتحادات كرة القدم على اللجنة على هذه اللوائح انه في حال التساوي في كذا راح يصير كذا, في حال كذا راح يصير كذا. وافقت كل الاتحادات الخليجية, وافقت على كل هذه البنود وعلى كل القوانين الصادرة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم والمتعلقة بالبطولة في حال التساوي, انه نلجأ الخيار كذا بعدها الى كذا. كل الاتحادات على علم بهذا الشيء. فما يعني الاشياء اللي تم تداولها يوم امس انه المنتخب العراقي ظلم بعدم التأهل, هذا كلام غير صحيح. منتخب العراقي لم يظلم, هذه مش بطولة تصفيات كاس العالم أو بطولة خاضعة للفيفا. بطولات كاس الخليج لها بطولة مثل ما عارفين, هي لها قانونها الخاص وبندها الخاص ولائحة خاصة, هي هذه اللائحة الخاصة, وهي بطولة غير معترف بها رسميا من قبل الفيفا مثل ما تعرفون, ولها قوانينها الخاصة ولائحتها الخاصة. فاللائحة الخاصة المتعلقة ببطولات كاس الخليج تخضع لهذا البند اللي هو نصل إلى خيار القرعة, عشان كذا تمت القرعة يوم أمس بين منتخبنا الوطني والمنتخب العراقي. هي البطولة, بطولات كاس الخليج تحبنا, علاقتنا ببطولات كاس الخليج علاقة جدا جميلة بين منتخبنا الوطني وبطولات كاس الخليج. منتخبنا مستمعينا من بداية كاس الخليج بنظام الكؤوس أو بالنظام الجديد اللي هو نظام المجموعات ونظام الكؤوس, منتخبنا الوطني هو أكثر منتخب تأهل لنصف النهائي 8 مرات. منتخبنا تأهل إلى نصف النهائي وهو المنتخب الأكثر وصولا إلى نصف النهائي. منتخبنا الوطني مستمعينا هو المنتخب الأكثر تأهلا للنهائي 6 مرات. منتخبنا الوطني تأهل إلى نهائي بطولات كأس الخليج بالنظام الجديد وهو المنتخب الأكثر وصولا إلى النهائي. منتخبنا الوطني هو أكثر منتخب حقق اللقب بالنظام الجديد. بالنظام الجديد أتكلم مش المنتخب الكويتي راح تقول 10 بطولات، لا، في بطولات كأس الخليج بشكل عام المنتخب الكويتي نعم، لكن نتكلم عن النظام الجديد، نظام الكؤوس، نظام المجموعات. منتخبنا الوطني هو أكثر منتخب حقق البطولة، بطولتين لمنتخبنا الوطني. وعلى فكرة من يوم أمس مستمعينا بالنسبة لمباراتنا مع المنتخب الكويتي، منتخبنا طبعا المنتخب الكويتي لما فاز على منتخبنا في 1998 فاز المنتخب الكويتي على منتخبنا الوطني 5-0. من هذاك اليوم من 98 تقريبا 27 سنة ما حقق المنتخب الكويتي ولا فوز على منتخبنا الوطني. 16 مواجهة كانت بين منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي الشقيق من سنة 98 اللي فاز فيها المنتخب الكويتي، من بعدها ما قدر المنتخب الكويتي أبدا أن يفوز على منتخبنا الوطني. منتخبنا فاز على المنتخب الكويتي في هذه المواجهات 10 مرات، تعادل 5 مرات، وهذا الفوز الوحيد لمنتخب الكويتي من 98. العقدة مستمرة، منتخبنا يحقق نتائج طيبة على المنتخب الكويتي في بطولات كاس الخليج. هارد لك للأشقاء الكويتيين، وبأمانة هم أول ناس باركوا لنا وهنونا بالفوز وبالتأهل، وروحهم رياضية جدا عالية. وهارد لك أيضا للأشقاء في العراق، سيناريو صعب بأمانة ومعوضين خير بإذن الله تعالى. مبروك لمنتخبنا الوطني. واليوم احنا مثل ما ذكرت مستمعينا حلقتنا كلها احتفالية واحتفائية بمنتخبنا الوطني، وصول منتخبنا الوطني إلى نصف النهائي، لأن منتخبنا يستحق، وجماهيرنا أيضا الوفية اللي جت وتعنت وآزرت وآمنت بمنتخبنا الوطني إلى الدقيقة الأخيرة وإلى الثانية الأخيرة فعلا تستحق هذه الفرحة. نروح نسمع مستمعينا لقائنا اللي أجريناه مع الكابتن طارق السكتاوي مدرب منتخبنا الوطني بعد المباراة. التقينا بمدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي، خلونا نسمع إيش قال عن هذه المباراة.
1: خليجي 27.
2: يعني ماشي، إحنا كما قلت إحنا ماشي شنو فرق اليوم، إحنا أمور كانت عندنا صعبة، الظروف ما كانت سهلة، ما كانش كتخدمنا ولا كتخدم المنتخب، اللاعبين ديال المنتخب الوطني. انتما كتعرفوا انت ادرى بان هذه المره هذه غير خليجي اللي فاتوا، نظرا للايقاع ديال الدوري دائما كان استعداد الخليجي اللي فاتوا بواحد الطريقه كتسمح للاعب يجي جاهز، كيدخلوا اللاعبين في معسكر مغلق 3 أسابيع 4 أسابيع. كذلك جيتنا حديث العهد كذلك بالمنتخب، كذلك عندنا لاعبين معطوبين للأسف اللي زادت الطين بلة. احنا ماشي منتخب اللي يسمح لنفسه انه يكون عنده 8 ديال اللاعبين أساسيين معطوبين. كذلك انتما كتعرفوا الظروف ديال البطولة، ولما خلصت البطولة اللاعبين كذلك التوقيت ديال هذه البطولة هذه جعلها تكون صعبة، يعني فقط لاعبين 3 دورات، والظروف ديال البطولة ديالنا لما خلصت اللاعبين ديالنا وانت أدرى مشاو لعبوا بطولات أخرى، ما وقفوش ودخلوا مباشرة، فهذه كل أشياء اللي صعبت أننا نكونوا في أتم الجاهزية ديالنا. لكن هذا في هذه الظروف هذه باش نكونوا اليوم كما قلت في المؤتمر الصحفي، وكنت حدث أننا في قرعة مع المنتخب العراقي كل هذه مرة، فكنظن بالنسبة لي نظرا الظروف ما يمكن حسبوا أنها إنجاز جميل لكرة القدم الوطنية، لأن هذه المقابلة كيف ما ذكرتوا بينات بأن اللاعبين كيديروا ردة فعل، بينات بأننا كنشتغلوا من ناحية السيكولوجية ومن ناحية الذهنية مع اللاعبين باش أنهم ما يكونوش كيستسلموا، باش أنهم ما يكونوش كيتغلبوا، ما يكونش كأنه أي نكسة أو إخفاق خصو يرضى قوة، تكون فرصة باش أنه يحلل نفسه، باش أنه يطور نفسه، باش أنه يولي اقوى ويصبح اقوى. فكنظن كاين اوراش كثيره كنشتغلوا عليها بهدوء وبثبات. وفقط الحاجه اللي نقدر نقول بان انا واحد الانسان اللي كما نقول الفرنسيه جاندو دو كروكوديل، عندي ظهر تمساح، ما عنديش مشكل ديال انتقادات البناءه كناخذها وكنشتغل عليها. انتقادات اللي هدامه كنجعلها انها تحفزني اكثر باش نزيد نشتغل اكثر. وفقط يعني اللاعبين كنتمنى من الله باش ان الا كاين شي انتقاد يكون لعبد ربه. اللاعبين حنا عندنا لاعبين مجربين جزاهم الله خير على الاشياء اللي كيعملوا من هذه السنين لكره القدم العمانية، وعندنا لاعبين شباب محتاجين للدعم. لكن ما قلت لك باش كنشوفون هنا المقابلة بخمسة لاعبين يعني 20 سنة، هذا شيء جميل لكرة القدم. هاد اللاعبين محتاجين، انتقدوني أنا، خليو اللاعبين خليوهم يكملوا التكوين ديالهم بصورة وبطريقة جيدة.
1: خليجي 27.
3: كابتن، ايش التعليمات اللي اعطيتها اللاعبين عشان يرجعوا في الشوط الثاني ويسجلوا 3 أهداف ويامنوا ايضا بحظوظهم في البقاء في البطوله؟
2: والله التعليمات احنا عملنا واحد التركيبه ان ديسبوزيتيف، يعني واحد طريقه عمل اللي تسمح لنا باش اننا نخلقوا فرص، اللي تسمح لنا باش اننا نسجلوا، اللي تسمح لنا باش اننا نكون نضغطوا على الخصم. ولكن كذلك واحد التوازن باش أنه ما يتسجلش علينا. الشوط الأول يمكن اللي خلنا هو السرعة في الباس، كانوا تتاقل يعني لمستين ثلاثة أربعة لمسات قبل ما لعبوا الكرة. كذلك أننا ما كناش، كان التموقع ديال وسط الميدان ديالنا ما كانش بطريقة جيدة خلف ظهر وسط ميدان الفريق الخصم باش أننا من هناك نروحوا على الأطراف. كمان لأنه تحدثنا وتوفقنا في هذا الشيء في الشوط الثاني، وربي وفقنا أننا سجلنا الأهداف.
3: إيش تقول للجماهير العمانية اللي ساندت منتخب وآمنت بحظوظ منتخبنا حتى اللحظة الأخيرة؟
2: الجماهير العمانية محبة كبيرة الكرة القدم العمانية، وكنشكرهم وكنقول لهم هما على راسنا. شكرا لهم على الدعم. كنقول لهم كذلك يصبروا معنا، المنتخب يشتغل في البدايات ديالو بطريقة ذكية. ما فيش أشياء سهلة، الظروف صعبة، لكن احنا عندنا ثقة في العمل اللي يتنجز باش أننا نوجدوا فريق للمستقبل. أنا من طبيعتي إنسان مخلص في العمل ديالي، إنسان كذلك لست أناني، لأنه كنت أناني يمكن لي أنني ندير اختيارات أخرى. كاينين اللاعبين في البطولة اللي جاهزين باش نكون اليوم أنا يمكن جيد أفضل، هذا لو كنت أناني. لكن هذوك اللاعبين اللي يمكن جاهزين يخدموا طارق السكتيوي أو يخدموا المرحلة الراهنة، لكن ما يخدموش المرحلة المستقبلية، وما جاهزين لكن عمرهم ما يكونوا لاعبين ديال المنتخب الوطني. بالمقابل كاين لاعبين لعبوا اليوم وصغيرين السن وغير جاهزين، يمكن أنا هذه ننتقد لكن لست أناني، أنا أشتغل بإخلاص لمصلحة كرة القدم العمانية. هذا اللاعب غير جاهز اليوم لاعب منتخب وطني غدا. شكرا لكم.

0: المستمعين استمعنا أكيد لحديث كابتن طارق السكتاوي مدرب منتخبنا الوطني بعد المباراة، وأيضا إحنا التقينا باللاعبين لاعبي منتخبنا الوطني بعد المباراة. بعد لقائنا باللاعبين مستمعينا كان بعد ما كانوا اللاعبين فرحانين إنه تم تأهل منتخبنا الوطني، من بعدها جانا الخبر لم يتم تأكيد تأهل منتخبنا الوطني رسميا إلى نصف النهائي. ضلينا ننتظر القرعة، وبصراحة اللاعبين أصيبوا بإحباط، كانوا موجودين في غرفة تبديل الملابس أصيبوا بالإحباط، وإحنا ضلينا ننتظر اللاعبين عشان نأخذ أيضا معاهم لقاءات. إحنا أخذنا لقاءات قبل إجراء القرعة لأن القرعة تأخرت بصراحة، كانت الساعة 12 وربع تقريبا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 1:15 إلى 1:30 كذي بتوقيت عمان، فكان الوقت جدا متأخر بأمانة، واللاعبين كانوا في يوم طويل جدا، فالقرعة كانت متأخرة نوعا ما. الأجريت بين منتخبنا الوطني والمنتخب العراقي، نقصد عن توقيت القرعة كان متأخر بساعات متأخرة من الوقت بحكم أن المباراة انتهت طبعا في وقت أيضا متأخر، مباراة منتخبنا مع المنتخب الكويتي. احنا التقينا باللاعبين قبل اجراء القرعة. خلونا نسمع اول شيء كابتن حارب السعدي ايش قال عن المباراة بشكل عام.
1: خليجي 27.
2: اقول حق اخوان اللاعبين يعطيكم العافية على المجهود اللي بذلوه طول اليوم طول المباراة، اللهم لك الحمد. مباراة كانت متعبة، مباراة كنا محتاجين فيها الفوز وتحقق المراد اللي هو الفوز، ونقول الحمد لله ان اليوم الشباب ما قصروا في المباراة، 90 دقيقة قاتلوا فيها وهذا الهم. يعني
3: ايش تقول للجمهور اليوم اللي ساندت وآمنت منتخبنا الوطني حتى الدقيقة الأخيرة؟
2: الجمهور اعتقد يعطيهم الف عافية، ما قصروا وبيض الله وجيههم، ممكن معانا هنا في جدة والناس اللي تدعي من خلف الشاشات هم اكبر داعم لنا، الصعود يستاهلون هم قبل ان احنا، فاتمنى الله يكرمنا بالصعود ونهدي لهم ان شاء الله.

0: من انتخابنا الوطني بعد لقائنا معه بعد المباراة
1: قبلنا
0: يوم أمس. خلونا نسمع أيضا لقاء آخر جونا مع الكابتن عبد السلام شكيلي بعد المباراة.
2: يجي 27
3: كانت مباراة صعبة لأن استقبلنا في البداية هدف، لكن الحمد لله قررت مدرب شوط ثاني حاولنا نرجع في المباراة ودخلنا في عامل نفسي ان الصاعدين بعد كذلك قررنا في قرعة، لكن يلا ان شاء الله متفائلين خير
4: ان شاء الله. ايش تقول للجماهير الوفية اللي اثرت وشجعت للدقيقة الأخيرة؟
3: شكرا، ولو ان الشكر ما يوفيهم حقيقة، يعني صامدين معنا من اول مباراة لحد اليوم على اللي هو فرصة الامل الضعيفة، لكن الحمد لله رب العالمين نسعى ان نقدم لهم اكثر ان شاء الله تعالى.
0: عبد السلام شكيلي لاعب منتخبنا الوطني بعد المباراة. وأيضا بشكل سريع التقينا بزاهر الأغبري. إيش قال زاهر وهو ينتظر القرعة؟ كان أيضا
4: إيش تقول للجماهير وكيف كانت المباراة بالنسبة لكم؟ يعني مباراة ضغط بصراحة مع المنتخب الكويتي.
5: مباراة صعبة بس الحمد لله رب العالمين، شباب ما قصروا، أعطينا لين آخر دقيقة كل ما عندنا، وإن شاء الله في القرعة تكون مصالحنا ونصعد بإذن الله. ننتظر القرعة.
4: حالة ترقب الحين؟
5: ترقب نشوف القرعة إن شاء الله يا رب يا رب.

0: أيضا لعب منتخب الوطن الساهر الأخضر يوم أمس، ومثل ما ذكرت مستمعين هذه اللقاءات إحنا أجريناها قبل إجراء القرعة، لأنه اللاعبين انتظروا كثير بصراحة في غرفة تبديل الملابس، انتظروا القرعة لكن القرعة تأخرت وبعدها خرجوا تقريبا على الساعة 11:30 يمكن، فأجرينا معاهم اللقاءات وبعدها تلقوا الخبر في الباص وهم في الطريق من الملعب إلى الفندق، وهم يتابعوا أيضا إجراء القرعة في الباص، وكانت فرحة كبيرة أكيد في باص منتخبنا الوطني بعد أن سحبت القرعة، وكان منتخبنا الوطني هو المتأهل إلى نصف النهائي. البطولة تحبنا وإحنا نحبها يا جماعة، بطولة كأس الخليج مهما كان مستوى منتخبنا الوطني فيها، هذه بطولة إحنا نحبها جدا، مرتبطة فينا جدا، خاصة في النظام الجديد منتخبنا مختلف مهما كان المستوى. كل المستوى أنا أتفق معاك، المستوى أكيد يعني مش هو مستوانا، لكن الفرحة بأمانة تسوى يوم أمس شيء جدا مختلف. لقاءاتنا بالجماهير أيضا مستمعين كانت لقاءات جدا جميلة، فرحتهم رصدنا فرحتهم بشكل كبير وأهازيجهم أيضا بشكل كبير. خلونا أيضا نسمع جمهورنا وردة فعله إيش قال بعد مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي والأهازيج العمانية الجميلة اللي كانت بأمانة رائعة في ملعب المباراة.
1: والله الحمد لله رب العالمين، أول شيء أشكر اللاعبين لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالحمد لله رب العالمين، ما توقعنا هذا الشيء يصير بس الحمد لله رب العالمين تأهلنا.
2: هذا سيناريو متعب اليوم، سيناريو متعب،
1: ها سيناريو متعب حقيقي، ما عرفنا لحد آخر لحظة احنا ما عارفين فايزين متأهلين ولا لا، بس الحمد لله رب العالمين
2: الحمد لله.
3: ما أعرف ايش أقول، ما فهمت ايش اللي صار، ما مصدق ان تأهلنا. الإمكانيات صراحة ما أقلك عليها، بس تأهلنا الحمد لله بالجمهور هذا وبالفريق، روح اللي موجودة في اللاعبين هذا اللي هي أهلتنا اليوم. خلاص بنمدد الإجازة الحين، خلاص بنمدد الإجازة موجودين في جدة.
4: والله المباراة تعبانة صراحة كمستوى، ولكن الحمد لله ظروف خدمتنا اليوم الحمد لله.
2: مبروكته،
5: الله يبارك فيكم. لازم كل مرة، لا والله دائم يخلونا على أعصابنا، لكن الحمد لله مشيت معنا.
2: حلوة اليوم المباراة لمنتخب؟
6: بالتأكيد بالتأكيد حلوة الحمد لله رب العالمين.
2: إيش تقول اليوم للاعب؟
6: والله بين وبين لكن فزنا الحمد لله.
2: تأهل
6: الحمد لله.
2: يعطيك العافيه،
7: مبروك. الله يبارك فيك، وقال فوز بعد تعب وبعد اعصاب، والحمد لله على النتيجه الطيبه.
6: كويتي ها تابع ماما اي حلوه وزينه ومبروكين.
2: ايش تقول انت؟
8: والله شعور طيب اليوم، اليوم الصراحه مرتاح راح كامله ومجدد عاد اليوم
2: مرتاح
8: مره ناي.
2: اعطيتك المباراه؟
8: نعم
2: المباراه كان فيها ضغط كبير
8: اول شويه كنت انا، واليوم الحمد لله مرتاح مره رغم هذا
9: الحمد لله ان صعدنا الى دور الرباعي.
2: ايش تقول على التاهل؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، اول شيء اشكر اللاعبين لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالحمد لله رب العالمين، ما توقعنا هذا الشيء يصير بس الحمد لله رب العالمين تاهلنا. هذا
2: سيناريو متعب اليوم، سيناريو متعب،
1: ها
2: سيناريو متعب،
1: سيناريو متعب حقيقي، ما عرفنا لحد اخر لحظه احنا ما عارفين فايزين متاهلين ولا لا، بس الحمد لله رب العالمين
2: الحمد لله.
3: ما اعرف ايش اقول، ما فهمت ايش اللي صار، ما مصدق ان تاهلنا. الامكانيات صراحه ما اقلك عليها، بس تاهلنا الحمد لله بالجمهور هذا وبالفريق، روح اللي موجوده في اللاعبين هذا اللي هي اهلتنا اليوم. خلاص بنمدد الاجازه الحين، خلاص بنمدد الاجازه موجودين في جده.
4: والله المباراه تعبانه صراحه كمستوى، ولكن الحمد لله ظروف خدمتنا اليوم الحمد لله.
2: مبروكته،
5: الله يبارك فيكم. لازم كل مره، لا والله دائم يخلونا على اعصابنا، لكن الحمد لله مشيت معنا.
2: حلوه اليوم المباراه لمنتخب؟
6: بالتاكيد بالتاكيد حلوه الحمد لله رب العالمين.
2: ايش تقول اليوم للاعب؟
6: والله بين وبين لكن فزنا الحمد لله.
2: تأهل
6: الحمد لله.
2: يعطيك العافيه،
7: مبروك. الله يبارك فيك، وقال فوز بعد تعب وبعد اعصاب، والحمد لله على النتيجه الطيبه.
6: كويتي ها تابع ماما اي حلوه وزينه ومبروكين.
2: ايش تقول انت؟
8: والله شعور طيب اليوم، اليوم الصراحه مرتاح راح كامله ومجدد عاد اليوم
2: مرتاح
8: مره ناي.
2: اعطيتك المباراه؟
8: نعم
2: المباراه كان فيها ضغط كبير،
8: أول شوي كنت اليوم، واليوم الحمد لله مرتاح مرة رقم واحد.
9: الحمد لله أن صعدنا إلى دولة الرباعي.

مبروك لمنتخبنا الوطني وشكرا لكل الجماهير اللي ساندت وآزرت منتخبنا الوطني وشجعت منتخبنا الوطني وآمنت فعلا بمنتخبنا الوطني حتى الرمق الأخير وحتى الدقيقة الأخيرة والثانية الأخيرة. كانت جماهيرنا صح عددها قليل بس بأمانة عاملة فارق كبير في الملعب، هتافاتهم، أهازيجهم، وقفتهم في الملعب، ويعني بعد الشوط الأول جماهيرنا صار يعني صارت تصرخ على اللاعبين، واللاعبين يدخلوا للشوط يطلعوا من الشوط الأول يدخلوا على غرف تبديل الملابس. كانت جماهير تصرخ على اللاعبين إنه نبيكم تعدلوا اللعب الشوط الثاني وشدوا حيلكم وهمتكم، وغيرها من أيضا الهتافات لجماهير منتخبنا الوطني. وبأمانة اللاعبين أيضا كانوا قد هذه المسؤولية، والحمد لله كلت جهودهم بالتوفيق والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. مبروك لمنتخبنا الوطني. عموما مستمعينا احنا ننتظر اليوم من راح يواجه منتخبنا الوطني الفائز من مباراة المنتخب الإماراتي الشقيق مع المنتخب القطري الشقيق اليوم 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9:30 بتوقيت السلطنة، الإمارات مع قطر. الفائز منهم أو مش الفائز اللي راح يكون في صدارة المجموعة إحنا راح نواجهها، يا الإمارات يا قطر، واحد منهم من راح يتصدر هذه المجموعة. اليوم مباراة جدا جميلة راح تكون بالإمارات وقطر إن شاء الله لتحديد صدارة هذه المجموعة. الأول من هذه المجموعة يواجه منتخبنا، والمنتخب السعودي في صدارة مجموعتنا راح يواجه الثاني من هذه المجموعة. فيما تبقت هناك مباراة أخرى هي تحصيل حاصل بحرين مع اليمن، هذه هي المباراة فقط المتبقية أيضا كتحصيل حاصل بين المنتخبين البحريني واليمني على اعتبار الفريقين ودعوا البطولة رسميا. فاليوم راح ننتظر من راح يواجه منتخبنا الوطن إن شاء الله يوم السبت القادم، راح تتضح التفاصيل أكثر مع بعد مباريات اليوم. احنا سعدنا بصحبتكم مستمعينا وحبينا أن نخصص حلقة اليوم كلها للاحتفال والاحتفاء بتأهل منتخبنا الوطني بعد يعني ليلة بأمانة من ألف ليلة تسوى بالنسبة لنا الكثير، وراح تبقى في ذاكرتنا وذاكرة بطولات كأس الخليج ليلة جدا مختلفة بالنسبة لنا كعمانيين، وأيضا للأشقاء العراقيين نقول لهم هارد لكم، عوضين إن شاء الله خير في البطولات القادمة بإذن الله تعالى، وهارد لك للمنتخب الكويتي والمنتخبات اللي غادرت البحريني واليمني أيضا. احنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى لكم دروب السلامة بإذن الله تعالى، وموعدنا بشكل يومي عند الخامسة من هنا من مدينة جدة، 5 بتوقيت السلطنة، 4 بتوقيت المملكة. أجمل تحية من فريق العمل في هندسة النقل الخارجي يوسف، المهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، ذياب بن حمد البويقي. في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. بإمكانكم متابعة الكثير من الفيديوهات اللي عرضناها عبر صفحات إذاعة الشباب في الإنستغرام في منصة إكس، وأيضا عبر قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وتحية للزميل مبارك المياحي بالتنفيذ هناك في الاستوديوهات الإذاعة في مسقط، ومن هنا مخرجنا محمد بن راشد الشملي. إلى اللقاء. يا فارس الميدان يا منور الملعب بلعب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: ربما يحدث عضال.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: شكرا لكم كل عام.
1: الشباب إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: ربما يحدث عضال.
1: خليجي 27.
2: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلا الخليج.
1: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: ربما يحدث عضال.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلا
4: بالخليج. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: باسم عمان نداء العلم والعلم.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين، لنهضة متجددة وعهد سعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.
2: صباح الشباب،
0: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.
2: صباح الشباب
0: بالصوت المتجدد يومياً من 6:30 وحتى 10 مع راشد السعدي في صباح الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع معا نحو مستقبل مشرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام أينما كنتم. طبعا نلتقي بكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار، المساحة التي نبحث فيها عن الفكرة المختلفة، ولكننا لا نوقف طبعا عند هذه الفكرة، دائما نسأل ما المشكلة التي يحلها ومن المستفيد منها وكيف أيضا تتحول من فكرة جميلة إلى حل قابل للتطبيق والقياس وأيضا مستقبلا التوسع وصناعة أثر هذا أو هذه الفكرة أو هذا المشروع. طبعا قد يبدأ دائما هذا الفكرة من سائح يصل إلى وجهة جديدة، ويمكن هذا ما يعرف طبعا أين يذهب وأين يسكن وماذا يزور وكيف يصمم رحلته، وقد يبدأ طبعا من رحلة إنسانية تحتاج إلى أن نعيد التفكير في الطريقة التي نحشد بها المجتمع ونوصل رسالتها إليه، وقد يبدأ من موظف داخل مؤسسة لديه فكرة قادرة على تطوير خدمة لكنها تحتاج إلى قيادة تمنحها فرصة للتجربة. دائما أيضا هذه الأفكار ما تعطينا مساحة للتفكير في حل جديد، ونبتكر من خلاله أيضا أفكار جديدة، لكن دائما السؤال الذي نتفق عليه جميعا، هل نستطيع أن نفهم الاحتياج بصورة أفضل ثم نوظف التقنية والمعرفة والمحتوى والشراكات لصناعة حل أكثر ذكاء وإنسانية واستدامة؟ وهنا تحديدا تبدأ رحلة حلقة اليوم من السياحة إلى تجربة رقمية متكاملة. نذهب إلى قطاع السياحة لكن من زاوية مختلفة، فالسائح اليوم يبحث عن تجربة متكاملة تبدأ قبل وصوله إلى الوجهة وتستمر أثناء الرحلة وربما بعد انتهاء الرحلة. أين أذهب؟ أين أسكن؟ ما المطاعم المناسبة؟ ما الأنشطة المتاحة؟ هل توجد مسارات ممكن نستفيد منها في هذه الرحلة؟ وكيف ننتقل؟ وهل أحتاج إلى مرشد أو مترجم؟ هذا ما تحاول أن تقدمه شركة شومة الطلابية من خلال تطبيق سياحي يجمع عددا من الخدمات في منصة واحدة ويضيف إليها مزايا مثل شومتك لبناء الجدول السياحي والمرشد الصوتي وأيضا دروب شومة وأيضا همم شومة لخدمة ذوي الهمم. طبعا إن شاء الله راح يكون معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع حمد بن سعيد الحبسي رئيس تنفيذي لشركة شومة الطلابية، الذي حقق هذه الشركة حققت المركز الأول كأفضل شركة طلابية في إنجاز عمان لهذا العام، وسيمثل سلطنة عمان على مستوى إنجاز العرب. طبعا ننتقل أيضا من الابتكار السياحي إلى الابتكار في العطاء. دائما ما نسأل هذا السؤال، هل يمكن أن نبتكر حتى في العمل التطوعي وجمع التبرعات؟ إن شاء الله راح يكون ضيفنا أو ضيفتنا في الاستوديو للحديث عن تجربة شبابية تحاول أن تجعل العطاء أكثر تفاعلا وشراكة وتأثيرا من خلال المحتوى الرقمي وصناعة المحتوى والفعاليات والشركات والأفكار المجتمعية. راح تكون معنا جواهر بنت إبراهيم الشحي قائدة فريق كهاتين وخريجة الكلية الحديثة للتجارة والعلوم. وأيضا عندما نتحدث عن الابتكار في داخل المؤسسة الذي يقوده الشباب والمشروعات، ننتقل إلى الابتكار المؤسسي. كثير من المؤسسات ربما لا تعاني نقصا في الأفكار لكن تعاني من بعض التحديات اليومية التي يعاني منها الموظفين أو البيانات وأيضا التقنية. سؤال اللي دائما أيضا نعيد التساؤل عنه، لماذا تتحول بعض الأفكار إلى خدمات ونتائج بينما تتوقف أفكار أخرى عند اجتماع أو عرض تقديمي؟ راح تكون معنا أيضا عبر الاتصال إن شاء الله خلال حلقة اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة عائشة
البوصميط، مستشار في مجال الابتكار المؤسسي، راح تتحدث عن التميز المؤسسي وخبرتها أيضا في تقييم ممارسات التميز والابتكار، وراح أيضا تكون عندنا ضيفة عبر الاتصال للحديث عن جسر عندما يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة للنفاذ، ربما يعني تأخذنا هذه للأبعاد الإنسانية المهمة للابتكار الرقمي. نتحدث عن مشروع جسر، وهو تصور لنظام ذكي يهدف إلى بناء ترجمة ثنائية الاتجاه بين لغة الإشارة واللغة المنطوقة أو المكتوبة. راح تكون ضيفتنا أسماء بنت خلفان الفلاحية، رئيسة فريق إدارة النفاذ والمحتوى الرقمي بفريق التحول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية. راح تتحدث عن ما المستوى الدقة المطلوبة قبل استخدام النظام، وكيف نتعامل مع اختلافات لغة الإشارة، وكيف نحمي بيانات المستخدم، وأيضا من سيدير هذه قاعدة المعرفة ويحدثها بشكل أيضا مستمر. أسئلة كثيرة نفتحها مع ضيوفنا إن شاء الله بعد الفاصل، وبعدها أيضا فقرة نفكر ونبتكر. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج ملاذ اليوسفي. ابقوا معنا، هذا هو نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.

أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب، برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار، للحديث أيضا عن الفقرة التي تعودنا عليها نفكر ونبتكر في كل أسبوع. نسافر معكم بين أفكار وتجارب من العالم والمنطقة وسلطنة عمان لنتعرف على مشاريع لم تتوقف عند الفكرة، وإنما حاولت تحويل مشكلة أو احتياج حقيقي إلى قيمة وأثر. واليوم لدينا طبعا 9 نماذج عالمية وإقليمية ومحلية. على المستوى العالمي، في الولايات المتحدة الأمريكية مشروع الذكاء الاصطناعي ولغة الإشارة، طبعا في غصص 2026 أعلنت جوجل عن نموذج للترجمة مستوى العالم. في اختلاف في اللغة، يعني بعض الأحيان تترجم باللغة المحلية، ولذلك لما يعني يتم الحديث باللغة الفصحى أو بعض اللغات على مستوى العالم تكون طريقة الإشارة مختلفة، فبالتالي يعني فيه تحدي كبير لهذا المشروع. أيضا في كينيا تريب 360 ومشروع، هذا المشروع طبعا يستخدم الذكاء الاصطناعي وشخصيات ثلاثية الأبعاد لتقديم ترجمة إلى لغة الإشارة بهدف تسهيل الوصول إلى التعليم والخدمات العامة والمنصات الرقمية للأشخاص الصم. أيضا في أوغندا هناك يعني يجمع طريقة جميلة بين السياحة والشمول، إذ برزت تجربة سيجنال الاس اس في أوغندا كنموذج سياحي يقوده أشخاص صم ويوظف لغة الإشارة في تقديم التجربة السياحية، وقد أدرجت ضمن أفكار السفر المبتكر لعام 2026 يعني كجاء أحد الجوائز التي حقق هذا التطبيق. إقليميا في الإمارات العربية المتحدة، في جامعة نيويورك بأبوظبي أطلقت جامعة، طبعا هذه الجامعة في مايو 2026 نظام تشات سيجن، هو نظام ذكاء اصطناعي للتواصل فوري بلغة الإشارة، صمم للاستخدام في بيئات مثل الجهات الحكومية والصحة والتعليم والسياحة ومراكز النقل، وانتقل المشروع من البحث إلى نموذج تقني قابل للتطبيق. أيضا في المملكة العربية السعودية برنامج الإبداع والريادة لخدمة ضيوف الرحمن، طبعا في المملكة هذا البرنامج يقدم برنامج للإبداع والريادة بوزارة الحج والعمرة، نموذجا لتحويل موسم الحج إلى بيئة حقيقية لاختبار الحلول المبتكرة. طبعا في خلال موسم الحج 1447 جرى اختبار حلول متنوعة، بينها عربة الغولف الذكية والكابينة الذكية والكرسي الذكي ومنصة أمانتك الرقمية وغيرها من الحلول المتعلقة بالتنقل والخدمات وتجربة الحج. أما في دولة قطر، المنصة الوطنية للتطوع أطلقت في مايو 2026، طبعا هذه المنصة أطلقت تحت شعار أثر مستدام، هي منصة رقمية موحدة تربط المتطوعين بالجهات والفرص التطوعية ضمن بيئة رقمية منظمة. والآن نحن الحمد لله أيضا أيادي منصة أطلقت أيضا في سلطنة عمان، تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، مشكورة لجمع كل المتطوعين في جميع المجالات سواء الأفراد أو المؤسسات. أما في سلطنة عمان فهناك أيضا تطبيق أو نظام فيزت عمان، تعمل طبعا هذه التجربة على ربط المنتجات الخدمات السياحية العمانية بالسوق المحلي والعالمي رقميا. طبعا حسب بيانات المنصة المنشورة في عام 2026 جرى رقمنة أكثر من 350 خدمة سياحية وربط أكثر من 250 مزودا سياحيا محليا، 80% منهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير أدوات رقمية وتكاملات تساعد
في نقل تجربة الزائر من البحث من عمان إلى الحجز والوصول إلى التجربة السياحية. أيضا راح نناقش اليوم مع ضيوفنا حمد الحديث عن أيضا شومة قريبة وشبيهة أيضا بس بطرق مختلفة، وأيضا يعني جوانب يخدمها بطريقة أيضا مختلفة عن فيزة عمان. أيضا مسرعة حكاية بلد في السياحة أيضا في سلطنة عمان التي أيضا اختتمت مجموعة عمران في 2026 النسخة الأولى من مسرعات حكاية بلد، والتي عملت على تحويل الأفكار السياحية الواعدة إلى مشروعات قابلة للنمو. استقبل البرنامج 29 طلبا واختيرت 7 شركات ناشئة في مجالات شملت تقنيات السفر والمنصات السياحية وغيرها. أيضا هندسها بالذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج طبعا معروف أطلق بإشراف من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في قطاع الذكاء الاصطناعي النسخة الثانية لعام 2026. شارك فيها 25 فريقا من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات السلطنة ضمن توجه لتطوير حلول عملية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا كل هذه الأفكار تقودنا إن بالفعل لأن هذه الابتكار يعني ربما يبدأ من فكرة ويذهب إلى بناء إنسان قادر على تطوير هذا المشروع. مستمعين الأعزاء، بعد الفاصل مباشرة نلتقي بضيوفنا في الاستوديو للحديث عن تفاصيل أكثر، سواء ضيوفنا في الاستوديو أو عبر الاتصال، واستمعوا لكل هذه الفقرات، هناك كثير من التفاصيل في هذه المشاريع.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، ونواصل معكم حلقتنا في برنامج نبض الابتكار. الابتكار الذي يصنع طبعا الأثر من احتياج الإنسان إلى حلول قابلة للتوسع. طبعا بعد الجولة في فقرة نفكر ونبتكر وبين نماذج طبعا عالمية وإقليمية ومحلية، نعود إلى الحديث عن تجارب يقودها الشباب في عدة مجالات. نتحدث عن موضوع السياحة وأيضا عن موضوع العمل التطوعي. يسعدنا أن نرحب بحمد بن سعيد الحبسي، رئيس التنفيذي لشركة شوم الطلابية، الشركة التي تعمل على تطوير تطبيق سياحي متكامل يجمع عددا من احتياجات السائح المحلية والدولية، والحاصلة أيضا هذه الشركة على لقب أفضل شركة طلابية لعام 2026 في برنامج ومسابقة الشركة التابعة لإنجاز عمان والمتأهلة لتمثيل سلطنة عمان إقليميا في إنجاز العرب بالقاهرة. حمد، أهلا وسهلا فيكم، مبروكين أو مبارك لكم أيضا هذا التأهل وتمثيل سلطنة عمان إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك أستاذ بدر، وأشكرك على هذه الاستضافة والدعوة الجميلة. طبعا احنا عبارة عن تطبيق سياحي رقمي يقدم جميع احتياجات السائح المحلي والدولي في مكان واحد فقط.
0: ممتاز. طبعا كان ودنا نلتقي فيكم الأسبوع الماضي، بس يمكن بسبب مباراة المنتخب نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا. امس صعد وان شاء الله يعني نشوفه في افضل في المباريات القادمة ان شاء الله. ايضا ضيفتنا

0: أبرز الأفكار في الهاكاثون إن كيف نعمل لو واحد عنده 100 ريال مثلا يريد يروح مثلا
1: نعم
0: ولاية معينة أو منطقة محافظة معينة، كيف يقدر يوزع 100 ريال ويروح لأي فندق أو لأي مخيم. لكن طريقة الفكرة مشروع شومة كان شوي مختلف. إيش أبرز التحديات اللي كنت تواجهها قبل لما اكتشفتوا المشكلة، وكيف قدرتوا تفكروا؟ انتم ما شاء الله وزعتوها بطريقة جدا ممتازة، بما يخدم ذوي الهمم، بما يخدم ايضا قطاع معين مؤسسي او قطاع عالمي او وهكذا. فكيف كانت الفكرة اصلا؟ ايش المشكلة اللي كانتوا تلاحظوها بالضبط؟
1: أولا أستاذ بدر أشكرك على هذه اللفتة الجميلة. احنا سمينا التطبيق باسم شومة، وهو يعني اسم أولا يشد الانتباه كما شد انتباهكم، واللي هو عبارة عن اسم مستنبط من مثل مشهور اسمه شومة ولا نومة، ومثل قديم كان يقولوا أجدادنا، واللي هو عبارة عن اطلع وارتحل ولا تجلس تنام في مكانك. مثل ما قلت احنا وزعنا مصادر السياحة، وزعنا احتياجات السائح في التطبيق على كل شيء يحتاجه السائح، لان احنا هدفنا ان نكون شاملين كل اللي يحتاجه السائح. ما يحتاج السائح انه يفتح اكثر من منصة او ينزل اكثر من تطبيق او ينتقل بين عدة منصات ومصادر مثل مكاتب اشخاص او مواقع حتى على اساس انه يبني رحلة متكاملة. هنا تجي شومة انها تبني رحلة متكاملة من الالف الى الياء، من فنادق، اماكن سياحية، مطاعم، رحلات، سيارات اجرة، مرشدين سياحيين، اماكن سياحية غير معروفة، همم شومة، وعدة خدمات ثانية وابتكارات اخرى، عشان ان نخلي جميع احتياجات السائح تحت سقف واحد ومنصة واحدة لتسهيل رحلته. مثل ما قلت انت، الشخص الحين معه 100 ريال مثلا ويبغى يزور واحدة من محافظات السلطنة، كيف بيقسم هذه 100 ريال؟ كيف بيقسمها على السكن والاكل والرحلات والاستمتاع في هذه؟ وهنا تجي دور ميزة شومتك، واللي هي عبارة عن عدة اسئلة يسألها النظام للسائح، منها الميزانية وعدد المسافرين والاهتمامات، عساس انه يخصص رحلة متكاملة خاصة بهذاك السائح نفسه. لكل سائح رحلة خاصة فيه على حسب ميزانيته. عندنا طبعا ميزانية اقتصادية متوسطة فاخرة، وعلى حسب هذه الميزانية يبني له رحلة متكاملة.
0: بس هل كانت أصلا المشكلة الحقيقية اللي تواجهنا نحن الآن هي فقد البيانات أو عدم وجود بيانات؟
1: المشكلة الأساسية اللي جاي تحلها شركة شومو، واللي هي مشكلة تشتت السائح. مثل ما قلت، السائح يتشتت ما بين عدة تطبيقات ومنصات، عشرات منصات والتطبيقات والمصادر والمكاتب والأشخاص اللي يقدر إنه يساعدوه إنه يكمل أو إنه يبني رحلته، وصعب عليه إنه يبنيها من تطبيق واحد. وهذا الشيء اللي سوته شومة، أخذت ميزة أو كل المميزات اللي عند المنافسين، من كل منافس أخذت الميزة اللي عنده وخلتها تحت سقف واحد مع ميزات ابتكارية جديدة. طبعا المشاكل اللي واجهتنا في بداية الشركة أو بداية تأسيس الشركة، واللي هي عبارة عن مشاكل بناء التطبيق أو المشاكل التقنية بسبب خبرتنا الضعيفة في التقنية، كانت مشكلة يعني شوية واجهتنا ووقفتنا لمدة أشهر بسيطة، ولكن الحمد لله يعني الحلول اللي موجودة الحين في السوق، الناس اللي موجودين يعني قدرنا ان نأسس النموذج الاولي، واعتمدنا بانه يكون النموذج النهائي للتطبيق، واللي دخلنا فيه في مسابقة وبرنامج الشركة في انجاز عمان، وحصلنا على افضل شركة طلابية على مستوى السلطنة من ضمن اكثر من 270 شركة في
0: ممتاز
1: بداية
0: ممتاز
1: المسابقة. وبعد التصفيات طبعا وصلت الى 7 شركات في الحفل النهائي. من هذه 7 شركات 3 ألقاب كانت موزعة، اللقب الأول واللي هو أفضل شركة طلابية اللي حصلت عليه شركة شومة، وتأهلنا لتمثيل السلطنة في القاهرة مصر في شهر نوفمبر إن شاء الله.
0: بس لما تتكلم حمد عن موضوع ان عندنا مثلا شومة تطبيق سياحي متكامل، وانتو انتقلت جيد كلمة او كلام جميل ان انا اخذت ميزة من كل مثلا المنافسين اللي موجودين
1: نعم
0: عندنا وجمعتهم في مظلة واحدة. جيد، بس اعطينا مثلا المستمع ايضا يعرف الان ويستفيد من هذه التجربة، أعطينا مسار الرحلة. لو مثلا أي شخص الآن أعطينا كيف ممكن يمر بالرحلة في التطبيق، كيف يبدأ؟
1: نعم خلني امثل لك اول شيء التطبيق بشكل عام. التطبيق في جميع الخانات مثل ما قلت، خانات مستقله، الفنادق خانه، المطاعم خانه، وكذلك الاماكن السياحيه، المرشدين السياحيين.

0: رحلات المغامرة، رحلات بشكل عام مثل الرحلات البحرية وغيرها، كذلك المطاعم، كذلك عدة خانات أخرى، مع الميزات التنافسية اللي حاطينها نحن، دروب شومة، همم شومة، شومتك، والمرشد الصوتي التفاعلي. طبعا بناء الرحلة هو مختص بميزة شومتك فقط، السائح يقدر انه يبني رحلته عن طريق ميزة شومتك، وكذلك يقدر انه يختار او يحجز شيء واحد من الاشياء يحتاجها، يقدر انه يحجز الفندق فقط او الفندق مع الرحلات، او يحجز بشكل متكامل عن طريق شومتك، واللي هي
1: ممتاز.
0: تسهل عليه وايضا تسرع له بناء الرحلة او تخطيط الرحلة حاله.
1: هو جيد. أنا راح أسألك أيضا بعدين سؤال، إن كيف تقدر أو كيف يعني درستوا موضوع الإقناع، كيف تقنع أن هذا الشركة أو هذا الفندق أو صاحب هذا المنتجعات والمخيمات
0: نعم،
1: والفنادق أن يجيوا أيضا إلى تطبيق شومو؟ إيش اللي يخليهم تشجعهم على أساس أن والله هذا التطبيق شومة أفضل من المنافسين، بدون ذكر طبعا من هو
0: نعم،
1: المنافس. جواهر شحي، قائدة فريق كهتين، تابعنا كثير طبعا من الجهود. خلينا نروح على الجانب الابتكار أكثر، لأن دائما النجاح، نجاح المؤسسي، نجاح الفرق، نجاح بعض البرامج والمشاريع، يمكن كثير من الأشياء المرتبطة في نجاحها، وأهمها القيادة والفريق وأيضا الابتكار في الخدمات. يعني في كثير من الفرق الخيرية وكثير من المشاريع تطلع وبعدين ما تستمر، ما تكون قوية. في فريق خيري قوي وفريق خيري لا،
0: بالفعل.
1: وبالتالي لما تيجي تبحثي ليش يعني هذا يحصل على إيرادات قوية أو مبالغ دعم قوي وهذا لا، تحصلي أنه بالفعل في تحدي في طريقة الوصول وإقناع الآخرين في التجربة أو في هذا المشروع. ولهم كل طبعا فرق الخيرية لهم كل التقدير على كل الدعم اللي والأعمال اللي يقوموا فيها طبعا. وأنتوا طبعا هذا المشروع مكمل للمشروع، مكمل أيضا لمشاريعهم، مكمل أيضا للخدمات اللي تقوم فيها طبعا الفرق الخيرية. كيف بدأت التجربة؟ يعني هل بالفعل لاحظتوا في شيء تحدي موجود في الفرق الخيرية، بالرغم أن وزارة الأوقاف أيضا عندها صندوق الزكاة وعندها كثير من الخدمات هذه، وأيضا الفرق الخيرية عندها جهود كبيرة تقوم فيها، إيش يعني التحدي أو المشكلة اللي كنتوا تلاحظوها موجودة وحاولتوا أنكم تكملوا مسار هذه الفرق وتساعدوهم بس بمسار مختلف؟
0: طبعا بدأت تجربة كهاتين قبل 4 سنوات كفريق طلابي من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم تحت مظلة مؤسسة دار العطاء، ومع كل مشاركة اكتشفنا أن العمل التطوعي هو أكبر بكثير من مجرد أن نحن نجمع الأموال لحالة معينة. أصبحنا نفكر كيف ممكن نحن نوصل هذه الرسالة، وكيف نستخدم المحتوى والإبداع والتسويق للوصول إلى الناس، وكيف نخلي كذلك أن المتبرع يشعر أنه هو جزء من صناعة هذه الأثر. ومن هنا بدأ اللي هو مفهوم نبض الابتكار في العطاء عندنا. طبعا نحن نوصل حالة المحتاج إلى يعني أول شيء نبدأ نفهم عن الحالة اللي معطين من دار العطاء بشكل كامل، من هو المستفيد وإيش هي احتياجاته وإيش هي الرسالة اللي نحن ممكن نوصلها إلى المجتمع بدون المساس طبعا بخصوصيته. طبعا بعدها نحدد الجمهور المناسب على أساس والقنوات المناسبة، ولأن كل حالة مختلفة، وأحيانا نحتاج إلى محتوى سريع، وأحيانا نحتاج إن نحن نقوم بشراكة مع شركات، مع مبادرات وفعاليات نقوم فيها تكون في ساحة ميدانية. بالنسبة لنا الاستراتيجية طبعا تبدأ من الحالة نفسها، مش فقط من الوسيلة اللي نحن نستخدمها. فمن التحديات اللي نحن نواجهها إن نحن ننافس الفرق اللي موجودة، لكن المنافسة شريفة طبعا.
1: بس أنا أقصد إيش كانت ليش جات هذه الفكرة، بالرغم أن في فرق خيرية موجودة، بالرغم أن في منصة جود، في كثير من الأعمال الخيرية موجودة في عمان،
0: أيوة
1: ليش أنتوا حبيتوا تعملوا فريق بس بطريقة مبتكرة في الحصول على مبالغ لدعم احتياجات بعض الناس أو الحالات؟
0: طيب شوف، هي جمعية دار العطاء سنويا تعمل هذه المبادرة كمسابقة بين جميع الكليات والجامعات اللي موجودة في
1: للبحث عن
0: عمان،
1: أفكار جديدة.
0: أيوة للبحث عن الأفكار. طبعا فيها عدة معايير هذه المبادرة: الأعلى إيرادا، الأكثر احترافية في التنفيذ، وكذلك التأثير على المجتمع، والأفضل فكرة أنت تقوم فيها لجمع هذه المبالغ.
1: أنتوا بديتوا الحين صح؟
0: أيوة.
1: أعطينا المسار، لما في حد عنده تحدي معين أو حالة من الحالات، كيف يبدأ، كيف يتواصل معاكم، إيش الطريقة المبتكرة اللي أنتوا تعملوها في المسار ماله، في مسار الحالة هذه؟
0: أيوة. هو شوف، هي أول شيء الحالة طبعا توصل لجمعية دار العطاء، ما توصل عندنا نحن بالنفس كفرخ كهاتين، توصل عندهم في جمعية دار العطاء، هم هناك يقيموها، يشوفوا إذا هم مستوفين جميع الشروط، بعدها يبدأ يوزعوها على المبادرات على عدة أفرقة. تقريبا نحن حاليا 50 فريق مشارك في مبادرة دار العطاء الكبرى،
1: موجود على مستوى السلطنة.
0: على مستوى السلطنة. طيب، وبعدها تقريبا هذا يكون في بداية شهر 5 يتم توزيع هذه الحالات. بعدها في مرحلة اللي هي التقييم في المنتصف، يقيموا الفرق، يشوفوا إيش هي الفرق النشطة اللي تقوم بفعاليات، سواء كانت فعاليات ميدانية أو سواء تستخدمون السوشيال ميديا لإغلاق هذه الحالات. يتم فرز هذه الفرق إلى بعدين في فترة اللي هي فترة التقييم، هذه تكون في نهاية بداية أكتوبر، يتم تقييم الفرق تقريبا يصل إلى 20 فريق. بعد هذا 20 فريق يتأهل منهم، يتأهلوا هذا الفرق للحفل الختامي، فيتوجوا 9 منهم فقط.
1: ممتاز. والتسعة هذول يظلوا شغالين مع الفريق الرحمة؟
0: لا مع جمعية دار العطاء فقط.
1: ما أقصد مع جمعية أيوة. دار العطاء.
0: لكن ما يكونوا شغالين، خلاص يكون تنتهي المبادرة، عاد بعد السنة اللي بعدها شهر 5 كذا يفتحوا مرة ثانية.
1: ممتاز. إذن إيش أبرز الحالات اللي مرت عندكم وكان ولاحظتوا إنه الفريق اشتغل فيه بشكل كبير جدا، وفي كان ردود أفعال قوية ومتابعة، وأيضا أغلقت الحالة بشكل سريع؟
0: نحن عندنا حالة تقريبا بقيمة اللي هي 10,000 ريال عمان. شوف، نحن مسمى الفريق كهاتين، اللي نحن اقتبسنا هذا الاسم من الحديث النبوي، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فكانت هذه الحالة لامرأة يتيمة لديها 10 أطفال، وكان عليها اللي هو أمر حبس خلاص، فبدأ المجتمع يتفاعل أكثر مع هذه الحالة كونها إنها امرأة، فقدرنا نغطي هذه الحالة تقريبا بغضون 3 أسابيع مع تجاوب المجتمع معنا.
1: ممتاز، ممتاز جدا. حمد أيضا يعني ممكن أتوقع أن حتى شوما ممكن مشروعكم ممكن تستفيدوا من منصة شوما، على الأقل يكون نسبة من الدخل أو نسبة من وهنا ترويج أكثر.
0: أيوة.
1: ومؤسسات يجمع ما بين مؤسسات حكومية، مؤسسات قطاع خاص، وما بين أيضا مستفيدين من القطاع الحكومي ومستفيدين أيضا. جيد أيضا أن بعض الأحيان نشبك مثل هذه المشاريع مع بعضها البعض. حمد شومة، كيف تقدر أو تتوقع أن أصحاب المخيمات وأصحاب الفنادق يروحوا لشومة، بالرغم أنه موجود الآن في منصات الـ يعني على الويب الإنترنت موجود كثير من يعني مواقع هذه الفنادق، موجود وسهلة الوصول، أسعارها موجود وسهلة الوصول، ما أعتقد يحتاجوا أنهم يروحوا لشومة. إيش اللي يخليهم يشدهم أنهم بالفعل أروح لشومة؟ شو راح أحصل في شومة؟
2: نعم، هذا السؤال كان من أوائل الأسئلة اللي سألناها في بداية تأسيس الشركة. السؤال له عدة إجابات، منها أنه نحن ما نجبر صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة أو صاحب مزود الخدمة السياحية أنه يستغني عن باقي الشركات أو باقي المنصات اللي هو داخل فيها. فنحن نقول له خليك مع المنافسين، ولكن ادخل معانا بعدد معين من الغرف. مثلا لو كان فندق، مثلا نقول ادخل معانا ب50 أو 100 غرفة. كذلك إذا كان رحلات سياحية، نقول ادخل معانا بعلى الأقل 5 إلى 10 رحلات سياحية من الرحلات اللي تقدمها. أولا، نسبة العمولة اللي ناخذها في شومة أقل من النسبة الموجودة في السوق العالمي أو السوق المحلي. ليش؟ لأن احنا بعدنا في بداية تنشئ الشركة السياحية، شركة ناشئة بدايتها لازم تكون مرنة، وما نطلب رسوم. بعض الشركات يطلبوا رسوم من مزودي الخدمة السياحية انهم يكونوا داخل المنصة، وهذا الشيء اللي جاي شومة تخلينا ما يطلب رسوم. ايضا نحن لما ندخل في دولة لان احنا من رؤيتنا بعيد المدى نتوسع اقليميا في دول الخليج وبعدها في المنطقه. لما نكون في دوله نأسس منظومه مع شبكه علاقه قويه مع المحليين، مزودين خدمات سياحيه، مشغلين جولات سياحيه، ونستهدف الشباب بكل انواعهم. يعني الشاب لما يبغى يطلع رحله ما يبغى يشوف الاعلانات الرسميه والاعلانات السياحيه الرسميه، يبغى يشوف الاعلانات اللي تقرب من شغفه كشاب بيحب المغامره. وهذا الشيء اللي قاعد تسوي شومه حرفيا قاعد تطلع كل الاماكن السياحيه الموجوده في عمان، كل التجارب الموجوده في عمان، تعطيها للشباب او للسياح المحليين قبل الدوليين، لان احنا نركز على السياح المحليين والدوليين نفس التركيز.
1: ممتاز.
2: ايضا ننشئ تجارب جديدة ونبتكر تجارب جديدة، ونحاول أن نعثر على أماكن سياحية جديدة في دروب شومة مثل ما قلت. فأختصر لك إياها في 3 نقاط سريعة، اللي هي 0 مخاطرة، شريحة جديدة من الشباب أو العملاء الموجودين في السوق، وأثر وطني، لأن ندعم ونوكل التجارب والمشاريع العمانية المحلية.
1: ممتاز. بس حمد، أيضا كيف لما أنت تتحدث عن جدولة، كيف ممكن ينشئ لك جدول؟ يعني أربط على كلامك اللي قبل شوي، تقول إن عندي شريحة من الشباب عندهم اهتمامات معينة، فيمكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يقرأ هذا تطبيقك أو المشروع، يقرأ أيضا هذا المستخدم إيش الاهتمامات ماله، بناء على بحثه، بناء على أيضا قراءة بعض الخوارزميات اللي موجودة عنده، إيش اللي توجهه، مغامرات، توجهه مغامرات بحرية، مغامرات رملية، سياحة بحرية، سياحة رملية، سياحة صحراوية، سياحة أيضا يعني طبيعية. فهنا راح يميز، والجدول كيف يبني له بعدين؟ هل يبني له بناء على اهتماماته؟ ممكن هو يعطي، يشوف ان هذا الشخص اهتماماته والله كذا، ممكن يعطي خيارات، روح هنا هنا هنا، او مبنية الجدول على التكلفة، هل مبنية على التكلفة ولا مبنية على الاهتمام؟
2: طبعا تجربة السائح الكاملة في ميزة شومتك مبنية على عدة اشياء، اولها طبعا التكلفة، وثاني شيء اهتمام السائح، لان التكلفة شيء مهم. يعني ما بتقول لي انا باغى اروح رحلات مغامرة او رحلات بتكاليف عالية والتكلفة اللي عندك او المبلغ اللي عندك مبلغ بسيط. فنحن نوازن ما بين التكلفة واهتمام السائح. طبعا النظام عنده عدة خانات، يسأل السائح الأسئلة والجواب عن طريق اختيار واحدة من الخانات، اللي هي إما المغامرة أو الاسترخاء أو السفر للتسوق وغيرها من الخانات الموجودة. يقدر أن يختار أكثر من خانة إلى 3 خانات. النظام بناء عليه أنه يسوي رحلة متكاملة. طبعا النظام ما يقدم له جدول واحد، يقدم له 3 جداول. السائح عاد يختار الجدول اللي يناسبه أكثر، أو أنه يقدر أنه يعترض على جميع 3 جداول ويكتب في مسودة خاصة الأشياء اللي هو يبغاها بشكل خاص. وإذا البرنامج متاح أن يقدم له هذه الأشياء، طبعا النظام بيقدم له إياها.
1: ممتاز. وبالنسبة للنظام الصوتي، إيش يعني راح يضيف للمستخدم بالضبط؟
2: نعم، المرشد الصوتي التفاعلي موجود في كل أماكن سياحية المسجلة داخل تطبيق شومة. طبعا الأماكن السياحية المسجلة داخل التطبيق هي أماكن سياحية معروفة، وادي الخوض، شاطئ القرم، سوق مطرح، الأماكن المعروفة السياحية ومقسمة على حسب المحافظات والولايات كذلك. المرشد الصوتي التفاعلي ميزته أنه يقدم أفضل أوقات زيارة، نصيحة للزوار، نبذة على المكان، قصة المكان للسائح في غضون من دقيقة إلى دقيقة ونص بمجرد تشغيل المرشد الصوتي التفاعلي داخل الخاص بهذاك المكان السياحي.
1: وراح يعطي ميزة معينة مثلا كتابة أو يعطي جدول كتابي؟
2: نحن الآن قاسين نشتغل أنه لكل مكان سياحي يكون فيه المرشد الصوتي التفاعلي، وكذلك تحليل البيانات، يعني يسمع صوت المرشد الصوتي عن طريق الـ AI، وكذلك يشوف البيانات أمامه، أو يشوف إذا كان في قصة عن المكان يقرأ النبذة عن المكان. وطبعا في كل مكان في نبذة عن المكان وأحسن أوقات الزيارة وكذا، فهي تكون سمعية وبصرية في نفس الوقت.
1: ممتاز. جواهر، أنا أرجع لك أيضا في موضوع بعد كلام حمد، في موضوع هنا أيضا ركزت على موضوع الانتشار، كيف ممكن نربط المستفيد بهذه المنصة، كيف ممكن نربط أصحاب الخدمة أيضا بالمنصة. هنا أسألكم أيضا، أنتم هل بالفعل هل تلاحظي أن التميز دائما من الفريق، ولا من لما نقول والله عندنا متابعة تابعوا هذه الحالة أو هذا الفيديو أو هذا الخبر 1,000,000 مشاهد مثلا عندكم، هل تقرأوا هذا 1,000,000 هو نجاح للفريق ولا نجاح لصانعي المحتوى اللي أنتم ركزتوا أنهم ينشروا هذه الحالة، أو أن أصلا طبيعة الحالة هي نفسها من ساعدت انتشار بشكل كبير؟ يعني هل الفكرة أنكم تختاروا نوع الحالة عشان تساعدكم في عملية الانتشار، أم لا صانعي المحتوى اللي أنتم مرتبطين معهم هم اللي يساعدوكم على الانتشار بشكل كبير؟
0: طبعا هذه نقطة مهمة جدا. بالنسبة لنا المشاهدة هي مجرد بداية، نحن نقيس نجاح الحملة بمدى تحول التفاعل هذا إلى صدق فعل، اللي هو كم شخص تبرع، هل أغلقت الحالة، وكم استغرقنا نحن على أساس أن نوصل للهدف، وهل أن نحن وصلنا لجمهور جديد ممكن أن يساعدنا مستقبلا في المبادرات. وكذلك ما ننظر إلى عدد المشاهدات طبعا وحدها، بل إلى الأثر اللي نحن ممكن نتركه في هذه الحالة. طبعا نحن صناع المحتوى ما نختارهم عشوائيا، نختارهم على حسب الجمهور اللي هم معهم وإيش مدى ثقة الجمهور بهذا صانع المحتوى في الجانب الخيري والعمل التطوعي،
1: علاقته مع الجمهور.
0: بالضبط.
1: جميل جميل جدا. وبالنسبة للخصوصية كيف ترعيوها؟ يعني هل حصلت لكم حالات يعني شكاوي مثلا بسبب بعض الخصوصية، مثلا طلعت الخصوصية، كيف تضمنوا موضوع الخصوصية في حالة انتوا ايضا انتوا فريق تحت مظلة فريق، يعني مش يعني مباشرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، هل تعانوا من هذا الشيء؟ هل انتوا عندكم خطوات اخرى تعملوها على اساس ايضا تكون للمظلة شوية يعني رسمية اكثر، وبالتالي تستطيعوا أنكم تشتغلوا في أعمال أيضا أوسع مستقبلا؟
0: هذه من أهم الأشياء اللي عندنا، أن نحن نعرف الناس بالحاجة بدون ما نحن نمس خصوصية أصحاب الشأن بالنفس. طبعا عشان كذا نحن نركز على المعلومات الضرورية فقط، إيش سبب أن هذا الشخص يعني عنده أمر حبس، كم عدد الأطفال اللي عنده، هل هو يعي الأسرة أم هو بنفسه. هذه الخصوصية يعني نحن فقط نحتاج لهذه المعلومات. أما الخصوصية مثلا إذا في شخص حب أن يتكفل بالباقي من مبلغ أو شيء ويريد يعرف بيانات أكثر، يتعمق يعني بشكل كبير في هذه الحالة، فيتوجه لجمعية دار العطاء على طول، من عندهم هم يعطوا. أما نحن أبدا مش مصرح لنا، أصلا نحن ما نعرف شيء عن الحالة، يعني فقط إيش هم
1: البيانات الأساسية اللي
0: بالضبط، أيوة المبلغ اللي عليه، وإيش أمر إيش سبب أمر الحبس فقط.
1: ممتاز ممتاز. ملاذ بنطلع فاصل ونعود مرة ثانية مع ضيوفنا في الاستوديو إن شاء الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، نواصل معكم هذه الحلقة من نبض الابتكار. ضيوفنا في الاستوديو كل من حمد بن سعيد الحبسي رئيس تنفيذي لشركة شوم الطلابية. طبعا هذه الشركة اللي حصلت على أفضل شركة طلابية لعام 2026 في برنامج ومسابقة الشركة التابعة لإنجاز عمان والمتأهلة لتمثيل سلطنة عمان إقليميا في إنجاز العرب بالقاهرة. أيضا جواهر بنت إبراهيم الشحي قائدة فريق كهاتين. طبعا هذه التجربة شبابية في العمل التطوعي، تعمل تحت مظلة مؤسسة دار العطاء وتسعى إلى ابتكار أساليب جديدة في جمع التبرعات وصناعة المحتوى والفعاليات والشركات المجتمعية. جواهر نرجع لك مرة ثانية، طبعا يعني لما نتحدث عن موضوع أساليب جديدة في جمع التبرعات وصناعة المحتوى والفعاليات والشركات المجتمعية، هو الجيد أنكم أنتم تحت مظلة دار العطاء، وهذا طبعا تعتبر على الأقل مظلة تستطيعوا من خلالها أن يثقوا فيكم المجتمع بشكل كبير، لكن باستخدام صناعة محتوى مختلف للوصول لأكبر شريحة ممكنة. هل صياغة المحتوى وأيضا إنتاج الفيديوهات اللي كنتوا تنشروها، هل هي كانت أيضا السبب الحقيقي في التأثير على يعني المتبرعين وأيضا انتشاره بأكبر عدد ممكن من المجتمع؟ وهل بالفعل الشباب صنعوا، الفريق عندكم صنعوا شبكة كبيرة حتى تضمنوا أنكم تقدروا كل مرة أو كل حالة تنشروها، هل تحسوا أن هذا هذه الحالة اللي بعدها الوقت أقل أنكم تحصلوا على المبلغ المطلوب؟ وهل هي أكبر مبلغ كنتوا طلبتوه فقط 10,000؟ الحالات؟
1: برد على آخر سؤال، آخر فقرة. طبعا نحن أكبر حالة مسكناها تقريبا 11,000. طيب لكن نرجع لبارت اللي هو المؤثرين وصناع.
0: بعدني بضيف شيء، يعني بعد 11,000 لو الآن أعطيناكم حالة 120,000، كم تتوقعي كم يوم بتغطوه؟
1: ما نقول يوم، يمكن شهر.
0: شهر يحتاج؟
1: أيوة
0: ما شاء الله،
1: يعني يحتاج إلا مدة. تعرف نحن نقيس بعد اللي هو الحالة، مضمون الحالة كيف ممكن إن هي توصل للناس، هل هي حالة جدا مؤثرة؟ يعني نقدر نحن من خلالها نوصل للمجتمع العماني. هو الحمد لله في تجاوب معنا من ناحية المجتمع العماني بالعطاء وبالمبالغ المادية اللي هم يدفعوها معنا. طبعا كان عندنا حالة اللي هي بقيمة 3,850، الحمد لله هذه قدرنا نحن نسكرها بأقل من 48 ساعة. طبعا هو يعتبر هذه من أسرع الحالات اللي تجاوبوا معنا، فمن خلالها خذينا تقريبا تعاوننا مع 22 صانع محتوى. طبعا مثل ما بلغتك سابقا، كل مؤثر وجمهوره ومدى ثقته في العمل التطوعي والخير اللي هو يقوم فيه، فالحمد لله لقينا تجاوب ممتاز وقدرنا ان احنا نسكر هذه الحالة في اقرب وقت ممكن اللي هي 48 ساعة.
0: ممتاز جدا. حمد، دروب شومة، قلتوا ان دروب شومة نوديهم أماكن غير معروفة.
2: نعم.
0: بس كيف تضمن الوصول؟ أنت خاصة تدير منصة.
2: نعم.
0: يعني شغلتك الأساسية منصة. يمكن حتى المكان واحد منكم يمكن راح له، البقية لا. فكيف تضمن أن سلامة الزوار؟ لأن بعدين المسؤولية تكون عليك، لأنك يعني الناس أصلاً راحت هذا الموقع بناء على الطلب من خلال شومة.
2: نعم، أوضح لك بشكل أكثر. إحنا في التطبيق مع جميع الشركاء الموجودين داخل التطبيق وجميع الخانات، نحن مجرد وسطاء، ما نقدم أي خدمة بشكل مباشر للعميل، مجرد وسطاء داخل يعني منصة وسيطة للسياحة الرقمية في عمان. فإحنا جمعنا السياحة والرقمنة والاقتصاد، وهذه
0: من رؤية. أنا رحت ذاك المكان عن طريق منصتكم.
2: نعم انت رحت هذاك المكان عن طريق منصتنا، ولكن احنا ما ندخل اي مكان في تطبيق شاومي، ندخل المكان بعد ما نتوثق من سلامة
0: ممتاز.
2: المكان. المكان هل هو صحيح يعتبر من الاماكن الغير معروفة؟ وهذه دروب شاومي خاصة بالسياح المحليين، لان كما تعرف الاماكن السياحية متكررة في سلطنة عمان، فالسائح يبغى يغير اماكن سياحية، يبغى يروح اماكن سياحية جديدة ما جاء لاكتشفها، وهنا تجي خان دروب شاومي تطلع الجواهر الثمينة الموجودة داخل سلطنة عمان وتقدمها للعميل بشكل مباشر. طبعا نجيب أماكن سياحية من عدة قنوات، منها أهل القرى نفسها، القرى اللي فيها الأماكن السياحية غير معروفة، كذلك بعض الشركات تختص بأنها تبحث عن أماكن سياحية غير معروفة، أيضا هناك صناع محتوى مختصين أنهم يدوروا الأماكن الغير معروفة أو الأماكن المخفية في سلطنة
0: ممتاز
2: عمان. هذه هي قنوات البحث عندنا خاصة بدروب شومة.
0: ممتاز. جواهر أيضا فكرة حجرة الشيخ، اسم جميل شدني صراحة، لكن ربطته بتوزيع شتلات، يعني بعيد عن حالات المتعثرة أو مسجونة وكفالة أو غيرها. رحتوا لموضوع توزيع الشتلات على المتبرعين، كيف كانت هذه الفكرة بالضبط وشو هدفها؟
1: طبعا كنا نريد أن يكون التبرع تجربة يتذكرها الشخص، وليست أنها مجرد تبرع، مجرد أنه يدفع مبلغ وتنتهي القصة. لا، حبينا أنه هو يكون يعني فكرة الشتلات جت كرمز جميل للعطاء. ممكن احنا استمدينا هذه الفكرة عندنا في الكلية في مركز للاستدامة، وفيها هناك شتلات وأشجار وكذا. نحن كنا نحاول يعني نعطي للمتبرع شيء ما يضر بالبيئة كثر ما انه هو يكون موجود معه وينمو مع الوقت. وجاءت بعد كذلك فكرة مزرعة كهاتين. طبعا بعد ما عملنا هذه الحملة قلنا نسوي مزرعة كهاتين، كل شخص يتبرع ياخذ الشتلة معاه الى المنزل، ويعني ويتذكرها هذه كونها مرتبطة بفريق كهاتين.
0: وملتقى الخير ايش كان هدفه؟
1: ملتقى الخير كان بالتعاون مع منافس معانا، فريق ابن الخير من كلية مسقط. كانت فكرته ان نحن ننمي اللي هي البزنسات اللي موجودة اقتصاديا واجتماعيا، يكون يتعرفوا عليها صناع المحتوى اللي عندنا وينشروا عنهم. وكذلك كان عندنا مشاركات من بزنسات لأصحاب الهمم.
0: ممتاز. وش كانت ايش الاثر اللي ترك الملتقى بعد اللقاء؟ هل الأثر أني يكون عندي استدامة في موضوع الداعمين، وأيضا ارتباطهم معي في ملتقياتي، رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة ومتوسطة؟
1: بالفعل، شوف نحن هذه البزنسات اللي شاركت معانا نحن تواصلنا مع صناع المحتوى بحيث انهم يكونوا موجودين هناك على اساس انه يغطوا هذا الملتقى ويستفيدوا هم بشكل اكثر. هم من هناك سعر المشاركة، طبعا سعر المشاركة كامل راح للحالات اللي موجودة عندنا سواء لفريق كهاتين او لفريق ابن الخير. فكذا نحن غطينا تقريبا مبلغ من الحالة، وكذا هم استفادوا كذلك من البيع بسبب انتشار للبزنسات اللي عندهم.
0: هل يعني صار موقف ان كان في متبرعين دائما معاكم فجأة انقطعوا فجأة؟
1: لا، يعني بشكل عام نحن المتبرعين اللي مثلا نحن نخبرهم عن الحالة الأولى هم ياخذوا أرقامنا على أساس ان هم يتواصلوا معانا ودائما يبلغونا. نحن عندنا فقرة اللي هي صدقة الجمعة، دائما هم يقولون لنا نحن بعد ارسلوا لنا صدقة الجمعة، فدائما يعني كل شهر نحن تقريبا نغطي حالة ونفتح حالة أخرى فهم ياخذوها.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. حمد، يعني راح تحدثنا قبل عن دروب شومة، وتكلمت أيضا عن شيء اسمه همم شومة، هذه مسميات جميلة طبعا لخدمة ذوي الهمم. إيش الخاصية اللي يعني هل جلستوا مع هذه الفئة سألتوها إيش محتاجة في شومة، وإيش الأشياء اللي أضفتوها في شومة شفتوها بالفعل تلامسهم، تلامس احتياجاتهم بشكل كبير؟
2: نعم، بداية احنا سوينا استبيان لعدد تقريبا 100 إلى 120 شخص من ذوي الهمم الموجودين في سلطنة عمان. في الاستبيان سألناهم وش المشاكل اللي تواجهكم عند زيارة أي مكان سياحي أو لما تبغى تعيش تجربة. في النهاية هو يعني شخص، في أشخاص من ذوي الهمم نحن نعرفهم بشكل شخصي يحبوا المغامرة، يحبوا أنهم يطلعوا ويستكشفوا أماكن جديدة. أغلبهم قالوا بأن المشكلة الأكبر بأنه لما يروح إلى أماكن سياحية يحصل أن المكان السياحي أو الإدارة اللي في المكان السياحي ما توفر لهم الأشياء اللي تخلوا تجربتهم آمنة وسريعة وسهلة،
0: الأدوات والخدمات
2: الأدوات،
0: اللي
2: الخدمات،
0: تحتاجها.
2: الأشياء اللي يحتاجوها بشكل عام.
0: صح.
2: هنا جاء دور همم شومن أن نوفر لهم الأماكن السياحية اللي تقدم لهم الاحتياجات اللي يحتاجوها عشان أن يعيشوا تجربة آمنة وسريعة ومتكاملة في نفس الوقت.
0: من وين عرفتوا الاحتياجات؟
2: من الاستبيان نفسه. سوينا الاستبيان، سألناهم عن عدة أسئلة وكذلك عن بحث بشكل أكبر يعني مع قطاعات ذوي الهمم. أيضا الأنشطة، الفعاليات، الملتقيات اللي تصير خاصة بذوي الهمم أغلبها تكون موجودة داخل خانة ذوي الهمم، ويكون في إشعار خاص لذوي الهمم. أيضا نقدم لهم خدمات بعضها تكون مجانية وبعضها بأسعار منخفضة لزيارة أماكن سياحية، لخوض تجربة سياحية متكاملة مع يعني جعل الاحتياطات اللي هو أن نقدم لهم التجربة أن تكون آمنة وسريعة وسهلة. هذا هو
0: كانت النتائج؟ وش أبرز النتائج اللي حصلتوا من الاستبيان؟
2: مثل ما قلت لك
0: يعني هل بالفعل في شيء نقص حصلته بناء على الاستبيان؟ هل في احتياج قوي جيد أيضا؟ حتى الآن مستمعين ممكن يعني أو المسؤولين عن هذا القطاع ممكن أيضا يساهموا، أو حتى المحافظات تساهم في توفير مثل هذه الخدمات.
2: طبعا بفضل الجهات المختصة والناس المختصين بموضوع ذوي الهمم ما في هناك مشاكل كبيرة أو مشاكل معقدة بشكل كبير تختص بذوي الهمم في السياحة داخل سلطنة عمان. ولكن مثل ما قلت لك بعض الأماكن ما يقدموا لهم التجربة بشكل آمن، بعض الأماكن يصعب عليهم أنهم يعيشوا فيها التجربة بشكل سهل وسريع كذلك، أو أيضا يعني أغلبهم كانوا يشتكوا من موضوع قلة الأماكن السياحية اللي تخدم همم شو أو اللي تقدم ذوي الهمم. يعني هم عندهم أماكن سياحية قليلة يزوروها بشكل متكرر. ليش؟ لأن باقي الأماكن السياحية اللي هي خاصة يعني الأماكن السياحية العامة ما تقدم لهم الأشياء اللي يحتاجوها عشان تكمل تجربتهم بشكل كامل. وهنا جاء دور شومة إنهم يطلعوا الأماكن السياحية اللي تقدم لهم الأشياء اللي يحتاجوها، وكذلك ننشئ ملتقيات وننشئ أنشطة وفعاليات خاصة بذوي الهمم،
0: وأيضا تساعدوهم أن بالفعل يحصلوا على هذه الخدمات. ما شرط أن هذه الخدمات تكون موجودة، ممكن تكون أنتوا سبب.
2: نعم.
0: وفي هذا الأثر يعني ممكن أنتوا توصلوا هذه الرسالة للجهات المعنية أو صاحب المكان السياحي اللي ممكن بالفعل يوفر هذه الخدمات بناء
2: نعم
0: على الاحتياجات اللي انتم طلبتوها. يمكن هو ما كان يعني دارس هذا الاحتياج.
2: اكيد اكيد.
0: ممتاز. مستمعين الاعزاء نروح مباشره للحديث عن الجزء الابتكار من زاويه الشباب والمشروعات والمبادرات. ماذا يحدث طبعا عندما تدخل الفكره الى المؤسسه؟ طبعا هناك كثير من المؤسسات قد تمتلك موظفين مبدعين وبيانات وتقنيات وموارد، وتصل إليها يوميا ملاحظات المتعاملين وتحدياتهم، ومع ذلك لا تتحول كل فكرة جيدة إلى طبعا هذا إلى ابتكار. فدائما نسأل إيش المشكلة؟ في نقص الأفكار ولا في بيئة هذه البيئة التي تستقبل هذه الفكرة، أم في القيادة، أم في آليات التجربة والقياس واتخاذ أيضا القرار؟ طبعا الحديث عن هذا الجانب يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الاتصال من دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة عائشة البوسميط، مستشارة في مجال الابتكار المؤسسي بخبرة مهنية تتجاوز 3 عقود في الاتصال الحكومي وتجربة المتعامل والتميز المؤسسي، إلى جانب طبعا خبرتها في تقييم ممارسات الابتكار والتميز ومسيرة حافلة بأيضا كثير من التكريمات في مجال الابتكار والتحول الرقمي والاتصال. دكتورة عائشة أهلا وسهلا بك معنا في سلطنة عمان عبر أثير إذاعة الشباب، سعداء بوجودك في نبض الابتكار.
3: يا هلا ومرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أهلا وسهلا فيكم، يعني سعيدة جدا بوجودي معاكم ومع الجمهور الجميل في سلطنة عمان.
0: الله يعطيك العافية دكتورة، شكرا جزيلا لك على إتاحة لنا الفرصة طبعا تكوني ضيفة معنا اليوم في نبض الابتكار. طبعا دكتورة بعد أكثر من 30 عام في العمل المؤسسي، في رأيك هل تعتقدي أن المؤسسات اليوم تعاني فعلا في نقص أو من نقص الأفكار، أو أن من باب تجربتك وأيضا خبرتك في هذا الجانب، أنه يعني التحدي الأكبر هو وجود قيادات وأنظمة تمنع طبعا هذه الأفكار الجيدة فرصة للتجربة والتنفيذ؟
3: والله من تجربتي أخي بدر، يعني في يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة أيضا، يعني لأني أيضا رئيس فريق تقييم في الابتكار، يعني لا أجد أن الأفكار يعني شحيحة، بالعكس الأفكار ما شاء الله الموظفين مبدعين، والمؤسسات تضع أيضا أنظمة لتشجيع الموظفين على يعني الابتكار، وأنهم يأتون بأفكار، وليس فقط الموظفين ولكن أيضا يشاركون حتى الجمهور. يعني هذه الأنظمة تشجع الجميع، والقيادة أيضا تشجع حتى الجمهور في المشاركة في هذه الأفكار لتطوير خدماتها، يعني المساهمة أيضا في أنها تكون جزء من هذه الهيكلة المؤسسية. فالحقيقة يعني الأفكار موجودة، لكن إلى أين تسير هذه الأفكار؟ يعني الأفكار موجودة، لكن عملية انتقاء الأفكار، عملية متابعة هذه الأفكار، عملية تنفيذها، هي ربما ما تحتاج إلى الكثير من يمكن التركيز في أنها تترك أثر في تنفيذها، لأن مثل ما تعرف الإبداع في الأفكار يعني موجود، لكن تطبيقها وأنها تكون فعلا يعني فكرة مطبقة ومبتكرة، هنا يأتي يمكن التحدي الأكبر.
0: ممتاز. بس دكتورة، يعني نتحدث دائما عن الموضوع القائد الداعم للابتكار، لكن ربما عمليا في رأيك ما السلوكيات طبعا القيادية التي تقتل الابتكار دائما في المؤسسة دون أن ينتبه هذا القائد إلى أنه يفعل ذلك وبدون ما يحس في ذلك؟ وفي المقابل طبعا أكيد في شيء موجود في الموظف نفسه، في طريقة طرح الفكرة وما يعرف متى، يعني فإيش محتاج من سلوك أو أداة حتى يوصل فكرته بطريقة صحيحة لهذا القائد، بحيث أنه يقتنع بهذه الفكرة؟ لأن كثير من الموظفين عندهم أفكار بس ما عندهم الطريقة لتوصيل الفكرة للقائد، وبالتالي يقول أنا ما حد يستمع من عندي الأفكار، وهو في المقابل ما عنده الطريقة والأداة في الوصول فكرته بطريقة صحيحة للقائد.
3: نعم صحيح، يعني هو طبعا دور القائد كثير مهم في المؤسسة، يعني إذا كان القائد يهيئ الظروف دائما اللي تسمح بتحويل هذه الأفكار إلى تطبيق، إلى تطوير في المؤسسة، يفسح المجال للموظفين بأنهم يعبرون يعني عن أفكارهم وعن آرائهم، يشجعهم على أنهم يعني ما يهابون من المشاركة، لأن كل ما احنا قلصنا يمكن وانتقدنا واضعفنا من الافكار المقدمه او حكمنا عليها مثل ما نقول يعني قبل ما احنا نفهمها، ممكن هذا يخلي الموظف يتردد شوي، انت ما تعرف خلي بدر انه ينطلق وانه يحصل هذه البيئه اللي هي تسمح له بانه يعني يشارك بافكاره ويشارك بالتجربه ويخطئ يعني، لكن الاساس فيه يمكن الافكار انك تاتي بجديد أو تضيف على أمر موجود، فإنك أنت يعني تقدم فيه نظرة مختلفة، زاوية مختلفة، شكل جديد، فكرة جديدة. اللي يضعف دائما هو أن ما تكون البيئة محفزة أو ما يكون صحيح. القائد مشجع. طبعا الموظف لما يقدم هذه الأفكار أول شيء يفكر فيه طالما هناك فكرة جديدة هو الحق الأدبي، يعني دائما أنا أنصح الموظفين أنهم يوثقون يعني أي فكرة عندهم إذا كان هناك نظام في المؤسسة، فيوثقون عن طريق طبعا وضعه في النظام. في كثير من المؤسسات تعتمد دائما على الأنظمة، لأن اليوم مثل ما تعرف أخي بدر المؤسسات يعني دائما تشارك في الجوائز، يعني تريد أن يعني أيضا تطبق هذه الأفكار و تحصد من التطوير والأثر اللي تحب تبرزه في هذه الجوائز، فبالتالي التوثيق مهم. كذلك أيضا يعني يمكن إذا شخص مبدع بالفعل في المؤسسة، يمكن أحيانا في اجتماعات عصف ذهني، في مشاركات، دائما يعني يبدع الأساس في الفكرة أنك أنت تقدم شيء يقدم حل، يعني يحل مشكلة، يحل يعني أمر تحتاجه المؤسسة. يعني متى يستمع لك القائد؟ إذا حس أنك أنت تأتي بجديد، تأتي بأمر ممكن يطور في المؤسسة أو يمكن يحل مشكلة قائمة. فهذه المؤشرات يمكن الأساسية يعني. وبعدين أعتقد أن لازم الموظف ما يعني، يمكن بعض الموظفين يسمعون يقول لي إحنا نقدم أفكار ما حد مثلا يرد علينا أو كذا، تحصل في المؤسسات، لكن مطلوب منه أيضا أنه هو يعني يظل يحافظ على هذه الروح اللي هي المبدعة، اللي دائما يقدم من خلالها ويوثق، لأن في النهاية راح يجي لليوم اللي يقدم. يعني أنا يمكن حصلت جائزتين في الابتكار قدمتهم، ما كنت انتظر الجائزة لكن كنت أوثق يعني. فمهم جدا، وأيضا من خلال شغلي كمقيم أشوف الآخرين دائما، لما أي أقيم ألاحظ أن هذا الموظف يعني يشارك يعني مشاركات كم مرة. أيضا حتى مثل ما قلنا الجمهور، لما الجمهور يقدم شكوى هو يقدم أيضا اقتراح على الصعيد الآخر.
0: ممتاز. نعم. يعني دكتورة أيضا تطرقتي لموضوع لما تعرض لكم مجموعة ممارسات في المؤسسات والابتكار، وأنت طبعا خبرتك كمقيمة، عندما تعرض يعني هذه عشرات المبادرات و يعني نصفها أو يصفها المقدم إنها مبتكرة، إيش أنت شخصيا إيش كنت تبحثي يعني لما تشوف الملفات عن قيمة هذه المبادرة وأثرها الفعلي؟ تركزي بشكل كبير على ماذا على أساس تحكمي عليها بالفعل إن هذه تلامس بالفعل الابتكار أو لا؟
3: نعم، هو الحقيقة في عدة أمور. لما أني نقيم المبادرة دائما نحاول نحن نفهم الحل المشكلة اللي حلتها هذه المبادرة، يعني ما الذي قدمت هذه المبادرة ساعدت على أن تحل يعني مشكلة قائمة أو تضيف لمثلا تطوير في المؤسسة. هذا جانب اللي هو نسميه إحنا الأثر. فالأثر اللي تركته هذه الفكرة المبتكرة، فهل هناك تغيير جوهري؟ ربما بعض الأفكار، عشان نكون عمليين وقريبين يعني للمستمعين، بعض الأفكار ممكن يعني تؤثر في جانب مادي، يعني توفر ترشيد كبير للمؤسسات. هناك أيضا بعض الأفكار اللي ممكن تطور في أنها تختصر بعض الإجراءات اللي هي الطويلة. هناك أفكار ممكن يعني تضيف يمكن جانب أيضا تطويري في المؤسسة، يعني مش بالضرورة مادي أو إجراء، ولكن تترك هذا الأثر عند تطبيقها في المؤسسة. يمكن أيضا تقليلها من الشكاوى، وايد مهم أن هالفكرة قللت مثلا من الشكاوى الموجودة في المؤسسة، لأن نحن نسعى دائما إلى أن نحن يعني نخلي الجمهور سعيد. فيمكن إذا موظف قدم فكرة مثلا قللت من مثلا نقول أن الموظفين يتركون المؤسسة، ينخفض عدد يعني الشكاوى، يزيد عدد الطلبات، يعني إذا كان في خدمات، إذا كان في أيضا يعني منتجات للمؤسسة. فالنتائج دائما هي اللي ترصد بالدرجة الأولى، وأيضا التكلفة والآثار الأخرى أيضا اللي هي يعني تحافظ على أنها تطور المؤسسة باتجاه التغيير المطلوب.
0: ممتاز دكتورة. يعني في سؤال مهم كنت أريد يعني أو أحتاج أن أطرحه لك. نعم. في موضوع كثير من المؤسسات تمتلك طبعا كنز من الخبرات المتراكمة لدى بعض الموظفين، لكن جزء كبير منها مجرد ما تغادر بخروج الموظف. كثير من الأفكار للأسف من يروح هذاك الموظف صاحب هذه الفكرة، بعد ما يغادر المؤسسة ممكن أنها ما تكون مستدامة، ما تستمر، لأنها كانت مرتبطة بقناعة ومرتبطة بنجاح صاحب الفكرة. كيف ممكن نستطيع أن نوجه المؤسسات أن تحول المعرفة الفردية إلى ذاكرة مؤسسية يمكن البناء عليها لتوليد طبعا ابتكارات جديدة ومستدامة؟
3: السؤال وايد عميق، يعني الرد عليه بسرعة يمكن يتحفى حقه. يعني لي تجربة يمكن لما كنا في قيادات الحكومية في دبي، فكنا مجموعة وكنت أنا رئيس الفريق هذا للقيادات، فكنا مجاميع كل واحد يسوي مشروعه. فمن ضمن مشروعي أنا كان عندي 8 أشخاص وطلعنا على فيينا ورحنا نشوف بعض المؤسسات هناك. الحقيقة انبهرنا من عملية الاهتمام بهذه اللي تفضلت فيها المعرفة، يعني المعرفة اللي هي الضمنية. اليوم إذا كان موظف مبدع هو عبارة عن يعني تالنت، هو عبارة عن موهبة موجودة في المؤسسة، يجب الأول الحفاظ عليها عشان ما نخسرها، لأن الموهبة أو المواهب يعني هم عدد قليل في المؤسسات، فالمحافظة عليها أمر جدا مهم. فلما رحنا شفنا في هذه المؤسسات كيف التعامل يعني مع هذه الخبرات المعرفية وكيف تحافظ عليها وكيف أنها يعني حتى موظف موجود أو مش موجود عندهم الوسائل اللي ممكن تبحث عن المعلومة وتلاقيها، المعلومات الضمنية، وهذا هذه أمر كثير مهم، لأن بالفعل يعني إحنا ما نترك المعلومة فقط عند الموظف، يجب أن تكون هذه المعلومات الضمنية موجودة في المؤسسة ولها آليات للمحافظة عليها. صحيح. بس في نفس الوقت الأهم هو رأس المال البشري اللي هو الموظف اللي عنده الخبرة، الموظف اللي عنده الكفاءة، اللي عنده الموهبة، يعني هم الأساس الحقيقة في أي مؤسسة، واللي المفترض أن احنا نحافظ عليهم ونحافظ على حتى الخبرات هذه المؤسسية. أنها يعني أنا دائما أنصح مثل هذه الناس، دائما أقول يعني الخبرات والمواهب والكفاءات أن يجب أن تحافظ عليها المؤسسات يعني بشكل كبير الحقيقة، وما تخسرها.
0: ممتاز دكتورة، يعني كثير من الأسئلة، طبعا أنا حاولت أختصر لأن الحديث معك تحتاج إلى حلقة كاملة، وربما يمكن أختتم بسؤال أخير. حاليا مع دخول طبعا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بقوة إلى بيئة العمل، في رأيك من خلال أيضا استشاراتك ومن خلال خبرتك في التقييم، كيف تتوقعي أن تتغير المؤسسة المبتكرة خلال السنوات الخمس القادمة؟ يعني هل بالفعل المؤسسة يعني ميزة تتحول الرقم وميزة الذكاء الاصطناعي تعتبر أقوى مع وجود التقنية، أم أن يعني يعتمد على الثقافة وقيادة المؤسسة أكثر من التقنية؟
3: والله أسئلة عميقة الحقيقة أخي بدر. يعني شوف اليوم المؤسسات عندها فرصة مع الذكاء الاصطناعي. أنا في النهاية الذكاء الاصطناعي أداة، ممكن الجميع يعني يتعامل معها ويتعلم استخدامها، لكن تبقى يعني الخبرات والمواهب، يمكن مثل ما احنا نقول موهبة، فهي عطاء من رب العالمين لبعض الناس. إذا كانت الموهبة بتتعامل مع التكنولوجيا ومع الاي اي ومع كل هذه يعني يمكن الابتكارات اللي هي تسهل عملية إيصال الفكر وعملية الابتكار والاختراع أيضا، يعني مو بس الابتكار لكن حتى أن يخترع تقنيات معينة تساهم في تطوير العمل، فأعتقد أنها بتكون في إيد الأصحاب الموهبة، راح تخلق إن شاء الله يعني في راح تكون كل مستقبل أقرب مما نحن نتخيله، وراح يكون إن شاء الله يعني هذه الأدوات تستخدم بطريقة أنها تضيف الكثير من الأبداع المفترض يعني، وهذه أنا متفائلة جدا فيها
0: بإذن الله. دكتور عائشة البصميط، مستشارة في مجال الابتكار المؤسسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا شكرا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة، وصراحة سعدنا كثير بوجودك معنا في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة شباب. شكرا جزيلا لك.
3: الله يحفظك أخوي بدر، الله يحفظك، ما قصرت، وشكرا لكم، شكرا للقائمين على هذا البرنامج الرائع وعلى الجمهور الجميل اللي يسمعنا.
0: شكرا شكرا جزيلا لك سادة عائشة. شكرا
3: دكتور،
0: شكرا، الله يعطيك العافية رب إن شاء الله. ملاذ، بنطلع فاصل قصير ونعود لضيوفنا في الاستوديو هاجر وأيضا حمد إن شاء الله.

0: النبية، وأيضا جواهر بنت إبراهيم الشحي قائدة فريق كهاتين. حمد، يعني بعد الحديث الكثير طبعا عن شومة وتفاصيلها والقطاعات اللي تخدمها طبعا هذا التطبيق وإنجازكم اللي راح تمثلوا فيها سلطنة عمان في إنجاز العرب في القاهرة إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق بعد طبعا فوزكم على مستوى السلطنة كأفضل شركة طلابية، وأنتم لازلتم ما شاء الله في المدارس. اللي أريد أركز عليه اللي هو موضوع إنجاز عمان الشركة، كيف إيش الإضافات اللي أضاف هذا البرنامج لكم بشكل كبير وكان موجود مفقود عندكم، وبعد ما انضميتوا يعني انضافت هذه المعلومات وهذه المهارات لكم في أعمالكم في شركتكم؟
1: نعم، بداية أنا أحب أني أشكر الناس اللي عززوا أو ساعدونا في أن ندخل في برنامج ومسابقة الشركة في إنجاز عمان، بداية من إدارة المدرسة، مدرسة خريس لحبوس، من الأستاذ داود الحديدي، الأستاذ يوسف الهنائي، إخصائي التوجيه المهني الأستاذ سعيد الحبسي، وكذلك الأستاذ يونس السيابي، وغيرها من الكادر التعليمي والكادر الإداري في مدرسة خريس الحبوس. طبعا فكرة شوما كانت قائمة وكانت موجودة على القلم على الدفتر فقط كفكرة. أطمح كمؤسس لشركة شومة أني أسسها بعد ما أدخل في الجامعة أو بعد ما يكون عندي يعني الوقت الخاص لتأسيس الشركة. إنجاز عمان هي مسابقة تختص بخاصة بفئة المدارس وفئة الجامعات. اجتمع معنا إدارة المدرسة، اجتمعت معي إدارة المدرسة في مدرسة خريس الحبوس، وقدمت لنا برنامج ومسابقة الشركة في إنجاز عمان. طبعا بدور أن هذه الفكرة موجودة معي من زمان، قدمت لهم إياها، وافقوا عليها، ودخلنا في مسابقة إنجاز عمان. السنة الماضية بدينا في المسابقة في شهر 9، بداية المسابقة كانت. طبعا مشينا في عدة تصفيات، وهي عددها 4 تصفيات. بداية مثل ما قلت لك كان موجودة 270 شركة ناشئة طلابية من فئة المدارس غير عن فئة الجامعات. إلى التصفية الرابعة وصلت إلى 7 شركات ناشئة. في التصفية الثالثة هناك معرض للشركات الطلابية في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات في شهر مارس لمدة 3 أيام، يزور فيه أصحاب القرارات أو رواد الأعمال والناس المهتمين في الشركات الناشئة بوثات أو أركان الشركات الموجودة في المعرض. إنجاز عمان وفرت لنا أهم شيء للشركات واللي هو تأسيس الشركة. مثل ما قلت لك الفكرة كانت مجرد فكرة موجودة في الدفاتر، فكرة موجودة في العقل نطمح أن نطبقها. إنجاز عمان خلتنا نطبقها، أعطتنا مساحة كبيرة، مساحة واسعة من ورشات تدريبية، لقاء مع رواد أعمال، لقاء مع أصحاب قرارات يساعدونا أن نطبق فكرتنا على أرض الواقع. التصفيات عددها 4 تصفيات، عددها كبير طبعا بالنسبة لباقي المسابقات، ولكن هم حرفيا يبغيوا يخلوا صاحب الشركة أو أعضاء الشركة جاهزين لتمثيل سلطنة عمان على مستوى الوطن العربي. التصفيات استفدنا منها من ناحية ملاحظات، من ناحية أسئلة متكررة من اللجنة، الأشياء اللي نركز عليها في السوق سواء السياحي أو السوق البزنس بشكل عام في سلطنة عمان. فحقيقة أشكر مؤسسة إنجاز عمان على تقديم هذه البرامج والمسابقات، وأخص بالشكر الشيخ خالد الزبير رئيس مجلس إدارة إنجاز عمان، وأستاذة خولة الحارثية CEO لمؤسسة إنجاز عمان، لتركيزهم على رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة الطلابية وإتاحة الفرصة لهم لإقامة مشاريعهم على أرض الواقع، من مثل ما قلت لك تقديم ورشات وتقديم عدة جلسات تساعدهم أنهم يتعرفوا على السوق بشكل أكبر. أيضا ما أنسى الداعمين الأكبر لي في هذه المرحلة، أهلي وأسرتي وفريقي اللي هو مكون من 7 أشخاص، فريق شركة شومة في إنجاز عمان، محسن البرواني، أحمد الحساني، البراء العامري، مؤيد العيسري، هيثم المعول، وكذلك زكريا الوهيبي.
0: جزاكم الله خير حمد. طبعا أكيد شكر خاص لكل الفريق العمل وأيضا إنجاز عمان الأستاذ خولة وأيضا كل طاقم العمل علي وزملاء هناك في إنجاز عمان على الجهود

0: قدمت خلال الفترة الماضية ودعم الشركات الناشئة والشباب وطلبة الشركات الناشئة في المدارس أيضا الشركات الطلابية. هناك جهود كبيرة وأيضا عطاء كبير وأيضا تطوير لأفكار الشباب وتحويلها طبعا إلى هذا المستوى من الإنجاز أو التنفيذ نقول على مستوى التنفيذ. وأيضا هناك أيضا كثير من الورش والبرامج ولقائكم طبعا مع المحكمين والنقاشات اللي تصير هذه كلها بالفعل هي مكسب لقائكم مع زملائكم البعض البعض مع الشركات الأخرى، هذا راح تستفيدوا من هذا المشروع شيء ومن هذا المشروع أيضا وتتعرفوا على ناس آخرين، وبالتالي اللقاء هذا هو بحد ذاته مدرسة الواحد يستطيع طبعا أن يستفيد منها بشكل كبير خلال مرحلة المنافسة. وإن شاء الله وجودكم أيضا في مصر في القاهرة راح تتعرفوا أيضا على كل الشركات المتأهلة من كل دول العربية
1: إن شاء الله بإذن
0: الله، وراح تستفيدوا بشكل كبير.
1: نتمنى أن نكون خير ممثلي سلطنة عمان في على مستوى الإقليمي في إنجاز العرب
0: إن شاء الله. جواهر أيضا نتحدث عن موضوع الفريق، فريق العمل معكم هيكليته تأسس على إيش بالضبط؟ هل في هيكلية معينة؟ هل في مسؤوليات؟ في النهاية هو تطوعي طبعا، عمل تطوعي بدون مقابل يعني مش شركة أنتوا، وبالتالي أنا أتوقع هل في تحديات تواجهها مع فريق العمل إن بما أن هذا الفريق ما ملزوم يعني ما مقابل شيء جالس يشتغل بتطوع، ممكن تعملي أو ممكن تحصلي تحديات مع مرور الوقت، كيف تقدر تحوكمي وتحافظي على هذا الفريق يستمر؟
2: طبعا هذه السنة أول سنة لي أني أشارك بعدد فريق 5 أعضاء، أنا متعودة على 3 فقط، أكون القائدة ونائب القائد ومسؤول العلاقات العامة فقط، فهذه أول سنة نحن نختار فيها 5 أعضاء. طبعا كل نحن موزعة، أنا موزعة المهام تقريبا على كل واحد وين نقاط القوة عنده. فعندنا مثلا الأخ جبران البلوشي، طبعا هو صانع محتوى، فأنا فقط عاطتنا في صناعة المحتوى ويتواصل مع صناع المحتوى وكيف يدير السوشيال ميديا. وعندنا كذلك الأخ تحور اليعقوبي، فقط هذه للتصميم البوستات معانا، تساعدنا كيف نحن نوصل للجمهور من خلال منشور معين، وكذلك للتواصل مع الشراكة مع الشركات وعمل علاقات اللي هم يونس الشريفي ومدثر العوفي. فهذه السنة مثل ما خبرتك هذه أول مرة أنا أخذ معهم 5 أشخاص، والحمد لله قادرين إحنا نسيطر على كل الأمور، فما في تحديات تقريبا واجهتنا، اللهم اللي هي لاتخاذ القرار، يعني نحتاج أن نحن نجلس مع بعض ونعمل اللي هو العصف الذهني على أساس أن نحن نقدر نتخذ القرار الصح.
0: ممتاز. حاليا كيف تتم المتابعة مع دار العطاء؟ كيف عملكم المشترك يتم؟ هل مجرد ما يرسلكم حالات أو تكون الحالات يومية أو لا يعني فقط تخلصوا من هذه الحالة تنتقلوا للحالة الثانية؟
2: هو نحن على تواصل دائم مع فريق التسويق اللي موجود في جمعية دار العطاء، هم يعطونا حالة موجودة يكون عندهم في التطبيق بالنفس ويحطوا فيها اللي هي القيمة، قيمة الحالة في يكون فيها يعني يحددوا قيمة التبرعات، كم جمعوا، كم قدرنا نجمع من هذه الحالة وكم المتبقي. فمثل ما خبرتك إن مهما كان المبلغ كبير يوم هو بعد ما يوصل بعد ما يعدي 50%، مثلا إذا كانت الحالة 10,000 بعد ما يوصل المبلغ 5,000 تبدأ عملية التبرع تكون سريعة، وهم يتابعوا على طول معهم في الواجهة للتطبيق
0: يعني أوريدي التحويلات. أيوة. والإعلانات والتصاميم
2: كل شيء هم يكونوا. أيوة.
0: باسم دار العطاء بالفعل. فقط أنتم مجرد يعني فريق محسن مساعد للوصول لأكبر شريحة ممكنة، وبالفعل يعني هل تحسي أن هذا الشيء يأخذ من جداولكم وأعمالكم ووقتكم مثلا، ولا تحسوا لأن شغف داخلي بالنسبة لكم أنكم تقوموا بهذا العمل الإنساني ويكون جزء من حياتكم من منظومة حياتكم؟
2: بالضبط طبعاً. مثل ما قلت هذا شغف داخلي موجود فينا، فنحن أصلا دائما نهاية اليوم نعمل كذا ميتينج بسيط نشوف نحن إيش ممكن نعمل بكرة، كيف نقدر نحن نغطي أكبر مبلغ ممكن في اليوم اللي بعده.
0: ممتاز. حمد، موضوع التوسع على مستوى الخليج، كيف فكرتوا انكم تطلعوا للخليج حاليا؟
1: طبعا طبعا بداية قبل أن نطلع الخليج فكرنا بأن نرسخ العلامة التجارية في سلطنة عمان، العلامة التجارية شومة، نبني شبكة علاقات قوية ومنظومة مكونة من مزودين خدمات سياحية، مشغلين جولات سياحية، وندرس كذلك تحليل سلوك السياح في سلطنة عمان. بعد ما نرسخ مكاننا في السوق السياحي العماني نبدأ نتطور أو نتدرج في التوسع إقليميا لباقي دول الخليج والمنطقة، بداية من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج. نحن ما ندخل دولة إلا أو ما ما ما ندشن تطبيق في أي دولة قبل ما نبني منظومة سياحية متكاملة مثل ما قلت، مع شبكة علاقة قوية مع المحليين من مزودين خدمات سياحية، مشغلين جولات سياحية، وكذلك من دراسة سلوك السياح داخل الدولة نفسها، أساس إنه ما نتيح مجال للمنافس إنه ينسخ الفكرة اللي نحن نسويها داخل الدولة نفسها. فالمنافس يقدر ينسخ الخانات، يقدر ينسخ الأسعار، ولكن صعب عليه إنه ينسخ المنظومة بشكل كامل.
0: حمد، قبل لا تروح لدول الخليج استمع لهذا المشروع. يعني رح ننتقل طبعا إلى نموذج تطبيقي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والنفاذ الرقمي والشمول الاجتماعي. طبعا يعني السؤال دائما كم خدمة حولناها إلى خدمة إلكترونية، وهل يستطيع طبعا الجميع استخدام هذه الخدمات للوصول إليها مثل ما أنتوا أيضا عملتوا لذوي الهمم؟ أيضا هذه الفكرة مشروع جسر يسعى إلى بناء نظام ذكي للترجمة ثنائية الاتجاه بين لغة الإشارة والصوت والنص باستخدام الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، بما يساعد الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية على التواصل والوصول إلى الخدمات بصورة أكثر استقلالية. وطبعا موضوع الترجمة وموضوع التعليم والتدريب طبعا، وإضافة إلى إشارات ومفردات جديدة وتطوير قاعدة المعرفة. تنضم عبر الاتصال إلينا مستمعين الأعزاء أسماء بنت خلفان الفلاحية، رئيسة فريق إدارة النفاذ والمحتوى الرقمي بفريق التحول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية. أسماء، أهلا وسهلا بك معنا في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذي.
0: الله يعطيك العافية، إن شاء الله سعيدين جدا بتواجدك معنا عن الحديث عن مشروع جسر. يعني دعينا نبدأ طبعا عن من الإنسان قبل التقنية. إيش المشكلة الحقيقية اللي شفتوها بالفعل من خلال لقاءاتكم مع ذوي الاحتياجات وخاصة الصم، ويعني وفكرتوا في مشروع جسر أن يكون في منظومة حكومية؟ وأكيد في مواقف كثيرة فيما يتعلق بالصم أو ذوي الإعاقة السمعية، فجوة هناك يعني ثغرة أو فجوة في التواصل والوصول إلى الخدمات الحكومية، وكثير طبعا لاحظناها في لقاءات على مستوى أصحاب القرار لما يلتقوا مع الـ مع الـ هذه الفئة، يطالب هذه الفئة كثير من الاحتياجات ومن ضمنها اللي هي الوصول للخدمات اللي تقدمها المؤسسات الحكومية.
3: أولا بداية أستاذ بدر، شكرا لك إتاحة لنا الفرصة نتكلم عن المنصة الإلكترونية أو التطبيق جسر، اللي هذا جاء أساس يدعم فئة الإعاقة ذوي الإعاقة السمعية عبر تحويل من إشارة إلى كلام وتحويل من صوت إلى إشارة. طبعا في البداية أحب أتكلم عن إنجازات فريق التحول الرقمي. نحن من بداية السنة نحاول نعزز الشمولية الرقمية ورفع مستوى النفاذ العادل للخدمات الإلكترونية لجميع الفئات. من بداية السنة بدينا هذه الرحلة، أول شيء طبعا بدينا مع طلاب المدارس، بعد انتقلنا إلى فئة المسنين، واليوم نحن على أعتاب فعالية لذوي الإعاقة السمعية. جاءت هذه المنصة اللي تكسر القيود في الحوار والفهم لغة الإشارة ما بين هذه الفئة والمجتمع، من خلال أن من خلال هذه الفعالية اللي نحن راح ندشنها إن شاء الله.
0: هل هو أسماء الفعالية راح تكون يعني من خلال يعني بناء ثقافة عن هذه البرامج والأدوات، وفي نفس الوقت الاستماع لهذه الفئة في احتياجاتهم للمرحلة القادمة في الأنظمة اللي جالسين تشتغلوا عليها في الخطة الخمسية القادمة. يعني
3: شوف الفعالية اللي نحن نريد نسويها هي فعالية لغة الصمت، المزمن إقامتها في محافظة الشمال الشرقية في قاعة في ولاية إبرة بالتحديد، قاعة أمجاد، في يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. هذه الفعالية نسلط الضوء على فئة الإعاقة السمعية، نسمع لهم، نشرح، نمكنهم، ندعمهم في البداية. الفقرات اللي في البداية بتبدأ نستعرض المواهب الابتكارية لهذه الفئة اللي هي وصلت على مستوى المحافظة أو على مستوى دول الخليج أو مستوى العالم. بعدها راح نسلط الضوء على أبناء المحافظة اللي هم من فئة الإعاقة السمعية، اللي هم مكنوا وعملوا في هذا المجال تطبيقات إلكترونية. ونفس الشيء على راح نركز الضوء ونعرفهم بالناس المبادرين في لغة الإشارة.
0: ممتاز.
3: من بعد ما نسوي هذا كله طبعا بتكون معنا فقرة اللي هي نشرح خدمات الموقع الإلكتروني المحافظة الشمال الشرقية، راح نشرح لهم الخدمات، راح نعمل لهم اختبار لأدوات النفاذ الرقمي. من بعدها راح نسمع لهم، نعمل لهم استبيانات، ايش ملاحظاتهم على الموقع، ايش ملاحظاتهم على الخدمات في الموقع الالكتروني. من بعدها راح ندشن تطبيق او منصة جسر. هذه المنصة جاهزة بالكامل، راح يتم تدشينها في الخامس من في يوم الفعالية. راح نعمل فيها تجربة مستخدم.
0: ممتاز.
3: تجربة المستخدم ان نحن هذه الفئة هي تجرب هذه المنصة وتعطينا ملاحظاتها. استاذ بدر، ايش المشكلة اللي نحن اليوم نواجهها لما سوينا هذا التطبيق؟ المشكلة ان لغة الاشارة ما نفس اللغة العربية او اللغة الانجليزية. هذه اللغة تختلف من محافظة لمحافظة، فكيف ما بالك من دول الى دولة او من قبيلة الى قبيلة نحن عندنا في السلطنة.
0: صحيح.
3: لذلك احنا دشنا هذا النظام ان يحل لنا نوعا ما هذه المشكله. نفس الشيء هذا التطبيق مدعم بالذكاء الاصطناعي. يعني دائما اذا جينا اليوم نريد نتعامل مع فئه ذو الاعاقه السمعيه نحتاج يا مترجم يترجم لنا، فما في خصوصيه. يعني مثلا بعض الاحيان مثل ما نحن اتحنا خدمات أن يقابل رئيس الوحدة اللي هو مثلا مقابلة مع المحافظ أو مقابلة مع المدير العام أو مقابلات مع المهندسين بأي مشروع من لفئات المجتمع، نفس الشيء نحن هذه الفئة نعطيها خصوصياتها التامة عبر هذا التطبيق.
0: ممتاز. أسماء، تحدثتي عن موضوع التطبيق وتدشينه. مباشرة رح نتحدث نركز على جسر كمشروع الحوار بين الطرفين. يعني نقول كيف يبني الجسر هذا الحوار، وكيف يعمل عمليا التجربة العملية في الاستخدام، كيف ممكن يستخدمه؟
3: هذا التطبيق أو المنصة الإلكترونية تحول الصوت من لغة عربية، طبعا لغة الإشارة تختلف عن اللغة العربية مفرداتها ومكوناتها. فهذا التطبيق مدعم بالذكاء الاصطناعي. مثل الحين أنا جالسة أتكلم، احنا عند في تطبيق نظام يحول الكلام من صوت الى اشاره. فانا بتكلم مع هذا مع لغه الاشاره، مجرد كاني اتكلم عند انسان عادي، هو بتوصله باشاره.
0: ممتاز.
3: يظهر الاشاره لكن بالطريقه فهمهم لصياغه لغه الاشاره.
0: ممتاز. أسماء، أيضا في موضوع أنت تحدثت عن موضوع جدا مهم، أن الاختلاف في الإشارة ما بين منطقة لمنطقة ومحافظة لمحافظة وما بين أيضا عمان ودول أخرى. طبعا هذا التحدي موجود بشكل كبير، ولكن هناك في على الأقل على مستوى دول الخليج أو المستوى العربي في اتفاق على لغة معينة يتفقوا عليها كلها، خاصة يعني الأقل يسميها الإشارة العربية وإشارة. لكن الأكبر تحدي هو موضوع التمكين والتدريب في الولايات، أو كيف ينقلوا هذه اللغة بطريقة صحيحة، وبالتالي أسهل لهم أن الإشارة تكون باللغة العامية الموجودة في الولايات. وبالتالي الآن هل أنتم حاليا في جسر راح تركزوا فقط على المجتمع في شمال الشرقية في المرحلة الأولى، وبعدين يتم تطوير هذه الإشارة بحيث أنها تكون بالفعل مفهومة على مستوى عمان ومفهومة على مستوى دول الخليج على مستوى دول عربية؟
3: أكيد طبعا، نحن في البداية راح نركز في أبناء المحافظة، لأن نحن اليوم بما أننا نحن معنيين لأن نوصلهم الخدمة، نفس الشيء نحن معنيين أن نسمع منهم شكاوى والاقتراحات. فلذلك الميزة اللي في هذا التطبيق أنه هو ذاتي التعلم، أي كلمة جديدة إشارة جديدة أنت ما تحتاج ترجع لنا، أنت في خانة هناك اسمها التدريب، دخل الـ الإشارة لهذه الكلمة خلاص يبدأ النظام يتعلمها ويعلم الكاميرا، فيبدأ النظام خلاص يتعارف على اللغة.
0: ممتاز. أسماء، في موضوع التدشين راح يكون يوم الأثنين الأسبوع القادم، متى تتوقع المنظومة عندكم تكون جاهزة للاستخدام بشكل مباشر في تفاصيله، في أيضا قاعدة البيانات، في المواد، وأيضا المحاكاة للغة الإشارة، كمية هذه البيانات متى راح تكون متوقعة أنها راح تكون مكتملة بحيث أنه يستطيع المستخدم في المحافظة على الأقل في المرحلة الأولى أن يستخدمها بشكل كامل؟
3: أستاذ بدر، نحن الحين في مرحلة تجربة المستخدم للتطبيق، فراح نجرب التطبيق مع فئة ذوي الإعاقة السمعية، أكيد هم عندهم اقتراحات كيف، لأن هذا التطبيق تطبيقهم، عندهم اقتراحاتهم، عندهم نفس ما خبرتك لغتهم الخاصة، فراح نتعامل معهم عبر سلسلة اجتماعات ومقابلات عندهم، وهم اليوم بيفيدونا أكيد حضورهم في يوم الفعالية في تطبيق التجربة المستخدم لهذا المنصة، إضافة الأثر الجميل اللي راح يحطوا لنا أن كل كلمة هم أو لغة جديدة أو إشارة جديدة حطوها في المنصة يعني راح يتعرف عليها الذكاء الاصطناعي، وبتكون متاحة يعني للجميع للاستفادة منها من الجميع.
0: ممتاز.
3: من بعد ما نخلص هذه سلسلة الاجتماعات نتأكد أن البيانات صارت يعني موافق فيها من جميع الأطراف، ما عندنا ملاحظات، مستوى التشغيل كافي عالي، أكيد بالتأكيد نحن راح نعلن عن تدشينا بمستوى كامل، وكيف ممكن من تنطلق الرحلة من محافظة شمال الشرقية للمحافظات الأخرى إلى مستوى السلطنة، ومن بعدها إلى مستوى الخليج، ومن بعدها إلى مستوى العالم.
0: ممتاز. أسماء، شكرا جزيلا لك. أسماء بنت خلفان الفلاحية، رئيسة فريق إدارة النفاذ والمحتوى الرقمي بفريق التحول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية. شكرا أسماء، شكرا لفريق العمل في التحول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية على هذا الجهد الكبير، أنه نلامس بالفعل احتياجات المجتمع، نربط أنظمتنا بالمجتمع، لأن بالفعل الخدمات تقدم طبعا للمجتمع، وبالتالي كلما سهلنا عليهم كلما أيضا ربطنا هذه المنظومة مع بعضها البعض، ربطنا المنظومة التقنية مع أنظمة المؤسسات الأخرى، مع أيضا المحافظة مع المجتمع، ولامسنا كل فئات المجتمع واحتياجاتهم، أنا أتوقع أنه راح يساهم بشكل كبير أن نحن نقلل الإجراءات، ونقلل أيضا ونساعد أيضا على الوصول السهل لخدماتنا للمجتمع، ووصول كل المعلومات، وأيضا نستمع بشكل جيد للمجتمع، وبالتالي هذه الأنظمة راح تساعدنا بالفعل أن تكون كل يعني كل منصاتنا مستمعة للمجتمع، أيضا تشارك المجتمع الأفكار، وأيضا نستمع من المجتمع هذه الأفكار. فشكرا جزيلا على هذا العمل الكبير، وسعدنا بمشاركتك في معنا أيضا في نبض الابتكار.
3: شكرا
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا. طبعا كانت معنا أسماء، الحديث عن مشروع جسر، الحوار بين الطرفين في الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية. ملاذ، بنطلع فاصل قصير جدا ونعود مرة ثانية إن شاء الله.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة شباب، نواصل معكم هذه الحلقة مع ضيوفنا في الأستوديو حمد بن سعيد الحبسي رئيس تنفيذي لشركة شومة الطلابية، وأيضا جواهر بنت إبراهيم الشحي قائدة فريق كهتين. حمد، طبعا تحدثنا عن شومة بشكل تفصيلي، يعني السؤال الأخير اللي ممكن أسأل لك، إيش تتوقع إن شاء الله شومة بعد 5 سنوات؟ نستضيفك إن شاء الله، وإيش اللي ممكن تقوله متوقع إن شاء الله بعد 5 سنوات؟ أنتوا الآن ثانوية عامة صح ولا؟
1: ثاني ثانوي 11. نعم
0: 11.
1: نعم
0: يعني بعد 5 سنوات لازلت تكون في الجامعة،
1: في
0: يعني
1: الجامعة
0: إن شاء الله. فإيش تتوقع يصير بعد 5 سنوات للمشروع متوقع بناء على حماسكم الحالي، وحسب ما تحدثت أن في مستثمرين راح يدخلوا معاكم في المشروع، وأن هذا المشروع بالفعل قابل للتطبيق بشكل سريع، وأن في احتياج للسوق؟
1: نعم، رؤيتنا ل5 سنوات القادمة هي أن يكون المشروع جاهز بشكل كامل. بنينا شبكة علاقات كبيرة مع المحليين، سواء من مزودين خدمات سياحية أو مشغلين جولات سياحية من فنادق رحلات سياحية والأشياء الأخرى من الجماعات الشبابية حتى اللي تقدم أفكار وأنشطة تخدم مجال السياحة الخاص بالشباب. طبعا نحن نتوقع بأن يكون معنا أكثر من 200 مزود خدمة سياحية داخل التطبيق على مدى 5 سنوات القادمة إن شاء الله، ونتوقع أيضا تسجيل أكثر من 15,000 مستخدم نشط خلال ال5 سنوات القادمة، مع الوصول لنقطة التعادل في السنة الرابعة من بداية إطلاق المشروع. من هذه النقطة أنا حبيت أني أقدم رسالة للشباب وللطلاب، سواء من فئة المدارس أو فئة الجامعات، أنه يستغلوا الوقت اللي هم فيه الآن، وقت الدراسة، يحاولوا يوازنوا بين الدراسة والأنشطة الداخلية والخارجية، سواء من المدارس أو الجامعات، في المشاركة في الملتقيات والمسابقات اللي تعزز روح ريادة الأعمال في الشباب، تعزز روح التواصل الاجتماعي، بناء العلاقات الاجتماعية والمعارف والتحدث والإلقاء كذلك، لأن هذه أشياء بتأثر عليهم على المدى البعيد وتقدم لهم يعني إنجازات قبل لا يوصلوا للحياة المهنية أو الأسلوب المهني بعد الجامعة. ممكن انهم حتى ما يخوضوا في الاسلوب المهني، يمكن انهم يبنوا مشروعهم الخاص،
0: ايوه، وهذا في اعمار صغيره يعني.
1: نعم، وهذا من طموحها ورؤيه عمان 2040، ان اغلب الشباب يكونوا مؤسسين لمشاريعهم الخاصه، كل واحد يخدم مشكله ويحلها في السوق عن طريق بناء مشروع او شركه خاصه فيه. فاقول لهم استغلوا الفرصه، خاصه لفئه المدارس، استغلوا الفرصه. الإدارة المدرسه في كل مدرسه تقدم انشطه داخليه وخارجيه، استغلوها لانها بتزيد من علاقاتكم الاجتماعيه، من طريقه تحدثكم، كلامكم وفكركم يتغير وينضج بشكل اكبر.
0: صحيح. ممتاز حمد. جواهر، ايش الرساله اللي تريد توجهها لي يعني الشباب اللي يسمعنا الان، الفرق الخيريه اللي يفترض ان نفكر بطريقه يعني مبتكره في الحصول على اكبر عدد من الدعم ولحل التحديات الماليه اللي تواجه بعض الحالات؟
2: طبعا قبل كل هذا أتمنى أن كهاتين يكون نموذج شبابي رائد في العمل التطوعي والابتكار. طبعا رسالتي للشباب في العمل التطوعي أن أبدا لا تخلوا التطوع فقط يقتصر على جمع التبرعات، حاولوا دائما تفكرون بطريقة مختلفة ومبتكرة، استخدموا فيها مهاراتكم في المحتوى والتقنية والتصميم والتنظيم، حولوا هذه الأفكار إلى مبادرات تصنع أثر حقيقي. كل واحد فينا عنده شيء يقدر يقدمه، وأحيانا فكرة بسيطة مبتكرة ممكن تغير حياة شخص أو تلهم شخص آخر أنه يبدأ ويشارك في هذه الفرق وهذه مثل هذه المبادرات التي تعمل تحت مؤسسات موثوقة. فخلونا نكون جيل يطور هذا العمل التطوعي ويخلي العطاء مستمر ومبتكر وقريب من الناس.
0: جزاك الله خير، الله يعطيك العافية رب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك جواهر، شكرا أيضا حمد، إضافة جدا مميزة، مشروعين أيضا بالفعل نحتاج لهم بشكل كبير جدا، قطاع إنساني وتطوعي، قطاع أيضا سياحي ويخدم هذا القطاع بشكل كبير جدا. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ونشوف كل اللي تحدثتم فيه إن شاء الله مستقبلا يكون أكثر أيضا يعني صورة أفضل وأيضا إنجاز وأثر أيضا أفضل. وأتوقع أن أيضا حمد مع الوقت راح تتوسع هذه الأفكار بشكل كبير جدا إن شاء الله. وشكرا لكل من دعمكم وساندكم ووقف معكم في هذه المسيرة، وإن شاء الله يكمل أيضا هذا الدعم والتعزيز مستقبلا حتى تصل هذه الأفكار والمشاريع طبعا تصل إلى سوق العمل. مستمعينا الأعزاء أيضا شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج زميل ملاذ السيفي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث هبوط
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلاً أهلاً بالخليج.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
7: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
8: من العام 1970 في البحرين.
9: قول منتخب عمان.
10: سجل هذا الجول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
8: إلى خليجي 27 في جدة.
11: يا الله على هدف في غاية الروعة.
12: أي جنون هذا. كأس الخليج.
13: هلا هلا هلا. لقطة حلو. مكان حلو.
14: بين الصافرتين.
8: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
14: بين الصافرتين.
15: خليجي 15، حين لعبت الأرض مع أصحابها. من المنامة نرحل إلى الرياض، إلى مدينة كانت تكبر كل يوم وتحتفظ في أزقتها بحكايات الأمس، فيما ترسم شوارعها ملامح الغد. هناك حيث للديرة عبقها وللملز ذاكرته وللبطحاء نبضها الذي لا يهدأ. كان ذلك في يناير من عام 2002، حين ارتدت الرياض وشاح الشتاء، واستقبلت أشقاءها على موعد مع حكاية جديدة من حكايات كأس الخليج.
16: الله يحيي من عنا لديارنا.
17: يا مرحبا يا مرحبا.
15: من شوارع العاصمة إلى مدرجات استاد الملك فهد الدولي، كانت الأعلام ترفرف والهتافات تعلو، والأحلام تتجه نحو كأس لا تعرف طريقها إلا إلى من يستحقها. 8 منتخبات وطموحات تلامس السماء، ومدينة تنتظر أن تفرح بأبنائها. هنا لم تكن الرياض مجرد مسرح للمنافسة، بل كانت طرفا في الحكاية. في 16 من يناير من عام 2002 انطلق العرس الخليجي. السعودية تواجه الكويت في الافتتاح، هدف أخضر وآخر أزرق، والحكاية تبدأ بالتعادل. أما عمان فالتقت بالكويت في 19 من يناير. بحث أبناء مجان عن فوز يمنحهم الأمل. تقدمت الكويت لكن كبير الهدافين هاني الضابط كان له رأي آخر، سجل 3 أهداف بثلاثية حملت الفرح لربوع عمان وفتحت لهاني الضابط أبواب المجد.
9: بدل ضايع 4 دقائق حسب حكم المباراة الحكم البحريني على الشيخ منصور لناحية اليمين ناصر زايد، ناصر زايد تأتي الكرة داخل منطقة ممكن تشوف هدف يا جمال ضربة
15: بالضبط. توالت المباريات، بدأ التنافس على القمة يشتد، السعودية تمضي وقطر تلاحق والكويت تبحث عن طريق العودة، فيما الأحمر العماني يحاول أن يترك بصمته. كل مباراة تحمل جديدا وكل نقطة تقرب فريقا من الكأس وتبعد آخر عن الحلم. وفي المدرجات كانت الحكاية تكتب بالأعلام وترسم بالهتافات قبل الهواتف وقبل حسابات التواصل الاجتماعي. كان المشجع يحمل علمه، يرتدي قميص وطنه، يرفع صوته، يعيش المباراة من صافرتها الأولى إلى صافرة النهاية. أما عمان فبعد انتصارها على الكويت تعثرت، خسرت أمام قطر وتأخرت أمام السعودية قبل أن تختتم مشوارها بتعادل مع البحرين، 4 نقاط في حصيلتها تحت قيادة المدرب الوطني رشيد جابر والمركز 5 من نصيبها. لكن خلف الأرقام حكاية فريق اجتهد وجمهور بقي وفيا حتى خط النهاية. وفي سباق القمة اقتربت السعودية 13 نقطة للأخضر بفارق نقطة وحيدة عن العنابي، نقطة واحدة تفصل بين الكأس والانتظار وبين الدوحة والرياض. في 30 يناير استعدت الرياض للختام، السعودية أمام قطر، مدرجات مزدهرة بالحضور يكسوها اللونين الأخضر والعنابي، ترقب في المدرجات والكأس موضوع على منصته ينتظر الفائز. قطر تتقدم لكن الأخضر يعود بقوة ويسجل 3 أهداف متتالية، السعودية 3 قطر 1.

0: هنا ابتسمت الرياض للأخضر، لعبت الأرض مع أصحابها، المنتخب السعودي بطل خليجي 15 وقطر في الوصافة. أما النجم العماني هان الضابط فكان هداف البطولة بخمسة أهداف، واختير القطري جفال راشد أفضل لاعب في البطولة، ومحمد الدعيع أفضل حارس مرمى. 15 مباراة ب33 هدفا، لكن الأرقام وحدها لا تختصر الحكاية. تبقى ليالي الرياض خالدة بالتنافس، وصوت المدرجات عامر بالحضور الكثيف، وثلاثية هان الضابط يخلدها التاريخ، واحتفال الأخضر باللقب بين أنصاره بصمة لا تنسى. مستمعين الكرام، اجتمع الخليج في الرياض ورفض الكأس أن يغادرها. توج الأخضر السعودي باللقب، هدأت المدرجات، غادر الجمهور، وتواصلت رحلة كأس الخليج إلى محطة جديدة. بين مدينة تودع ومدينة تستقبل، الكأس لا تتوقف. حكاية جديدة ومكان جديد وصافرة أخرى في الحلقة القادمة. بين صافرتين،
1: أي جنون هذا، كأس الخليج
2: سجل هدف،
3: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
4: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلاً أهلاً بالخليج.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضاء
2: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واستهلت وانطرت
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأكثر.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
6: أهلاً أهلاً بالخليج.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: باسم عمان نداء العلم والعمل.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين، لنهضة متجددة وعهد سعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.
2: صباح الشباب،
0: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.
2: صباح الشباب
0: بالصوت المتجدد يومياً من 6:30 وحتى 10:00 مع راشد السعدي في صباح الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلاً أهلاً بالخليج.
6: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
7: من العام 1970 في البحرين.
8: قول منتخب عمان.
9: سجلها من جول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
7: إلى خليجي 27 في جدة.
10: يا الله على هدف في غاية الروعة.
11: أي جنون هذا، كأس الخليج.
12: هلا هلا هلا، لقد حلو مكانه حلو.
13: بين الصافرتين
7: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
13: بين الصافرتين
7: خليجي 16، حين اتسعت الحكاية. مستمعينا الكرام، من ذاكرة البحر نبدأ حكايتنا برحلة محملة بالأمجاد. نصل إلى الكويت، الأرض التي صاغت الأمواج ملامحها ومنحتها السفن وأعالي البحار روح المغامرة. بلد علمت أبناءها أن لكل رحلة شراع ولكل مجد ثمن. هنا في أزقة الإمباركية تفوح رائحة الماضي بين الديوانيات الساهرة والأسواق القديمة العامرة. هنا تتناقل الأجيال حكايات البحر والرجال.

0: في ديسمبر من عام 2003 لم تكن الكويت آنذاك على موعد مع بطولة خليجية جديدة فحسب، بل مع حكاية اتسعت فصولها وانضمت إليها أصوات جديدة وبرزت فيها أسماء ستترك بصمتها في ذاكرة الكرة الخليجية. حكاية تألق فيها علي الحبسي وارتدى فيها ماتشالا القميص العماني ودوى فيها اسم اليمن عاليا للمرة الأولى في سجلات البطولة. 8 منتخبات وموعد يتجدد مع الشغف وصافرة تستعد لفتح صفحة جديدة من كتاب الخليج. انطلقت منافسات خليج 16. الأحمر العماني استهل مشواره بتعادل سلبي أمام الكويت صاحبة الأرض والضيافة، ثم تعادل مع اليمن بهدف لمثله. تقدم اليمن أولا لكن فوز بشير أدرك التعادل للأحمر، نقطتان في بداية المشوار. ثم جاء الموعد مع الإمارات وهنا تذوق الأحمر طعم الفوز، هدفان في شباك الأبيض بتوقيع أحمد مبارك وهاشم صالح. فوز ثمين فتح باب الأمل أمام الأحمر العماني وأعاد إلى مدرجات الخنجر والسيفين وهج الهتاف، لكن الطريق لم يكن معبدا بالانتصارات. خسر الأحمر أمام البحرين بهدف نظيف، ثم مني بخسارة أخرى أمام السعودية بهدفين لهدف. محمد نور وياسر القحطاني سجلا للأخضر السعودي، وعماد الحوسني تكفل بهدف عمان الوحيد. في الجولة الأخيرة كان موعد الأحمر مع قطر، وهناك استعاد الأحمر نغمة الانتصار. فوز بشير يسجل من علامة الجزاء، وبدر الميمني يعزز التقدم لعمان.
1: بدر الميمني يفرح وما شاء الله، يفرح وما شاء ما شاء الله على ما شاء الله. شوف شوف شوف شوف شوف مرة ثانية. لا،
0: هدفان أعاد البسمة إلى المدرجات وأنهي المشوار بانتصار عماني جديد. 8 نقاط هي حصيلة الأحمر والمركز الرابع في البطولة تحت قيادة المدرب التشيكي ميلان ماتشالا. لم تكن الكأس من نصيبه في انتظار المجد المؤجل. في تلك النسخة ارتدى علي الحبسي قفاز الإجادة كاشفا النقاب عن حارس كبير يتألق بين القائمين وتحت العارضة مستلهما القوة من علم محفور على صدره. أما عن سباق المقدمة فكانت السعودية والبحرين تسيران نحو لحظة الحسم، الأخضر يتقدم والأحمر البحريني يلاحقه، نقطة هنا وأخرى هناك حتى ضاقت المسافة وبقي اللقب معلقا بين الرياض والمنامة. وفي واحدة من محطات الحسم جاء الفوز السعودي على البحرين بهدف إبراهيم سويد لتقترب الكأس من الأخضر وتتجه البطولة نحو ختامها.
2: سويد وقوية، الله، قذيفة قذيفة سويد، قذيفة قذيفة سويد، جول. الثالثة ثابتة، أنا قلت لك الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة ثابتة ثابتة. سويد سويد يلعب كرة قوية لا ترد ولا تصد، الثالثة ثابتة.
0: ومع صافرة النهاية توجت السعودية بطلا لخليج 16 ب14 نقطة دون خسارة

0: وجاءت البحرين في الوصافة ب13 نقطة. أما الكويت صاحب الأرض والجمهور فأنهى البطولة في المركز السادس. خيبة أمل كبيرة لجماهير الأزرق وليالي ثقيلة على محبيه. في ذاكرة خليج 16 برز البحريني طلال يوسف هدافا للبطولة بخمسة أهداف، واختير مواطنه محمد سالمين أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى للعماني علي الحبسي. واحد وعشرون لقاء بستة وأربعين هدفا، لكن الحكاية لم تكن أرقاما فحسب، كانت مشاركة يمنية أولى ومنافسة خليجية متجددة وحضورا عمانيا واصل البحث عن المجد. مستمعينا الكرام، من الكويت اتسعت دائرة المنافسة بقدوم اليمن، وتجددت الحكاية الخليجية في نسخة جديدة بطموحات لا تعرف التوقف. من الكويت بدأنا حكاية خليج 16، ومنها نطوي الصفحة على لقب سعودي مستحق، لنفتح في الحلقة القادمة دفاتر خليج 17. نقترب من حكاية سيكون للأحمر العماني فيها ظهور مختلف.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضال.
2: خليجي 27
3: أسبرت وانوارت واستهلت وانطرت أهلا الخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام أينما كنتم. طبعا نلتقي بكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار، المساحة التي نبحث فيها عن الفكرة المختلفة، ولكننا لا نوقف طبعا عند هذه الفكرة، دائما نسأل ما المشكلة التي يحلها ومن المستفيد منها، وكيف أيضا تتحول من فكرة جميلة إلى حل قابل للتطبيق والقياس، وأيضا مستقبلا التوسع وصناعة أثر هذا أو هذه الفكرة أو هذا المشروع. طبعا قد يبدأ دائما هذه الفكرة من سائح يصل إلى وجهة جديدة، ويمكن هذا ما يعرف طبعا أين يذهب وأين يسكن وماذا يزور وكيف يصمم رحلته. قد يبدأ طبعا من رحلة إنسانية تحتاج إلى أن نعيد التفكير في الطريقة التي نحشد بها المجتمع ونوصل رسالتها إليه. وقد يبدأ من موظف داخل مؤسسة لديه فكرة قادرة على تطوير خدمة لكنها تحتاج إلى قيادة تمنحها فرصة للتجربة. دائما أيضا هذه الأفكار ما تعطينا مساحة للتفكير في حل جديد، ونبتكر من خلاله أيضا أفكار جديدة. لكن دائما السؤال الذي نتفق عليه جميعا، هل نستطيع أن نفهم الاحتياج بصورة أفضل ثم نوظف التقنية والمعرفة والمحتوى والشراكات لصناعة حل أكثر ذكاء وإنسانية واستدامة؟ وهنا تحديدا تبدأ رحلة حلقة اليوم من السياحة إلى تجربة رقمية متكاملة. نذهب إلى قطاع السياحة لكن من زاوية مختلفة، فالسائح اليوم يبحث عن تجربة متكاملة تبدأ قبل وصوله إلى الوجهة وتستمر أثناء الرحلة وربما بعد انتهاء الرحلة. أين أذهب؟ أين أسكن؟ ما المطاعم المناسبة؟ ما الأنشطة المتاحة؟ هل توجد مسارات ممكن نستفيد منها في هذه الرحلة؟ وكيف ننتقل؟ وهل أحتاج إلى مرشد أو مترجم؟ هذا ما تحاول أن تقدمه شركة شومة الطلابية من خلال تطبيق سياحي يجمع عددا من الخدمات في منصة واحدة ويضيف إليها مزايا مثل شومتك لبناء الجدول السياحي والمرشد الصوتي وأيضا دروب شومة وأيضا همم شومة لخدمة ذوي الهمم. طبعا إن شاء الله راح يكون معنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع حمد بن سعيد الحبسي الرئيس التنفيذي لشركة شومة الطلابية، الذي حقق هذه الشركة حققت المركز الأول كأفضل شركة طلابية في إنجاز عمان لهذا العام، وسيمثل سلطنة عمان على مستوى إنجاز العرب. طبعا ننتقل أيضا من الابتكار السياحي إلى الابتكار في العطاء. دائما ما نسأل هذا السؤال، هل يمكن أن نبتكر حتى في العمل التطوعي وجمع التبرعات؟ إن شاء الله راح يكون ضيفنا أو ضيفتنا في الاستوديو للحديث عن تجربة شبابية تحاول أن تجعل العطاء أكثر تفاعلا وشراكة وتأثيرا من خلال المحتوى الرقمي وصناعة المحتوى والفعاليات والشركات والأفكار المجتمعية. راح تكون معنا جواهر بنت إبراهيم الشحي قائدة فريق كهاتين وخريجة الكلية الحديثة للتجارة والعلوم. وأيضا عندما نتحدث عن الابتكار في داخل المؤسسة الذي يقوده الشباب والمشروعات، ننتقل إلى الابتكار المؤسسي. كثير من المؤسسات ربما لا تعاني نقصا في الأفكار لكن تعاني من بعض التحديات اليومية التي يعاني منها الموظفين أو البيانات وأيضا التقنية. سؤال دائما أيضا نعيد التساؤل عنه، لماذا تتحول بعض الأفكار إلى خدمات ونتائج بينما تتوقف أفكار أخرى عند اجتماع أو عرض تقديمي؟ راح تكون معنا أيضا عبر الاتصال إن شاء الله خلال حلقة اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة عائشة
البوصميط، مستشار في مجال الابتكار المؤسسي، راح تتحدث عن التميز المؤسسي وخبرته أيضا في تقييم ممارسات التميز والابتكار. وراح أيضا تكون عندنا ضيفة عبر الاتصال للحديث عن جسر عندما يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة للنفاذ، ربما يعني تأخذنا هذه إلى الأبعاد الإنسانية المهمة للابتكار الرقمي. نتحدث عن مشروع جسر، وهو تصور لنظام ذكي يهدف إلى بناء ترجمة ثنائية الاتجاه بين لغة الإشارة واللغة المنطوقة أو المكتوبة. راح تكون ضيفتنا أسماء بنت خلفان الفلاحية، رئيسة فريق دارة النفاذ والمحتوى الرقمي بفريق التحول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية. راح تتحدث عن ما المستوى الدقة المطلوبة قبل استخدام النظام، وكيف نتعامل مع اختلافات لغة الإشارة، وكيف نحمي بيانات المستخدم، وأيضا من سيدير هذه قاعدة المعرفة ويحدثها بشكل أيضا مستمر. أسئلة كثيرة نفتحها مع ضيوفنا إن شاء الله بعد الفاصل، وبعد أيضا فقرة نفكر ونبتكر. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج ملاذ اليوسفي. ابقوا معنا، هذا هو نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.

أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب، برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار، للحديث أيضا عن الفقرة التي تعودنا عليها نفكر ونبتكر. في كل أسبوع نسافر معكم بين أفكار وتجارب من العالم والمنطقة وسلطنة عمان لنتعرف على مشاريع لم تتوقف عند الفكرة، وإنما حاولت تحويل مشكلة أو احتياج حقيقي إلى قيمة وأثر. واليوم لدينا طبعا 9 نماذج عالمية وإقليمية ومحلية. على المستوى العالمي، في الولايات المتحدة الأمريكية مشروع الذكاء الاصطناعي ولغة الإشارة، طبعا في غصص 2026 أعلنت جوجل عن نموذج للترجمة من لغة الإشارة إلى النص، في خطوة تستهدف جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر وصولا للأشخاص الصم وضعاف السمع والتعامل مع تحدي مهم يتمثل في تعدد لغات الإشارة حول العالم. طبعا بالنسبة للغة الإشارة فيها تحدي كبير على مستوى العالم، في اختلاف في اللغة، يعني بعض الأحيان تترجم باللغة المحلية، ولذلك لما يعني يتم الحديث باللغة الفصحى أو بعض اللغات على مستوى العالم تكون طريقة الإشارة مختلفة، فبالتالي يعني فيها تحدي كبير لهذا المشروع. أيضا في كينيا تريب 360 ومشروع، هذا المشروع طبعا يستخدم الذكاء الاصطناعي وشخصيات ثلاثية الأبعاد لتقديم ترجمة إلى لغة الإشارة بهدف تسهيل الوصول إلى التعليم والخدمات العامة والمنصات الرقمية للأشخاص الصم. أيضا في أوغندا هناك يعني يجمع طريقة جميلة بين السياحة والشمول، إذ برزت تجربة سيجنال الاس اس في أوغندا كنموذج سياحي يقوده أشخاص صم ويوظف لغة الإشارة في تقديم التجربة السياحية، وقد أدرجت ضمن أفكار السفر المبتكر لعام 2026 يعني كجاء أحد الجوائز التي حققها هذا التطبيق. إقليميا في الإمارات العربية المتحدة، في جامعة نيويورك بأبوظبي أطلقت جامعة، طبعا هذه الجامعة في مايو 2026 نظام تشات سيجن، هو نظام ذكاء اصطناعي للتواصل الفوري بلغة الإشارة، صمم للاستخدام في بيئات مثل الجهات الحكومية والصحة والتعليم والسياحة ومراكز النقل، وانتقل المشروع من البحث إلى نموذج تقني قابل للتطبيق. أيضا في المملكة العربية السعودية برنامج الإبداع والريادة لخدمة ضيوف الرحمن، طبعا في المملكة هذا البرنامج يقدم برنامج للإبداع والريادة بوزارة الحج والعمرة، نموذجا لتحويل موسم الحج إلى بيئة حقيقية لاختبار الحلول المبتكرة. طبعا في خلال موسم الحج 1447 جرى اختبار حلول متنوعة، من بينها عربة الغولف الذكية والكابينة الذكية والكرسي الذكي ومنصة أمانتك الرقمية وغيرها من الحلول المتعلقة بالتنقل والخدمات وتجربة الحج. أما في دولة قطر، المنصة الوطنية للتطوع أطلقت في مايو 2026، طبعا هذه المنصة أطلقت تحت شعار أثر مستدام، هي منصة رقمية موحدة تربط المتطوعين بالجهات والفرص التطوعية ضمن بيئة رقمية منظمة. والآن نحن الحمد لله أيضا أيادي منصة أطلقت أيضا في سلطنة عمان، تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، مشكورة لجمع كل المتطوعين في جميع المجالات سواء الأفراد أو المؤسسات. أما في سلطنة عمان فهناك أيضا تطبيق أو نظام فيزت عمان، تعمل طبعا هذه التجربة على ربط المنتجات الخدمات السياحية العمانية بالسوق المحلي والعالمي رقميا،
طبعا حسب بيانات المنصة المنشورة في عام 2026 جرى رقمنة أكثر من 350 خدمة سياحية وربط أكثر من 250 مزودا سياحيا محليا، 80% منهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير أدوات رقمية وتكاملات تساعد في نقل تجربة الزائر من البحث من عمان إلى الحجز والوصول إلى التجربة السياحية. أيضا راح نناقش اليوم مع ضيوفنا مع حمد الحديث عن أيضا شومة قريبة وشبيهة أيضا بس بطرق مختلفة، وأيضا ب يعني جوانب يخدمها بطريقة أيضا مختلفة عن فيزة عمان. أيضا مسرعة حكاية بلد في السياح أيضا في سلطنة عمان، التي أيضا اختتمت مجموعة عمران في 2026 النسخة الأولى من مسرعات حكاية بلد، والتي عملت على تحويل الأفكار السياحية الواعدة إلى مشروعات قابلة للنمو. استقبل البرنامج 29 طلبا واختيرت 7 شركات ناشئة في مجالات شملت تقنيات السفر والمنصات السياحية وغيرها. أيضا هندسها بالذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج طبعا معروف، أطلق بإشراف من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في قطاع الذكاء الاصطناعي النسخة الثانية لعام 2026. شارك فيها 25 فريقا من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات السلطنة، ضمن توجه لتطوير حلول عملية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا كل هذه الأفكار تقودنا إن بالفعل لأن هذه الابتكار يعني ربما يبدأ من فكرة ويذهب إلى بناء إنسان قادر على تطوير هذا المشروع. مستمعين الأعزاء، بعد الفاصل مباشرة نلتقي بضيوفنا في الاستوديو للحديث عن تفاصيل أكثر، سواء ضيوفنا في الاستوديو أو عبر الاتصال، واستمعوا لكل هذه الفقرات، هناك كثير من التفاصيل في هذه المشاريع.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، ونواصل معكم حلقتنا في برنامج نبض الابتكار. الابتكار الذي يصنع طبعا الأثر من احتياج الإنسان إلى حلول قابلة للتوسع. طبعا بعد الجولة في فقرة نفكر ونبتكر وبين نماذج طبعا عالمية وإقليمية ومحلية، نعود إلى الحديث عن تجارب يقودها الشباب في عدة مجالات. نتحدث عن موضوع السياحة وأيضا عن موضوع العمل التطوعي. يسعدنا أن نرحب بحمد بن سعيد الحبسي، رئيس التنفيذي لشركة شومة الطلابية، الشركة التي تعمل على تطوير تطبيق سياحي متكامل يجمع عددا من احتياجات السائح المحلية والدولية، والحاصلة أيضا هذه الشركة على لقب أفضل شركة طلابية لعام 2026 في برنامج ومسابقة الشركة التابعة لإنجاز عمان والمتأهلة لتمثيل سلطنة عمان إقليميا في إنجاز العرب بالقاهرة. حمد، أهلا وسهلا فيكم، مبروكين أو مبارك لكم أيضا هذا التأهل وتمثيل سلطنة عمان إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك أستاذ بدر، وأشكرك على هذه الاستضافة والدعوة الجميلة. طبعا احنا عبارة عن تطبيق سياحي رقمي يقدم جميع احتياجات السائح المحلي والدولي في مكان واحد فقط.
0: ممتاز. طبعا كان ودنا نلتقي فيكم الأسبوع الماضي، بس يمكن بسبب مباراة المنتخب نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا. امس صعد وان شاء الله يعني نشوفه في افضل في المباريات القادمة ان شاء الله. ايضا ضيفتنا جواهر بنت ابراهيم الشحية، قائدة فريق كهاتين وخريجة الكلية الحديثة للعلوم، وهي تجربة طبعا شبابية. رح نعرف هذه التفاصيل. نرحب فيك جواهر وأهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا أخ بدر،
0: الله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب. حمد، يعني شدني كثير العنوان، عنوان الشومة، جميل الاسم المشروع. ويعني كثير من التحديات اللي تواجه قطاع السياحي عندنا في عمان، وكان من أبرز الأفكار في الهاكاثون إن كيف نعمل لو واحد عنده 100 ريال مثلا يريد يروح مثلا ولاية معينة أو منطقة محافظة معينة، كيف يقدر يوزع 100 ريال ويروح لأي فندق أو لأي مخيم. لكن طريقة الفكرة مشروع شومة كان شوي مختلف. إيش أبرز التحديات اللي كنت تواجهها قبل لما اكتشفتوا المشكلة، وكيف قدرتوا تفكروا؟ أنتوا ما شاء الله وزعتوها بطريقة جدا ممتازة بما يخدم ذوي الهمم، بما يخدم أيضا قطاع معين مؤسسي أو قطاع عالمي أو وهكذا. فكيف كانت الفكرة أصلا؟ إيش المشكلة اللي كانتوا تلاحظوها بالضبط؟
1: أولا أستاذ بدر أشكرك على هذه اللفتة الجميلة. احنا سمينا التطبيق باسم شومة، وهو يعني اسم أولا يشد الانتباه كما شد انتباهكم، واللي هو عبارة عن اسم مستنبط من مثل مشهور اسمه شومة ولا نومة، ومثل قديم كان يقولوا أجدادنا، واللي هو عبارة عن اطلع وارتحل ولا تجلس تنام في مكانك. مثل ما قلت، احنا وزعنا مصادر السياحة، وزعنا احتياجات السائح في التطبيق على كل شيء يحتاج السائح، لان احنا هدفنا ان نكون شاملين كل اللي يحتاج السائح. ما يحتاج السائح انه يفتح اكثر من منصة او ينزل اكثر من تطبيق او ينتقل بين عدة منصات ومصادر مثل مكاتب اشخاص او مواقع حتى على اساس انه يبني رحلة متكاملة. هنا تجي شومة انها تبني رحلة متكاملة من الالف الى الياء، من فنادق، اماكن سياحية، مطاعم، رحلات، سيارات اجرة، مرشدين سياحيين، اماكن سياحية غير معروفة، همم شومة، وعدة خدمات ثانية وابتكارات أخرى، عشان إن نخلي جميع احتياجات السائح تحت سقف واحد ومنصة واحدة لتسهيل رحلته. مثل ما قلت أنت، الشخص الحين مع 100 ريال مثلا ويبغى يزور واحدة من محافظات السلطنة، كيف بيقسم هذه 100 ريال؟ كيف بيقسمها على السكن والأكل والرحلات والاستمتاع في هذه؟ وهنا تجي دور ميزة شومة، شومتك، واللي هي عبارة عن عدة أسئلة يسألها النظام للسائح من

0: انه يكمل او انه يبني رحلته، وصعب عليه انه يبنيها من تطبيق واحد. وهذا الشيء اللي سوته شوما، اخذت ميزة او كل المميزات اللي عند المنافسين، من كل منافس اخذت الميزة اللي عنده وخلتها تحت سقف واحد مع ميزات ابتكارية جديدة. طبعا المشاكل اللي واجهتنا في بداية الشركة او بداية تأسيس الشركة، واللي هي عبارة عن مشاكل بناء التطبيق او المشاكل التقنية بسبب خبرتنا الضعيفة في التقنية، كانت مشكلة يعني شوية واجهتنا ووقفتنا لمدة اشهر بسيطة، ولكن الحمد لله يعني الحلول اللي موجودة الحين في السوق، الناس اللي موجودين يعني قدرنا ان نأسس النموذج الاولي، واعتمدنا بانه يكون النموذج النهائي للتطبيق، واللي دخلنا فيه في مسابقة وبرنامج الشركة في انجاز عمان، وحصلنا على افضل شركة طلابية على مستوى السلطنة من ضمن اكثر من 270 شركة في
1: ممتاز
0: بداية
1: ممتاز
0: المسابقة. وبعد التصفيات طبعا وصلت الى 7 شركات في الحفل النهائي. من هذه الـ7 شركات 3 ألقاب كانت موزعة، اللقب الأول واللي هو أفضل شركة طلابية اللي حصلت عليه شركة شوما، وتأهلنا لتمثيل السلطنة في القاهرة مصر في شهر نوفمبر إن شاء الله.
1: بس لما تتكلم حمد عن موضوع ان عندنا مثلا شومة تطبيق سياحي متكامل، وانتو انتقلت جيد كلمة او كلام جميل ان انا اخذت ميزة من كل مثلا المنافسين اللي موجودين
0: نعم
1: عندنا وجمعتهم في مظلة واحدة. جيد، بس اعطينا مثلا المستمع ايضا يعرف الان ويستفيد من هذه التجربة، أعطينا مسار الرحلة. لو مثلا أي شخص الآن، أعطينا كيف ممكن يمر بالرحلة في التطبيق، كيف يبدأ؟
0: نعم خليني امثل لك اول شيء التطبيق بشكل عام. التطبيق فيه جميع الخانات مثل ما قلت، خانات مستقله، الفنادق خانه، المطاعم خانه، وكذلك الاماكن السياحيه، المرشدين السياحيين، رحلات المغامره، رحلات بشكل عام مثل الرحلات البحريه وغيرها، كذلك المطاعم، كذلك عده خانات اخرى مع الميزات التنافسيه اللي حاطينها نحن، دروب شومه، همم شومه، شومتك، والمرشد الصوتي التفاعلي. طبعا بناء الرحله هو مختص بميزه شومتك فقط. السائح يقدر انه يبني رحلته عن طريق ميزه شومتك، وكذلك يقدر انه يختار او يحجز شيء واحد من الاشياء يحتاجها، يقدر انه يحجز الفندق فقط او الفندق مع الرحلات، او يحجز بشكل متكامل عن طريق شومتك، واللي هي
1: ممتاز
0: تسهل عليه وايضا تسرع له بناء الرحله او تخطيط الرحله حاله.
1: هو جيد. أنا بقى حسألك أيضا بعدين سؤال إن كيف تقدر أو كيف يعني درستو موضوع الإقناع، كيف تقنع أن هذا الشركة أو هذا الفندق أو صاحب هذا المنتجعات والمخيمات
0: نعم
1: والفنادق أن يجيوا أيضا إلى تطبيق شومو؟ إيش اللي يخليهم تشجعهم على أساس أن والله هذا التطبيق شومة أفضل من المنافسين، بدون ذكر طبعا من هو
0: نعم
1: المنافس. جواهر شحي قائدة فريق كهتين، تابعنا كثير طبعا من الجهود. خلينا نروح على الجانب الابتكار أكثر، لأن دائما النجاح، النجاح المؤسسي، نجاح الفرق، نجاح بعض البرامج والمشاريع، يمكن كثير من الأشياء المرتبطة في نجاحها، وأهمها القيادة والفريق وأيضا الابتكار في الخدمات. يعني في كثير من الفرق الخيرية وكثير من المشاريع تطلع وبعدين ما تستمر، ما تكون قوية. في فريق خيري قوي وفريق خيري لا،
0: بالفعل
1: وبالتالي لما تيجي تبحثي ليش يعني هذا يحصل على إيرادات قوية أو مبالغ دعم قوي وهذا لا، تحصلي أنه بالفعل في تحدي في طريقة الوصول وإقناع الآخرين في التجربة أو في هذا المشروع. ولهم كل طبعا فرق الخيرية لهم كل التقدير على كل الدعم اللي والأعمال اللي يقوموا فيها طبعا. على وأنتوا طبعا هذا المشروع مكمل للمشروع، مكمل أيضا لمشاريعهم، مكمل أيضا للخدمات اللي تقوم فيها طبعا الفرق الخيرية. كيف بدأت التجربة؟ يعني هل بالفعل لاحظتوا في شيء تحدي موجود في الفرق الخيرية، بالرغم من وزارة الأوقاف أيضا عندها صندوق الزكاة وعندها كثير من الخدمات هذه، وأيضا الفرق الخيرية عندها جهود كبيرة تقوم فيها. إيش يعني التحدي أو المشكلة اللي كنتوا تلاحظوها موجودة وحاولتوا أنكم تكملوا مسار هذه الفرق وتساعدوهم بس بمسار مختلف؟

0: طبعا بدأت تجربة كهاتين قبل 4 سنوات كفريق طلابي من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم تحت مظلة مؤسسة دار العطاء. ومع كل مشاركة اكتشفنا أن العمل التطوعي هو أكبر بكثير من مجرد أن نحن نجمع الأموال لحالة معينة. أصبحنا نفكر كيف ممكن نحن نوصل هذه الرسالة، وكيف نستخدم المحتوى والإبداع والتسويق للوصول إلى الناس، وكيف نخلي كذلك أن المتبرع يشعر أنه هو جزء من صناعة هذه الأثر. ومن هنا بدأ اللي هو مفهوم نبض الابتكار في العطاء عندنا. طبعا نحن نوصل حالة المحتاج إلى يعني أول شيء نبدأ نفهم عن الحالة اللي معطين من دار العطاء بشكل كامل، من هو المستفيد وإيش هي احتياجاته وإيش هي الرسالة اللي نحن ممكن نوصلها إلى المجتمع بدون المساس طبعا بخصوصيته. طبعا بعدها نحدد الجمهور المناسب على أساس والقنوات المناسبة، ولأن كل حالة مختلفة وأحيانا نحتاج إلى محتوى سريع، وأحيانا نحتاج إن نحن نقوم بشراكة مع شركات مع مبادرات وفعاليات نقوم فيها تكون في ساحة ميدانية. بالنسبة لنا الاستراتيجية طبعا تبدأ من الحالة نفسها مش فقط من الوسيلة اللي نحن نستخدمها. فمن التحديات اللي نحن نواجهها إن نحن ننافس الفرق اللي موجودة، لكن المنافسة شريفة طبعا.
1: بس أنا أقصد إيش كانت ال ليش جات هذه الفكرة بالرغم أن في فرق خيرية موجودة، بالرغم أن في منصة جود، في كثير من الأعمال الخيرية موجودة في عمان،
0: أيوة.
1: ليش أنتوا حبيتوا تعملوا فريق بس بطريقة مبتكرة في الحصول على مبالغ لدعم احتياجات بعض الناس أو الحالات؟
0: طيب شوف، هي جمعية دار العطاء سنويا تعمل هذه المبادرة كمسابقة بين جميع الكليات والجامعات اللي موجودة في
1: للبحث عن
0: عمان،
1: أفكار جديدة.
0: أيوة، للبحث عن الأفكار. طبعا فيها عدة معايير هذه المبادرة: الأعلى إرادا، الأكثر احترافية في التنفيذ، وكذلك التأثير على المجتمع، والأفضل فكرة أنت تقوم فيها لجمع هذه المبالغ.
1: ممتاز، انتوا بديتوا الحين صح؟
0: أيوة.
1: اعطينا المسار، لما في حد عنده تحدي معين او حاله من الحالات، كيف يبدا؟ كيف يتواصل معاكم؟ ايش الطريقه المبتكره اللي انتوا تعملوها في المسار ماله؟ في المسار الحاله هذا؟
0: أيوة، هو شوف، هي أول شيء الحالة طبعا توصل لجمعية دار العطاء، ما توصل عندنا نحن بالنفس كفرق كهاتين، توصل عندهم في جمعية دار العطاء. هم هناك يقيموها، يشوفوا إذا هم مستوفين جميع الشروط، بعدها يبدأ يوزعوها على المبادرات على عدة أفرقة. تقريبا نحن حاليا 50 فريق مشارك في مبادرة دار العطاء الكبرى
1: موجود على مستوى السلطنة.
0: على مستوى السلطنة. طيب، وبعدها تقريبا هذا يكون في بداية شهر 5 يتم توزيع هذه الحالات. بعدها في مرحلة اللي هي التقييم في المنتصف، يقيموا الفرق، يشوفوا إيش هي الفرق النشطة اللي تقوم بفعاليات، سواء كانت فعاليات ميدانية أو سواء تستخدمون السوشيال ميديا لإغلاق هذه الحالات. يتم فرز هذه الفرق إلى بعدين في فترة اللي هي فترة التقييم، هذه تكون في نهاية بداية أكتوبر يتم تقييم الفرق. تقريبا يصل إلى 20 فريق. بعد هذا ال20 فريق يتأهل منهم، يتأهلوا هذه الفرق للحفل الختامي، فيتوجوا 9 منهم فقط.
1: ممتاز، والتسعة هذول يظلوا شغالين مع فريق الرحمة؟
0: لا لا، مع جمعية دار العطاء
1: ما
0: فقط.
1: أقصد مع جمعية
0: أيوة،
1: دار العطاء.
0: لكن ما يكونوا شغالين، خلاص يكون تنتهي المبادرة، عاد بعد السنة اللي بعدها شهر 5 كذا يفتحوا مرة ثانية.
1: ممتاز، إذا إيش أبرز الحالات اللي مرت عندكم وكان ولاحظتوا أن الفريق اشتغل فيه بشكل كبير جدا، وفي كان ردود أفعال قوية ومتابعة، وأيضا أغلقت الحالة بشكل سريع؟
0: نحن عندنا حالة تقريبا بقيمة اللي هي 10,000 ريال عمان. شوف، نحن مسمى الفريق كهاتين، اللي نحن اقتبسنا هذا الاسم من الحديث النبوي: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فكانت هذه الحالة لامرأة يتيمة لديها 10 أطفال، وكان عليها اللي هو أمر حبس خلاص. فبدأ المجتمع يتفاعل أكثر مع هذه الحالة كونها إنها امرأة، فقدرنا نغطي هذه الحالة تقريبا بغضون 3 أسابيع مع تجاوب المجتمع معنا.
1: ممتاز، ممتاز جدا. حمد أيضا يعني ممكن أتوقع أن حتى شومة ممكن يعني مشروعكم ممكن تستفيدوا من منصة شومة، على الأقل يكون نسبة من الدخل أو نسبة من وهنا ترويج أكثر،
0: أيوة. نعم صحيح.
1: ومؤسسات يجمع ما بين مؤسسات حكومية، مؤسسات قطاع خاص، وما بين أيضا
2: قطاع حكومي.
1: مستفيدين من القطاع الحكومي ومستفيدين أيضا. جيد أيضا.

0: ان بعض الاحيان نشبك مثل هذه المشاريع مع بعضها البعض. حمد شومه، كيف تقدر او تتوقع ان اصحاب المخيمات واصحاب الفنادق يروح لشومه، بالرغم انه موجود الان في منصات يعني على الويب الانترنت، موجود كثير من يعني مواقع هذه الفنادق موجود وسهلة الوصول، أسعارها موجود وسهلة الوصول، ما أعتقد يحتاجوا أنهم يروحوا لشومة. إيش اللي يخليهم يشدهم أنكم بالفعل أروح لشومة؟ شو راح أحصل في شومة؟
1: نعم، هذا السؤال كان من أوائل الأسئلة اللي سألناها في بداية تأسيس الشركة. السؤال له عدة إجابات، منها أنه نحن ما نجبر صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة أو صاحب مزود الخدمة السياحية أنه يستغني عن باقي الشركات أو باقي المنصات اللي هو داخل فيها. فنحن نقول له خليك مع المنافسين، ولكن ادخل معانا بعدد معين من الغرف. مثلا لو كان فندق، مثلا نقول ادخل معانا بخمسين أو مئة غرفة. كذلك إذا كان رحلات سياحية نقول له ادخل معانا على الأقل 5 إلى 10 رحلات سياحية من الرحلات اللي تقدمها. أولا، نسبة العمولة اللي ناخذها في شومة أقل من النسبة الموجودة في السوق العالمي أو السوق المحلي. ليش؟ لأن احنا بعدنا في بداية تنشئة الشركة السياحية، شركة ناشئة بدايتها لازم تكون مرنة، وما نطلب رسوم. بعض الشركات يطلبوا رسوم من مزودي الخدمة السياحية انهم يكونوا داخل المنصة، وهذا الشيء اللي قايش وما تخلينا ما يطلب رسوم. ايضا نحن لما ندخل في دولة، لان نحن من رؤيتنا بعيد المدى نتوسع اقليميا في دول الخليج وبعدها في المنطقة، لما نكون في دولة نأسس منظومة مع شبكة علاقة قوية مع المحليين، مزودين خدمات سياحية، مشغلين جولات سياحية، ونستهدف الشباب بكل انواعهم. يعني الشاب لما يبغى يطلع رحلة ما يبغى يشوف الإعلانات الرسمية والإعلانات السياحية الرسمية، يبغى يشوف الإعلانات اللي تقرب من شغفه كشاب بيحب المغامرة. وهذا الشيء اللي قاعد تسوي شومة حرفيا قاعد تطلع كل الأماكن السياحية الموجودة في عمان، كل التجارب الموجودة في عمان، تعطيها للشباب أو للسياح المحليين قبل الدوليين، لأننا حنركز على السياح المحليين والدوليين نفس التركيز.
0: ممتاز.
1: أيضا ننشئ تجارب جديدة ونبتكر تجارب جديدة، ونحاول أن نعثر على أماكن سياحية جديدة في دروب شومة مثل ما قلت. فأختصر لك إياها في 3 نقاط سريعة، اللي هي 0 مخاطرة، شريحة جديدة من الشباب أو العملاء الموجودين في السوق، وأثر وطني، لأن ندعم ونوكل التجارب والمشاريع العمانية المحلية.
0: ممتاز. بس حمد، أيضا كيف لما تتحدث عن جدولة، كيف ممكن ينشأ لك جدول؟ يعني أربط على كلامك اللي قبل شوي، تقول إن عندي شريحة من الشباب عندهم اهتمامات معينة، فيمكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يقرأ هذا تطبيقك أو المشروع، يقرأ أيضا هذا المستخدم إيش الاهتمامات ماله، بناء على بحثه، بناء على أيضا قراءة بعض الخوارزميات اللي موجودة عنده، إيش اللي توجهه، مغامرات، توجهه مغامرات بحرية، مغامرات رملية، سياحة بحرية، سياحة رملية، سياحة صحراوية، سياحة أيضا يعني طبيعية. فهنا راح يميز. والجدول كيف يبني له بعدين؟ هل يبني له بناء على اهتماماته؟ ممكن هو يعطي، يشوف ان هذا الشخص اهتماماته والله كذا، ممكن يعطي خيارات، روح هنا هنا هنا، او مبنية الجدول على التكلفة؟ هل مبنية على التكلفة ولا مبنية على الاهتمام؟
1: طبعا تجربة السائح الكاملة في ميزة شومتك مبنية على عدة أشياء. أولها طبعا التكلفة، وثاني شيء اهتمام السائح، لأن التكلفة شيء مهم. يعني ما بتقول لي أنا باغى أروح رحلات مغامرة أو رحلات بتكاليف عالية، والتكلفة اللي عندك أو المبلغ اللي عندك مبلغ بسيط. فنحن نوازن ما بين التكلفة واهتمام السائح. طبعا النظام عنده عدة خانات، يسأل السائح الأسئلة والجواب عن طريق اختيار واحدة من الخانات، اللي هي إما المغامرة أو الاسترخاء أو السفر للتسوق وغيرها من الخانات الموجودة. يقدر أن يختار أكثر من خانة إلى 3 خانات. النظام بناء عليه أنه يسوي رحلة متكاملة. طبعا النظام ما يقدم له جدول واحد، يقدم له 3 جداول. السائح عاد يختار الجدول اللي يناسبه أكثر، أو أنه يقدر أنه يعترض على جميع 3 جداول ويكتب

0: في مسودة خاصة الأشياء اللي هو يبغاها بشكل خاص، وإذا البرنامج متاح أن يقدم له هذه الأشياء طبعا النظام بيقدم له إياها.
1: ممتاز. وبالنسبة للنظام الصوتي، ايش يعني راح يضيف للمستخدم بالضبط؟
0: نعم، المرشد الصوتي التفاعلي موجود في كل الأماكن السياحية المسجلة داخل تطبيق شومه. طبعا الأماكن السياحية المسجلة داخل التطبيق هي أماكن سياحية معروفة، وادي الخوض، شاطئ القرم، سوق مطرح، الأماكن المعروفة السياحية ومقسمة على حسب المحافظات والولايات كذلك. المرشد الصوتي التفاعلي ميزته أنه يقدم أفضل أوقات زيارة، نصيحة للزوار، نبذة على المكان، قصة المكان للسائح في غضون من دقيقة إلى دقيقة ونص بمجرد تشغيل المرشد الصوتي التفاعلي داخل الخاص بهذاك المكان السياحي.
1: وراح يعطيه ميزة معينة، مثلا كتابة أو أعطيه جدول كتابي.
0: نحن الآن قاسين نشتغل أنه لكل مكان سياحي يكون فيه المرشد الصوتي التفاعلي وكذلك تحليل البيانات، يعني يسمع صوت المرشد الصوتي عن طريق الـ AI وكذلك يشوف البيانات أمامه، أو يشوف إذا كان في قصة عن المكان يقرأ النبذة عن المكان، وطبعا في كل مكان في نبذة عن المكان وأحسن أوقات الزيارة وكذا، فهي تكون سمعية وبصرية في نفس الوقت.
1: ممتاز. جواهر، أنا أرجع لك أيضا في موضوع، بعد كلام حمد، في موضوع هنا أيضا ركزت على موضوع الانتشار. كيف ممكن نربط المستفيد بهذه المنصة؟ كيف ممكن نربط أصحاب الخدمة أيضا بالمنصة؟ هنا أسألكم أيضا، أنتم هل تلاحظي أن التميز دائما من الفريق، ولا من لما نقول والله عندنا متابعة تابعوا هذه الحالة أو هذا الفيديو أو هذا الخبر 1,000,000 مشاهد مثلا عندكم، هل تقرأوا هذا 1,000,000 هو نجاح للفريق ولا نجاح لصانعي المحتوى اللي أنتم ركزتوا أنهم ينشروا هذه الحالة، أو أن أصلا طبيعة الحالة هي نفسها من ساعدت انتشار بشكل كبير؟ يعني هل الفكرة انكم تختاروا نوع الحالة عشان تساعدكم في عملية الانتشار، ام لا صانعي المحتوى اللي انتم مرتبطين معهم هم اللي يساعدوكم على الانتشار بشكل كبير؟
2: طبعا هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا. المشاهدة هي مجرد بداية، نحن نقيس نجاح الحملة بمدى تحول التفاعل هذا إلى صدق فعل، اللي هو كم شخص تبرع، هل أغلقت الحالة، وكم استغرقنا نحن على أساس أن نوصل للهدف، وهل أن نحن وصلنا لجمهور جديد ممكن أن يساعدنا مستقبلا في المبادرات. وكذلك ما ننظر إلى عدد المشاهدات طبعا وحدها، بل إلى الأثر اللي نحن ممكن نتركه في هذه الحالة. طبعا نحن صناع المحتوى ما نختارهم عشوائيا، نختارهم على حسب الجمهور اللي هم معهم وإيش مدى ثقة الجمهور بهذا صانع المحتوى في الجانب الخيري والعمل التطوعي،
1: علاقته مع الجمهور.
2: بالضبط.
1: جميل جميل جدا. وبالنسبة للخصوصية كيف ترعيوها؟ يعني هل حصلت لكم حالات يعني شكاوي مثلا بسبب بعض الخصوصية، مثلا طلعت الخصوصية، كيف تضمنوا موضوع الخصوصية في حالة انتم ايضا انتم فريق تحت مظلة فريق، يعني مش يعني مباشرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، هل تعانوا من هذا الشيء؟ هل انتم عندكم خطوات اخرى تعملوها على اساس ايضا تكون للمظلة شوية يعني رسمية اكثر، وبالتالي تستطيعوا انكم تشتغلوا في اعمال ايضا اوسع مستقبلا؟
2: هذه من اهم الاشياء اللي عندنا، ان نحن نعرف الناس بالحاجه بدون ما نحن نمس خصوصيه اصحاب الشان بالنفس. طبعا عشان كذا نحن نركز على المعلومات الضروريه فقط، ايش سبب ان هذا الشخص يعني عنده امر حبس، كم عدد الأطفال اللي عنده، هل هو يعي الأسرة أم هو بنفسه، هذه الخصوصية يعني نحن فقط نحتاج لهذه المعلومات. أما الخصوصية مثلا إذا في شخص حب أن يتكفل بالباقي من مبلغ أو شيء ويريد يعرف بيانات أكثر يتعمق يعني بشكل كبير في هذه الحالة، فيتوجه لجمعية دار العطاء على طول، من عندهم هم يعطوا، أما نحن أبدا مش مصرح لنا، أصلا نحن ما نعرف شيء عن الحالة، يعني فقط إيش هم
1: البيانات الأساسية اللي
2: بالضبط، أيوة المبلغ اللي عليه وإيش أمر إيش سبب أمر الحبس فقط.
1: ممتاز ممتاز. ملاد، بنطلع فاصل ونعود مرة ثانية مع ضيوفنا في الاستوديو إن شاء الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الشباب، نواصل معكم هذه الحلقة من نبض الابتكار. ضيوفنا في الاستوديو كل من حمد بن سعيد الحبسي رئيس تنفيذي لشركة شوم الطلابية، طبعا هذه الشركة اللي حصلت على أفضل شركة طلابية لعام 2026 في برنامج ومسابقة الشركة التابعة لإنجاز عمان والمتأهلة لتمثيل سلطنة عمان إقليميا في إنجاز العرب بالقاهرة. أيضا جواهر بنت إبراهيم الشحي قائدة فريق كهاتين، طبعا هذه التجربة شبابية في العمل التطوعي، تعمل تحت مظلة مؤسسة دار العطاء وتسعى إلى ابتكار أساليب جديدة في جمع التبرعات وصناعة المحتوى والفعاليات والشركات المجتمعية. جواهر نرجع لك مرة ثانية، طبعا يعني لما نتحدث عن موضوع أساليب جديدة في جمع التبرعات وصناعة المحتوى والفعاليات والشركات المجتمعية، هو الجيد أنكم أنتم تحت مظلة دار العطاء، وهذا طبعا تعتبر على الأقل مظلة تستطيعوا من خلالها أن يثقوا فيكم المجتمع بشكل كبير، لكن باستخدام صناعة محتوى مختلف للوصول لأكبر شريحة ممكنة. هل صياغة المحتوى وأيضا إنتاج الفيديوهات اللي كنتوا تنشروها، هل هي كانت أيضا السبب الحقيقي في التأثير على يعني المتبرعين وأيضا انتشاره بأكبر عدد ممكن من المجتمع؟ وهل بالفعل الشباب صنعوا، الفريق عندكم صنعوا شبكة كبيرة حتى تضمنوا أنكم تقدروا كل مرة أو كل حالة تنشروها، هل تحسوا أن هذه الحالة اللي بعدها الوقت أقل أنكم تحصلوا على المبلغ المطلوب؟ وهل هي أكبر مبلغ كنتوا طلبتوه فقط 10,000؟
1: الحالات؟ أبرد على آخر سؤال، آخر فقرة. طبعا نحن أكبر حالة مسكناها تقريبا 11,000. طيب لكن نرجع لبارت اللي هو المؤثرين وصناع.
0: بعدني بضيف شيء، يعني بعد 11,000 لو الآن أعطيناكم حالة 120,000، كم تتوقعي كم يوم بتغطوه؟
1: ما نقول يوم، يمكن شهر.
0: شهر يحتاج؟
1: أيوة
0: ما شاء الله،
1: يعني يحتاج له مدة. تعرف نحن نقيس بعد اللي هو الحالة، مضمون الحالة كيف ممكن إن هي توصل للناس، هل هي حالة جدا مؤثرة؟ يعني نقدر نحن من خلالها نوصل للمجتمع العماني. هو الحمد لله في تجاوب معنا من ناحية المجتمع العماني بالعطاء وبالمبالغ المادية اللي هم يدفعوها معنا. طبعا كان عندنا حالة اللي هي بقيمة 3,850، الحمد لله هذه قدرنا نحن نسكرها بأقل من 48 ساعة. طبعا هو يعتبر هذه من أسرع الحالات اللي تجاوبه معنا، فمن خلالها خذينا تقريبا تعاوننا مع 22 صانع محتوى. طبعا مثل ما بلغتك سابقا، كل مؤثر وجمهوره ومدى ثقته في العمل التطوعي والخير اللي هو يقوم فيه، فالحمد لله لقينا تجاوب ممتاز وقدرنا ان احنا نسكر هذه الحالة في اقرب وقت ممكن اللي هي 48 ساعة.
0: ممتاز جدا. حمد، دروب شومة، قلتوا ان دروب شومة نوديهم اماكن غير معروفة.
2: نعم،
0: بس كيف تضمن الوصول؟ انت خاصة تدير منصة.
2: نعم،
0: يعني شغلتك الاساسية منصة، يمكن حتى المكان واحد منكم يمكن راح للبقية لا، فكيف تضمن أن سلامة الزوار؟ لأن بعدين المسؤولية تكون عليك، لأنك يعني الناس أصلاً راحت هذا الموقع بناء على الطلب من خلال شومة.
2: نعم، أوضح لك بشكل أكثر. إحنا في التطبيق مع جميع الشركاء الموجودين داخل التطبيق وجميع الخانات، نحن مجرد وسطاء، ما نقدم أي خدمة بشكل مباشر للعميل، مجرد وسطاء داخل يعني منصة وسيطة للسياحة الرقمية في عمان. فإحنا جمعنا السياحة والرقمنة والاقتصاد، وهذه
0: أنا رحت ذاك المكان عن طريق منصتكم.
2: نعم انت رحت هذاك المكان عن طريق منصتنا، ولكن احنا ما ندخل اي مكان في تطبيق شوم، ندخل المكان بعد ما نتوثق من سلامة المكان، المكان هل هو صحيح يعتبر من الاماكن الغير معروفة. وهذه دروب شومة خاصة بالسياح المحليين، لان كما تعرف الاماكن السياحية متكررة في سلطنة عمان، فالسائح يبغى يغير اماكن سياحية، يبغى يروح اماكن سياحية جديدة ما جاء لاكتشفها، وهنا تجي خان دروب شومة تطلع الجواهر الثمية الموجودة داخل سلطنة عمان وتقدمها للعميل بشكل مباشر. طبعا نجيب أماكن سياحية من عدة قنوات، منها أهل القرى نفسها، القرى اللي فيها الأماكن السياحية غير معروفة، كذلك بعض الشركات تختص منها تبحث عن أماكن سياحية غير معروفة، أيضا هناك صناع محتوى مختصين أنهم يدوروا الأماكن الغير معروفة والأماكن المخفية في سلطنة عمان. هذه هي قنوات البحث عندنا خاصة بدروب شومة.
0: ممتاز. جواهر أيضا فكرة حجرة الشيخ، اسم جميل شدني صراحة، لكن ربطته بتوزيع شتلات، يعني بعيد عن حالات المتعثرة أو مسجونة وكفالة أو غيرها، رحتوا لموضوع توزيع الشتلات على المتبرعين. كيف كانت هذه الفكرة بالضبط وشو هدفها؟
1: طبعا كنا نريد أن يكون التبرع تجربة يتذكرها الشخص، وليست أنها مجرد تبرع، مجرد أنه يدفع مبلغ وتنتهي القصة، لا، حبينا أنه هو يكون يعني فكرة الشتلات جت كرمز جميل للعطاء. ممكن نحن استمدينا هذه الفكرة عندنا في الكلية في مركز للاستدامة، فيها هناك شتلات وأشجار وكذا، نحن كنا نحاول يعني نعطي للمتبرع شيء ما يضر بالبيئة كثر ما أنه هو يكون موجود معه وينمو مع الوقت. وجاءت بعد كذلك فكرة مزرعة كهاتين. طبعا بعد ما عملنا هذه الحملة قلنا نسوي مزرعة كهاتين، كل شخص يتبرع ياخذ الشتلة معه إلى المنزل ويعني ويتذكرها، هذه كونها مرتبطة بفريق كهاتين.
0: وملتقى الخير إيش كان هدفه؟
1: ملتقى الخير كان بالتعاون مع منافس معانا، فريق ابن الخير من كلية مسقط. كانت فكرته أن نحن ننمي اللي هي البزنزات اللي موجودة اقتصاديا واجتماعيا، يكون يتعرفوا عليها صناع المحتوى اللي عندنا وينشروا عنهم، وكذلك كان عندنا مشاركات من بزنزات لأصحاب الهمم.
0: ممتاز. وإيش كانت إيش الأثر اللي ترك الملتقى بعد اللقاء؟ هل الأثر أني يكون عندي استدامة في موضوع الداعمين وأيضا ارتباطهم معي في ملتقياتي، رواد الأعمال ومؤسسات صغيرة ومتوسطة؟
1: بالفعل، شوف، نحن هذه البزنزات اللي شاركت معانا نحن تواصلنا مع صناع المحتوى بحيث أنهم يكونوا موجودين هناك على أساس أنه يغطوا هذا الملتقى ويستفيدوا هم بشكل أكثر. هم من هناك سعر المشاركة، طبعا سعر المشاركة كامل راح للحالات اللي موجودة عندنا سواء لفريق كهاتين أو لفريق ابن الخير، فكذا نحن غطينا تقريبا مبلغ من الحالة، وكذا هم استفادوا كذلك من البيع بسبب انتشار للبزنزات اللي عندهم.
0: هل يعني صار موقف ان كان في متبرعين دائما معاكم فجأة انقطعوا فجأة؟
1: لا، يعني بشكل عام نحن المتبرعين اللي مثلا نحن نخبرهم عن الحالة الأولى هم يأخذوا أرقامنا على أساس أن هم يتواصلوا معنا ودائما يبلغونا. نحن عندنا فقرة اللي هي صدقة الجمعة، دائما هم يقولون نحن بعد ترسلونا صدقة الجمعة، فدائما يعني كل شهر نحن تقريبا نغطي حالة ونفتح حالة أخرى فهم يأخذوها.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. حمد، يعني راح تحدثنا قبل عن دروب شومة.
2: نعم.
0: وتكلمت أيضا عن شيء اسمه همم شومة، هذه مسميات جميلة طبعا لخدمة ذوي الهمم. إيش الخاصية اللي يعني هل جلستوا مع هذه الفئة سألتوها إيش محتاجة في شومة، وإيش الأشياء اللي أضفتوها في شومة شفتوها بالفعل تلامس احتياجاتهم بشكل كبير؟
2: نعم، بداية احنا سوينا استبيان لعدد تقريبا 100 إلى 120 شخص من ذوي الهمم الموجودين في سلطنة عمان. في الاستبيان سألناهم وش المشاكل اللي تواجهكم عند زيارة أي مكان سياحي أو لما تبغى تعيش تجربة. في النهاية هو يعني شخص، في أشخاص من ذوي الهمم نحن نعرفهم بشكل شخصي يحبوا المغامرة، يحبوا أنهم يطلعوا ويستكشفوا أماكن جديدة. أغلبهم قالوا بأنه المشكلة الأكبر بأنه لما يروح إلى أماكن سياحية يحصلوا أن المكان السياحي أو الإدارة اللي في المكان السياحي ما توفر لهم الأشياء اللي تخلوا تجربتهم آمنة وسريعة وسهلة،
0: الأدوات والخدمات،
2: الأدوات، الخدمات، الأشياء اللي يحتاجوها بشكل عام. هنا جاء دور همم شومن أن نوفر لهم الأماكن السياحية اللي تقدم لهم الاحتياجات اللي يحتاجوها عشان أن يعيشوا تجربة آمنة وسريعة ومتكاملة في نفس الوقت.
0: منين عرفتوا الاحتياجات؟
2: من الاستبيان نفسه. سوينا في الاستبيان، سألناهم عن عدة أسئلة وكذلك عن بحث بشكل أكبر يعني مع قطاعات ذوي الهمم. أيضا الأنشطة، الفعاليات، الملتقيات اللي تصير خاصة بذوي الهمم أغلبها تكون موجودة داخل خانة ذوي الهمم، ويكون في إشعار خاص لذوي الهمم. أيضا نقدم لهم خدمات بعضها تكون مجانية وبعضها بأسعار منخفضة لزيارة أماكن سياحية، لخوض تجربة سياحية متكاملة مع يعني جعل الاحتياطات اللي هو أن نقدم لهم التجربة أن تكون آمنة وسريعة وسهلة.
0: هذا هو النتائج. وش أبرز النتائج اللي حصلتوا من الاستبيان؟
2: مثل ما قلت لك،
0: يعني هل بالفعل في شيء نقص حصلته بناء على الاستبيان؟ هل في احتياج قوي جيد أيضا؟ حتى الآن مستمعين ممكن يعني أو المسؤولين عن هذا القطاع ممكن أيضا يساهموا، أو حتى المحافظات تساهم في توفير مثل هذه الخدمات.
2: طبعا بفضل الجهات المختصة والناس المختصين بموضوع ذوي الهمم ما في هناك مشاكل كبيرة أو مشاكل معقدة بشكل كبير تختص بذوي الهمم في السياحة داخل سلطنة عمان. ولكن مثل ما قلت لك، بعض الأماكن ما يقدموا لهم التجربة بشكل آمن، بعض الأماكن يصعب عليهم أنهم يعيشوا فيها التجربة بشكل سهل وسريع كذلك، أو أيضا يعني أغلبهم كانوا يشتكوا من موضوع قلة الأماكن السياحية اللي تخدم همم شو أو اللي تقدم ذوي الهمم. يعني هم عندهم أماكن سياحية قليلة يزوروها بشكل متكرر. ليش؟ لأن باقي الأماكن السياحية اللي هي خاصة يعني الأماكن السياحية العامة ما تقدم لهم الأشياء اللي يحتاجوها عشان تكمل تجربتهم بشكل كامل. وهنا جاء دور شومة أنهم يطلعوا الأماكن السياحية اللي تقدم لهم الأشياء اللي يحتاجوها، وكذلك ننشئ ملتقيات وننشئ أنشطة وفعاليات خاصة بذوي الهمم.
0: وأيضا تساعدوهم أن بالفعل يحصلوا على هذه الخدمات، ما شرط أن هذه الخدمات تكون موجودة، ممكن تكون أنتوا سبب.
2: نعم.
0: وفي هذا الأثر، يعني ممكن أنتوا توصلوا هذه الرسالة للجهات المعنية أو صاحب المكان السياحي اللي ممكن بالفعل يوفر هذه الخدمات بناء على الاحتياجات اللي انتم طلبتوها. يمكن هو ما كان يعني دارس هذا الاحتياج.
2: اكيد اكيد.
0: ممتاز. مستمعين الاعزاء، نروح مباشرة للحديث عن الجزء الابتكار من زاوية الشباب والمشروعات والمبادرات. ماذا يحدث طبعا عندما تدخل الفكرة إلى المؤسسة؟ طبعا هناك كثير من المؤسسات قد تمتلك موظفين مبدعين وبيانات وتقنيات وموارد، وتصل إليها يوميا ملاحظات المتعاملين وتحدياتهم، ومع ذلك لا تتحول كل فكرة جيدة إلى طبعا هذا إلى ابتكار. فدائما نسأل إيش المشكلة؟ في نقص الأفكار ولا في بيئة هذه البيئة التي تستقبل هذه الفكرة، أم في القيادة، أم في آليات التجربة والقياس واتخاذ أيضا القرار؟ طبعا الحديث عن هذا الجانب يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الاتصال من دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة عائشة البوسميط، مستشارة في مجال الابتكار المؤسسي بخبرة مهنية تتجاوز 3 عقود في الاتصال الحكومي وتجربة المتعامل والتميز المؤسسي، إلى جانب طبعا خبرتها في تقييم ممارسات الابتكار والتميز ومسيرة حافلة بأيضا كثير من التكريمات في مجال الابتكار والتحول الرقمي والاتصال. دكتورة عائشة، أهلا وسهلا بك معنا في سلطنة عمان عبر أثير إذاعة الشباب، سعداء بوجودك في نبض الابتكار.
3: يا هلا ومرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أهلا وسهلا فيكم، يعني سعيدة جدا بوجودي معاكم ومع الجمهور الجميل في سلطنة عمان.
0: الله يعطيك العافية دكتورة، شكرا جزيلا لك على إتاحة لنا الفرصة طبعا أنك تكوني ضيفة معنا اليوم في نبض الابتكار. طبعا دكتورة، بعد أكثر من 30 عام في العمل المؤسسي، في رأيك هل تعتقدي أن المؤسسات اليوم تعاني فعلا في نقص أو من نقص الأفكار، أو أن من باب تجربتك وأيضا خبرتك في هذا الجانب أنه يعني التحدي الأكبر هو وجود قيادات وأنظمة تمنع طبعا هذه الأفكار الجيدة فرصة للتجربة والتنفيذ؟
3: والله من تجربتي أخي بدر، يعني في يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة أيضا، يعني لأني أيضا رئيس فريق تقييم في الابتكار، يعني لا أجد أن الأفكار يعني شحيحة، بالعكس الأفكار ما شاء الله الموظفين مبدعين، والمؤسسات تضع أيضا أنظمة لتشجيع الموظفين على يعني الابتكار، وأنهم يأتون بأفكار، وليس فقط الموظفين ولكن أيضا يشاركون حتى الجمهور. يعني هذه الأنظمة تشجع الجميع، والقيادة أيضا تشجع حتى الجمهور في المشاركة في هذه الأفكار لتطوير خدماتها، يعني المساهمة أيضا في أنها تكون جزء من هذه الهيكلة المؤسسية. فالحقيقة يعني الأفكار موجودة، لكن إلى أين تسير هذه الأفكار؟ يعني الأفكار موجودة، لكن عملية انتقاء الأفكار، عملية متابعة هذه الأفكار، عملية تنفيذها، هي ربما ما تحتاج إلى الكثير من يمكن التركيز في أنها تترك أثر في تنفيذها. لأن مثل ما تعرف الإبداع في الأفكار يعني موجود، لكن تطبيقها وأنها تكون فعلا يعني فكرة مطبقة ومبتكرة، هنا يأتي يمكن التحدي الأكبر.
0: ممتاز. بس دكتورة يعني نتحدث دائما عن الموضوع القائد الداعم للابتكار، لكن ربما عمليا في رأيك ما السلوكيات طبعا القيادية التي تقتل الابتكار دائما في المؤسسة دون أن ينتبه هذا القائد إلى أنه يفعل ذلك وبدون ما يحس في ذلك؟ وفي المقابل طبعا أكيد في شيء موجود في الموظف نفسه، في طريقة طرح الفكرة وما يعرف متى يعني، فإيش محتاج من سلوك أو أداة حتى يوصل فكرته بطريقة صحيحة لهذا القائد بحيث أنه يقتنع بهذه الفكرة؟ لأن كثير من الموظفين عندهم أفكار بس ما عندهم الطريقة لتوصيل الفكرة للقائد، وبالتالي يقول أنا ما حد يستمع من عندي الأفكار، هو في المقابل ما عنده الطريقة والأداة في الوصول فكرته بطريقة صحيحة للقائد.
3: نعم صحيح، يعني هو طبعا دور القائد كثير مهم في المؤسسة. يعني إذا كان القائد يهيئ الظروف دائما اللي تسمح بتحويل هذه الأفكار إلى تطبيق، إلى تطوير في المؤسسة، يفسح المجال للموظفين بأنهم يعبرون يعني عن أفكارهم وعن آرائهم، يشجعهم على أنهم يعني ما يهابون من المشاركة. لأن كل ما احنا قلصنا يمكن وانتقدنا واضعفنا من الافكار المقدمه او حكمنا عليها مثل ما نقول يعني قبل ما احنا نفهمها، ممكن هذا يخلي الموظف يتردد شوي، انت ما تعرف قبل بدر انه ينطلق وانه يحصل هذه البيئه اللي هي تسمح له بانه يعني يشارك بافكاره ويشارك بالتجربه ويخطئ يعني. لكن الاساس فيه يمكن الافكار انك تاتي بجديد أو تضيف على أمر موجود، فإنك أنت يعني تقدم فيه نظرة مختلفة، زاوية مختلفة، شكل جديد، فكرة جديدة. اللي يضعف دائما هو أن ما تكون البيئة محفزة أو ما يكون صحيح. القائد مشجع. طبعا الموظف لما يقدم هذه الأفكار أول شيء يفكر فيه طالما هناك فكرة جديدة هو الحق الأدبي. يعني دائما أنا أنصح الموظفين أنهم يوثقون يعني أي فكرة عندهم إذا كان هناك نظام في المؤسسة، فيوثقون عن طريق طبعا وضعه في النظام. في كثير من المؤسسات تعتمد دائما على الأنظمة، لأن اليوم مثل ما تعرف أخي بدر المؤسسات يعني دائما تشارك في الجوائز، يعني تريد أن يعني أيضا تطبق هذه الأفكار تحفظ من التطوير والأثر اللي تحب تبرزه في هذه الجوائز، فبالتالي التوثيق مهم. كذلك أيضا يعني يمكن إذا شخص مبدع بالفعل في المؤسسة، يمكن أحيانا في اجتماعات عصف ذهني، في مشاركات، دائما يعني يبدع الأساس في الفكرة أنك أنت تقدم شيء يقدم حل، يعني يحل مشكلة، يحل يعني أمر تحتاجه المؤسسة. يعني متى يستمع لك القائد؟ إذا حس أنك أنت تأتي بجديد، تأتي بأمر ممكن يطور في المؤسسة أو يمكن يحل مشكلة قائمة. فهذه المؤشرات يمكن الأساسية يعني. وبعدين أعتقد أن لازم الموظف ما يعني، يمكن بعض الموظفين يسمعون يقول لي إحنا نقدم أفكار ما حد مثلا يرد علينا أو كذا، تحصل في المؤسسات، لكن مطلوب منه أيضا أنه هو يعني يظل يحافظ على هذه الروح اللي هي المبدعة، اللي دائما يقدم من خلالها ويوثق، لأن في النهاية راح يجي لليوم اللي يقدم. يعني أنا يمكن حصلت جائزتين في الابتكار، قدمتهم ما كنت انتظر الجائزة، لكن كنت أوثق يعني. فمهم جدا، وأيضا من خلال شغلي كمقيم أشوف الآخرين دائما، لما أي أقيم ألاحظ أن هذا الموظف يعني يشارك يعني مشاركات كم مرة. أيضا حتى مثل ما قلنا الجمهور، لما الجمهور يقدم شكوى هو يقدم أيضا اقتراح على الصعيد الآخر.
0: ممتاز. يعني دكتورة أيضا تطرقتي لموضوع لما تعرض لكم مجموعة ممارسات في المؤسسات والابتكار، وأنت طبعا خبرتك كمقيمة، عندما تعرض يعني هذه عشرات المبادرات و يعني نصفها أو يصفها المقدم إنها مبتكرة، إيش أنت شخصيا إيش كنت تبحثي يعني لما تشوف الملفات عن قيمة هذه المبادرة وأثرها الفعلي؟ تركزي بشكل كبير على ماذا على أساس تحكمي عليها بالفعل إن هذه تلامس بالفعل الابتكار أو لا؟
3: نعم، هو الحقيقة في عدة أمور. لما أني نقيم المبادرة دائما نحاول نحن نفهم الحل، المشكلة اللي حلتها هذه المبادرة، يعني ما الذي قدمت هذه المبادرة ساعدت على أن تحل يعني مشكلة قائمة أو تضيف لمثلا تطوير في المؤسسة. هذا جانب اللي هو نسميه إحنا الأثر. فالأثر اللي تركته هذه الفكرة المبتكرة، فهل هناك تغيير جوهري؟ ربما بعض الأفكار، عشان نكون عمليين وقريبين يعني للمستمعين، بعض الأفكار ممكن يعني تؤثر في جانب مادي، يعني توفر ترشيد كبير للمؤسسات. هناك أيضا بعض الأفكار اللي ممكن تطور في أنها تختصر بعض الإجراءات اللي هي الطويلة. هناك أفكار ممكن يعني تضيف يمكن جانب أيضا تطويري في المؤسسة، يعني مش بالضرورة مادي أو إجراء، ولكن تترك هذا الأثر عند تطبيقها في المؤسسة. يمكن أيضا تقليلها من الشكاوى، وايد مهم أن هالفكرة قللت مثلا من الشكاوى الموجودة في المؤسسة، لأن نحن نسعى دائما إلى أن نحن يعني نخلي الجمهور سعيد. فيمكن إذا موظف قدم فكرة مثلا قللت من مثلا نقول أن الموظفين يتركون المؤسسة، ينخفض عدد يعني الشكاوى، يزيد عدد الطلبات، يعني إذا كان في خدمات، إذا كان في أيضا يعني منتجات للمؤسسة. فالنتائج دائما هي اللي ترصد بالدرجة الأولى، وأيضا التكلفة والآثار الأخرى أيضا اللي هي يعني تحافظ على أنها تطور المؤسسة باتجاه التغيير المطلوب.
0: ممتاز دكتورة. يعني في سؤال مهم كنت أريد يعني أو أحتاج أن أطرحه لك. في موضوع كثير من المؤسسات تمتلك طبعا كنز من الخبرات المتراكمة لدى بعض الموظفين، لكن جزء كبير منها مجرد ما تغادر بخروج الموظف. كثير من الأفكار للأسف من يروح هذا الموظف صاحب هذه الفكرة، بعد ما يغادر المؤسسة ممكن أنها ما تكون مستدامة، ما تستمر، لأنها كانت مرتبطة بقناعة ومرتبطة بنجاح صاحب الفكرة. كيف ممكن نستطيع أن نوجه المؤسسات أن تحول المعرفة الفردية إلى ذاكرة مؤسسية يمكن البناء عليها لتوليد طبعا ابتكارات جديدة ومستدامة؟
3: السؤال وايد عميق، يعني الرد عليه بسرعة يمكن يتحفى حقه. يعني لي تجربة، يمكن لما كنا في قيادات الحكومية في دبي فكنا مجموعة، وكنت أنا رئيس الفريق هذا للقيادات، فكنا مجاميع كل واحد يسوي مشروعه. فمن ضمن مشروعي أنا كان عندي 8 أشخاص، وطلعنا على فيينا ورحنا نشوف بعض المؤسسات هناك. الحقيقة انبهرنا من عملية الاهتمام بهذه اللي تفضلت فيها المعرفة، يعني المعرفة اللي هي الضمنية. اليوم إذا كان موظف مبدع هو عبارة عن يعني تالنت، هو عبارة عن موهبة موجودة في المؤسسة، يجب الأولا الحفاظ عليها عشان ما نخسرها، لأن الموهبة أو المواهب يعني هم عدد قليل في المؤسسات، فالمحافظة عليها أمر جدا مهم. فلما رحنا شفنا في هذه المؤسسات كيف التعامل يعني مع هذه الخبرات المعرفية، وكيف تحافظ عليها، وكيف أنها يعني حتى موظف موجود أو مش موجود عندهم الوسائل اللي ممكن تبحث عن المعلومة وتلاقيها، المعلومات الضمنية، وهذا أمر كثير مهم، لأن بالفعل يعني إحنا ما نترك المعلومة فقط عند الموظف، يجب أن تكون هذه المعلومات الضمنية موجودة في المؤسسة ولها آليات للمحافظة عليها. صحيح. بس في نفس الوقت الأهم هو رأس المال البشري، اللي هو الموظف اللي عنده الخبرة، الموظف اللي عنده الكفاءة، اللي عنده الموهبة، يعني هم الأساس الحقيقة في أي مؤسسة، واللي المفترض أن احنا نحافظ عليهم ونحافظ على حتى الخبرات هذه المؤسسية. أنها يعني أنا دائما أنصح مثل هذه الناس، دائما أقول يعني الخبرات والمواهب والكفاءات أن يجب أن تحافظ عليها المؤسسات يعني بشكل كبير الحقيقة، وما تخسرها.
0: ممتاز دكتورة، يعني كثير من الأسئلة، طبعا أنا حاولت أختصر لأن الحديث معك تحتاج إلى حلقة كاملة، وربما يمكن أختتم بسؤال أخير. حاليا مع دخول طبعا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بقوة إلى بيئة العمل، في رأيك من خلال أيضا استشاراتك ومن خلال خبرتك في التقييم، كيف تتوقعي أن تتغير المؤسسة المبتكرة خلال السنوات الخمس القادمة؟ يعني هل بالفعل المؤسسة يعني ميزة تتحول الرقم وميزة الذكاء الاصطناعي تعتبر أقوى مع وجود التقنية، أم أن يعني يعتمد على الثقافة وقيادة المؤسسة أكثر من التقنية؟
3: والله أسئلة عميقة الحقيقة أخي بدر. يعني شوف الـ اليوم المؤسسات عندها فرصة مع الذكاء الاصطناعي. أنا في النهاية الذكاء الاصطناعي أداة، ممكن الجميع يعني يتعامل معها ويتعلم استخدامها، لكن تبقى يعني الخبرات والمواهب، يمكن مثل ما احنا نقول موهبة، فهي عطاء من رب العالمين لبعض الناس. إذا كانت الموهبة بتتعامل مع التكنولوجيا ومع الـ AI ومع كل هذه الـ يعني يمكن الابتكارات اللي هي تسهل عملية إيصال الفكر وعملية الابتكار والاختراع أيضا، يعني مو بس الابتكار لكن حتى أن يخترع تقنيات معينة تساهم في تطوير العمل، فأعتقد أنها بتكون في إيد أصحاب الموهبة راح تخلق إن شاء الله يعني في راح تكون كل مستقبل أقرب مما نحن نتخيله، وراح يكون إن شاء الله يعني هذه الأدوات تستخدم بطريقة أنها تضيف الكثير من الإبداع المفترض يعني، وهذه أنا متفائلة جدا فيها
0: بإذن الله. دكتورة عائشة البصميط، مستشارة في مجال الابتكار المؤسسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا شكرا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة، وصراحة سعدنا كثير بوجودك معنا في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة شباب. شكرا جزيلا لك.
3: الله يحفظك أخي بدر، الله يحفظك، ما قصرت، وشكرا لكم، شكرا للقائمين على هذا البرنامج الرائع وعلى الجمهور الجميل اللي يسمعنا.
0: شكرا شكرا جزيلا لك سادة عائشة. شكرا
3: دكتور،
0: الله يحفظك يا رب، في رب إن شاء الله. ملاذ، بنطلع فاصل قصير ونعود لضيوفنا في الاستوديو هاجر وأيضا حمد إن شاء الله.

0: نبض الابتكار.
1: اهلا وسهلا مستمعينا الاعزاء، نعود لكم من جديد مع ضيوفنا في الاستوديو في برنامج نبض الابتكار عبر اثير اذاعه الشباب. حمد بن سعيد الحبسي رئيس تنفيذي لشركه شوما الطلابيه، وايضا جواهر بنت ابراهيم الشحي قائدة فريق كهاتين. حمد، يعني بعد الحديث الكثير طبعا عن شوما وتفاصيلها والقطاعات اللي تخدمها، طبعا هذا التطبيق وإنجازكم اللي راح تمثلوا فيها سلطنة عمان في إنجاز العرب في القاهرة إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق بعد طبعا فوزكم على مستوى السلطنة كأفضل شركة طلابية، وأنتم لازلتم ما شاء الله في المدارس. اللي أريد أركز عليه اللي هو موضوع إنجاز عمان الشركة، وكيف إيش الإضافات اللي أضاف هذا البرنامج لكم بشكل كبير وكان موجود مفقود عندكم، وبعد ما انضميتوا يعني انضافت هذه المعلومات وهذه المهارات لكم في أعمالكم في شركتكم؟
2: نعم، بداية أنا أحب أني أشكر الناس اللي عززوا أو ساعدونا في أن ندخل في برنامج ومسابقة الشركة في إنجاز عمان، بداية من إدارة المدرسة، مدرسة خريس لحبوس، من الأستاذ داود الحديدي، الأستاذ يوسف الهنائي، إخصائي التوجيه المهني الأستاذ سعيد الحبسي، وكذلك الأستاذ يونس السيابي وغيرها من الكادر التعليمي والكادر الإداري في مدرسة خريس الحبوس. طبعا فكرة شوما كانت قائمة في وكانت موجودة على القلم على الدفتر فقط كفكرة. أطمح كمؤسس لشركة شوما أني أسسها بعد ما أدخل في الجامعة أو بعد ما يكون عندي يعني الوقت الخاص لتأسيس الشركة. إنجاز عمان هي مسابقة تختص بخاصة بفئة المدارس وفئة الجامعات. اجتمع معنا إدارة المدرسة، اجتمعت معي إدارة المدرسة في مدرسة خريس الحبوس، وقدمت لنا برنامج ومسابقة الشركة في إنجاز عمان. طبعا بدور أن هذه الفكرة موجودة معي من زمان، قدمت لهم إياها، وافقوا عليها ودخلنا في مسابقة إنجاز عمان. السنة الماضية بدينا في المسابقة في شهر 9 بداية المسابقة كانت. طبعا مشينا في عدة تصفيات وهي عددها 4 تصفيات. بداية مثل ما قلت لك كان موجودة 270 شركة

0: فكرة موجودة في العقل نطمح أن نطبقها. إنجاز عمان خلتنا نطبقها، أعطتنا مساحة كبيرة، مساحة واسعة من ورشات تدريبية، لقاء مع رواد أعمال، لقاء مع أصحاب قرارات يساعدونا أن نطبق فكرتنا على أرض الواقع. التصفيات عددها 4 تصفيات، عددها كبير طبعا بالنسبة لباقي المسابقات، ولكن هم حرفيا يبغيوا يخلوا صاحب الشركة أو أعضاء الشركة جاهزين لتمثيل سلطنة عمان على مستوى الوطن العربي. التصفيات استفدنا منها من ناحية ملاحظات، من ناحية أسئلة متكررة من اللجنة، الأشياء اللي ركز عليها في السوق سواء السياحي أو السوق البزنس بشكل عام في سلطنة عمان. فحقيقة أشكر مؤسسة إنجاز عمان على تقديم هذه البرامج والمسابقات، وأخص بالشكر الشيخ خالد الزبير رئيس مجلس إدارة إنجاز عمان، وأستاذة خولة الحارثية CEO لمؤسسة إنجاز عمان، لتركيزهم على رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة الطلابية، وإتاحة الفرصة لهم لإقامة مشاريعهم على أرض الواقع من مثل ما قلت لك تقديم ورشات وتقديم عدة جلسات تساعدهم أنهم يتعرفوا على السوق بشكل أكبر. أيضا ما أنسى الداعمين الأكبر لي في هذه المرحلة، أهلي وأسرتي وفريقي اللي هو مكون من 7 أشخاص، فريق شركة شومة في إنجاز عمان، محسن البرواني، أحمد الحساني، البراء العامري، مؤيد العيسري، هيثم المعول، وكذلك زكريا الوهيبي.
1: جزاكم الله خير حمد. طبعا أكيد شكر خاص لكل الفريق العمل، وأيضا إنجاز عمان أستاذ خولة، وأيضا كل طاقم العمل علي وزملاء هناك في إنجاز عمان على الجهود اللي قدمت خلال الفترة الماضية ودعم الشركات الناشئة والشباب وطلبة الشركات الناشئة في المدارس، أيضا الشركات الطلابية، هناك جهود كبيرة وأيضا عطاء كبير، وأيضا تطوير لأفكار الشباب وتحويلها طبعا إلى هذا المستوى من الإنجاز أو التنفيذ، نقول على مستوى التنفيذ. وأيضا هناك أيضا كثير من الورش والبرامج ولقائكم طبعا مع المحكمين والنقاشات اللي تصير، هذه كلها بالفعل هي مكسب، لقائكم مع زملائكم البعض البعض مع الشركات الأخرى، هذا راح تستفيدوا من هذا المشروع شيء ومن هذا المشروع أيضا، وتتعرفوا على ناس آخرين، وبالتالي اللقاء هذا هو بحد ذاته مدرسة الواحد يستطيع طبعا أن يستفيد منها بشكل كبير خلال مرحلة المنافسة. وإن شاء الله وجودكم أيضا في مصر في القاهرة راح تتعرفوا أيضا على كل الشركات المتأهلة من كل دول عربية
0: إن شاء الله بإذن الله،
1: وراح تستفيدوا بشكل كبير.
0: أتمنى أن نكون خير ممثلي سلطنة عمان في على مستوى الإقليمي في إنجاز العرب
1: إن شاء الله. جواهر، أيضا نتحدث عن موضوع الفريق، فريق العمل معكم، هيكليته تأسس على إيش بالضبط؟ هل في هيكلية معينة؟ هل في مسؤوليات؟ في النهاية هو تطوعي طبعا، عمل تطوعي بدون مقابل، يعني مش شركة أنتوا، وبالتالي أنا أتوقع هل في تحديات تواجهها مع فريق العمل، إن بما أن هذا الفريق ما ملزوم يعني ما مقابل شيء، جالس يشتغل بتطوع، ممكن تعملي أو ممكن تحصلي تحديات مع مرور الوقت، كيف تقدري تحوكمي وتحافظي على هذا الفريق يستمر؟
2: طبعا هذه السنة أول سنة لي أني أشارك بعدد فريق 5 أعضاء، أنا متعودة على 3 فقط، أكون القائدة ونائب القائد ومسؤول العلاقات العامة فقط، فهذه أول سنة نحن نختار فيها 5 أعضاء. طبعا أنا موزعة المهام تقريبا على كل واحد وين نقاط القوة عنده. فعندنا مثلا الأخ جبران البلوشي، طبعا هو صانع محتوى، فأنا فقط عاطتنا في صناعة المحتوى ويتواصل مع صناع المحتوى وكيف يدير السوشيال ميديا. وعندنا كذلك الأخ تحور اليعقوبي، فقط هذه للتصميم البوستات معانا، تساعدنا كيف نحن نوصل للجمهور من خلال منشور معين، وكذلك للتواصل مع الشراكة مع الشركات وعمل علاقات اللي هم يونس الشريفي ومدثر العوفي. فهذه السنة مثل ما خبرتك هذه أول مرة أنا أخذ معهم 5 أشخاص، والحمد لله قادرين إحنا نسيطر على كل الأمور، فما في تحديات تقريبا واجهتنا، اللهم اللي هي لاتخاذ القرار.

0: يعني نحتاج ان نحن نجلس مع بعض ونعمل اللي هو العصف الذهني على اساس ان نحن نقدر نتخذ القرار الصح.
1: ممتاز. حاليا كيف تتم المتابعة مع دار العطاء؟ كيف عملكم المشترك يتم؟ هل مجرد ما هم يرسلوكم حالات، أو تكون الحالات يومية، أو لا يعني فقط تخلصوا من هذه الحالة تنتقلوا للحالة الثانية؟
0: هو نحن على تواصل دائم مع فريق التسويق اللي موجود في جمعية دار العطاء. هم يعطونا حالة موجودة يكون عندهم في التطبيق بالنفس، ويحطوا فيها اللي هي القيمة، قيمة الحالة في يكون فيها يعني يحددوا قيمة التبرعات، كم جمعوا، كم قدرنا نجمع من هذه الحالة، وكم المتبقي. فمثل ما خبرتك إن مهما كان المبلغ كبير، يوم هو بعد ما يوصل، بعد ما يعدي 50%، مثلا إذا كانت الحالة 10,000، بعد ما يوصل المبلغ 5,000 تبدأ عملية التبرع تكون سريعة، وهم يتابعوا على طول معهم في الواجهة التطبيق.
1: يعني اوريدي التحويلات
0: أيوة
1: والاعلانات والتصاميم
0: كل شيء
1: تكون
0: هم يكونوا. أيوة
1: باسم دار العطاء، فقط
0: بالفعل
1: انتم مجرد يعني فريق
0: بالفعل
1: محسن مساعد للوصول لاكبر شريحه ممكنه. وبالفعل يعني هل تحسي ان هذا الشيء ياخذ من جداولكم واعمالكم ووقتكم مثلا، ولا تحسوا لان شغف داخلي بالنسبه لكم انكم تقوموا بهذا العمل الانساني ويكون جزء من حياتكم، من منظومه حياتكم؟ طبعا
0: بالضبط مثل ما قلت، هذا شغف داخلي موجود فينا. فنحن أصلا دائما نهاية اليوم نعمل كذا ميتينج بسيط، نشوف نحن إيش ممكن نعمل بكرة، كيف نقدر نحن نغطي أكبر مبلغ ممكن في اليوم اللي بعده.
1: ممتاز. حمد، موضوع التوسع على مستوى الخليج، كيف فكرتوا أنكم تطلعوا للخليج حاليا؟
2: طبعا بداية قبل أن نطلع للخليج فكرنا بأن نرسخ العلامة التجارية في سلطنة عمان، العلامة التجارية شومة، نبني شبكة علاقات قوية ومنظومة مكونة من مزورين خدمات سياحية، مشغلين جولات سياحية، وندرس كذلك تحليل سلوك السياح في سلطنة عمان. بعد ما نرسخ مكاننا في السوق السياحي العماني، نبدأ نتطور أو نتدرج في التوسع إقليميا لباقي دول الخليج والمنطقة، بداية من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وباقي دول الخليج. نحن ما ندخل دولة إلا أو ما ندشن تطبيق في أي دولة قبل ما نبني منظومة سياحية متكاملة، مثل ما قلت، مع شبكة علاقة قوية مع المحليين من مزورين خدمات سياحية، مشغلين جولات سياحية، وكذلك من دراسة سلوك السياح داخل الدولة نفسها، أساس أنه ما نتيح مجال للمنافس أنه ينسخ الفكرة اللي نحن نسويها داخل الدولة نفسها. فالمنافس يقدر ينسخ الخانات، يقدر ينسخ الأسعار، ولكن صعب عليه أنه ينسخ المنظومة بشكل كامل.
1: حمد، قبل لا تروح لدول الخليج استمع لهذا المشروع. يعني رح ننتقل طبعا إلى نموذج تطبيقي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والنفاذ الرقمي والشمول الاجتماعي. طبعا يعني السؤال دائما، كم خدمة حولناها إلى خدمة إلكترونية، وهل يستطيع طبعا الجميع استخدام هذه الخدمات للوصول إليها، مثل ما أنتوا أيضا عملتوا لذوي الهمم؟ أيضا هذه الفكرة مشروع جسر يسعى إلى بناء نظام ذكي للترجمة ثنائية الاتجاه بين لغة الإشارة والصوت والنص باستخدام الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، بما يساعد الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية على التواصل والوصول إلى الخدمات بصورة أكثر استقلالية. وطبعا موضوع الترجمة وموضوع التعليم والتدريب طبعا، وإضافة إلى إشارات ومفردات جديدة وتطوير قاعدة المعرفة. تنضم عبر الاتصال إلينا مستمعين الأعزاء أسماء بنت خلفان الفلاحية، رئيسة فريق إدارة النفاذ والمحتوى الرقمي بفريق التحول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية. أسماء، أهلا وسهلا بك معنا في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: الله يعطيك العافية، إن شاء الله سعيدين جدا بتواجدك معنا عن الحديث عن مشروع جسر. يعني دعينا نبدأ طبعا عن من الإنسان قبل التقنية. إيش المشكلة الحقيقية اللي شفتوها بالفعل من خلال لقاءاتكم مع ذوي الاحتياجات وخاصة الصم، ويعني وفكرتوا في مشروع جسر أن يكون في منظومة حكومية وأكيد في مواقف كثيرة فيما يتعلق بالصم أو ذوي الإعاقة السمعية، في جوا هناك يعني ثغرة أو في جوا في التواصل والوصول إلى الخدمات الحكومية، وكثير طبعا لاحظناها في لقاءات على مستوى أصحاب القرار، لما يلتقوا مع الـ هذه الفئة يطالب هذه الفئة كثير من الاحتياجات، ومن ضمنها اللي هي الوصول للخدمات اللي تقدمها المؤسسات الحكومية.
3: أولا بداية أستاذ بدر، شكرا لك إتاحة لنا الفرصة نتكلم عن المنصة الإلكترونية أو التطبيق جسر، اللي هذا جاء أساس يدعم فئة الإعاقة ذوي الإعاقة السمعية عبر تحويل من إشارة إلى كلام وتحويل من صوت إلى إشارة. طبعا في البداية أحب أتكلم عن إنجازات فريق التحول الرقمي. نحن من بداية السنة ونحاول نعزز الشمولية الرقمية ورفع مستوى النفاذ العادل للخدمات الإلكترونية لجميع الفئات. من بداية السنة بدينا هذه الرحلة، أول شيء طبعا بدينا مع طلاب المدارس، بعد انتقلنا إلى فئة المسنين، واليوم نحن على أعتاب فعالية لذوي الإعاقة السمعية. جاءت هذه المنصة اللي هي تكسر القيود في الحوار والفهم لغة الإشارة ما بين هذه الفئة والمجتمع، من خلال أن من خلال الفعالية اللي نحن راح ندشنها إن شاء الله.
1: هل هو أسماء الفعالية راح تكون يعني من خلال يعني بناء ثقافة عن هذه البرامج والأدوات، وفي نفس الوقت الاستماع لهذه الفئة في احتياجاتهم للمرحلة القادمة في الأنظمة اللي جالسين تشتغلوا عليها في الخطة الخمسية القادمة؟ يعني
3: شوف الفعالية اللي نحن نريد نسويها هي فعالية لغة الصمت، المزمن إقامتها في محافظة شمال الشرقية في قاعة في ولاية إبرة بالتحديد قاعة أمجاد في يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. هذه الفعالية نسلط الضوء على فئة الإعاقة السمعية، نسمع لهم، نشرح، نمكنهم، ندعمهم في البداية. الفقرات اللي في البداية بتبدأ نستعرض المواهب الابتكارية لهذه الفئة اللي هي وصلت على مستوى المحافظة أو على مستوى دول الخليج أو مستوى العالم. بعدها راح نسلط الضوء على أبناء المحافظة اللي هم من فئة الإعاقة السمعية، اللي هم مكنوا وعملوا في هذا المجال تطبيقات إلكترونية، ونفس الشيء على راح نركز الضوء ونعرفهم بالناس المبادرين في لغة الإشارة.
1: ممتاز.
3: من بعد ما نسوي هذا كله طبعا بتكون معنا فقرة اللي هي نشرح خدمات الموقع الإلكتروني المحافظة شمال الشرقية، راح نشرح لهم الخدمات، راح نعمل لهم اختبار لأدوات النفاذ الرقمي. من بعدها راح نسمع لهم، نعمل لهم استبيانات، إيش ملاحظاتهم على الموقع، إيش ملاحظاتهم على الخدمات في الموقع الإلكتروني. من بعدها راح ندشن تطبيق أو منصة جسر. هذه المنصة جاهزة بالكامل، راح يتم تدشينها في الخامس من في يوم الفعالية. راح نعمل فيها تجربة مستخدم.
1: ممتاز.
3: تجربة المستخدم أن نحن هذه الفئة هي تجرب هذه المنصة وتعطينا ملاحظاتها. أستاذ بدر، إيش المشكلة اللي نحن اليوم نواجهها لما سوينا هذا التطبيق؟ المشكلة أن لغة الإشارة ما نفس اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. هذه اللغة تختلف من محافظة لمحافظة، فكيف ما بالك من دول إلى دولة أو من قبيلة إلى قبيلة نحن عندنا في السلطنة.
1: صحيح.
3: لذلك احنا دشنا هذا النظام ان يحل لنا نوعا ما هذه المشكلة. نفس الشيء هذا التطبيق مدعم بالذكاء الاصطناعي، يعني دائما اذا جينا اليوم نريد نتعامل مع فئة ذوي الإعاقة السمعية نحتاج يا مترجم يترجم لنا، فما في خصوصية. يعني مثلا بعض الاحيان مثل ما نحن اتحنا خدمات أن يقابل رئيس الوحدة اللي هو مثلا مقابلة مع المحافظ أو مقابلة مع المدير العام أو مقابلات مع المهندسين أي مشروع من فئات المجتمع، نفس الشيء نحن هذه الفئة نعطيها خصوصياتها التامة عبر هذا التطبيق.
1: ممتاز. أسماء، تحدثتي عن موضوع التطبيق وتدشينه. مباشرة رح نتحدث نركز على جسر كمشروع الحوار بين الطرفين. يعني نقول كيف يبني الجسر هذا الحوار، وكيف يعمل عمليا التجربة العملية في الاستخدام، كيف ممكن يستخدمه؟
3: هذا التطبيق أو المنصة الإلكترونية تحول الصوت من لغة عربية، طبعا لغة الإشارة تختلف عن اللغة العربية مفرداتها ومكوناتها. فهذا التطبيق مدعم بالذكاء الاصطناعي. مثل الحين أنا جالسة أتكلم، إحنا عند في تطبيق نظام يحول الكلام من صوت إلى إشارة. فأنا بتكلم مع هذه مع لغة الإشارة، مجرد كأني أتكلم عند إنسان عادي، هو بتوصله بإشارة.
1: ممتاز.
3: يظهر الإشارة لكن بالطريقة فهمهم لصياغة لغة الإشارة.
1: ممتاز. أسماء، أيضا في موضوع أنت تحدثتي عن موضوع جدا مهم، أن الاختلاف في الإشارة ما بين منطقة لمنطقة ومحافظة لمحافظة، وما بين أيضا عمان ودول أخرى. طبعا هذا التحدي موجود بشكل كبير، ولكن هناك في على الأقل على مستوى دول الخليج أو المستوى العربي في اتفاق على لغة معينة يتفق عليها كلها، خاصة يعني اللغة اللي يسميها الإشارة العربية وإشارة. لكن الأكبر تحدي هو موضوع التمكين والتدريب في الولايات، أو كيف ينقلوا هذه اللغة بطريقة صحيحة، وبالتالي أسهل لهم أن الإشارة تكون باللغة العامية الموجودة في الولايات. وبالتالي الآن هل أنتوا حاليا في جسر راح تركزوا فقط على المجتمع في شمال الشرقية في المرحلة الأولى، وبعدين يتم تطوير هذه الإشارة بحيث أنها تكون بالفعل مفهومة على مستوى عمان ومفهومة على مستوى دول الخليج على مستوى دول عربية؟
3: أكيد طبعا، نحن في البداية راح نركز في أبناء المحافظة، لأن نحن اليوم بما أننا نحن معنيين أن نوصلهم الخدمة، نفس الشيء نحن معنيين أن نسمع منهم شكاوى والاقتراحات. فلذلك الميزة اللي في هذا التطبيق أنه هو ذاتي التعلم، أي كلمة جديدة إشارة جديدة أنت ما تحتاج ترجع لنا، أنت في خانة هناك اسمها التدريب، دخل الـ الإشارة لهذه الكلمة خلاص يبدأ النظام يتعلمها ويعلم الكاميرا، فيبدأ النظام خلاص يتعارف على اللغة.
1: ممتاز. أسماء، في موضوع التدشين راح يكون يوم الأثنين الأسبوع القادم، متى تتوقع المنظومة عندكم تكون جاهزة للاستخدام بشكل مباشر في تفاصيله، في أيضا قاعدة البيانات، في المواد، وأيضا المحاكاة للغة الإشارة، كمية هذه البيانات متى راح تكون متوقعة أنها راح تكون مكتملة، بحيث أنه يستطيع المستخدم في المحافظة على الأقل في المرحلة الأولى أن يستخدمها بشكل كامل؟
3: أستاذ بدر، نحن الحين في مرحلة تجربة المستخدم للتطبيق، فراح نجرب التطبيق مع فئة ذوي الإعاقة السمعية. أكيد هم عندهم اقتراحات كيف، لأن هذا التطبيق تطبيقهم، عندهم اقتراحاتهم، عندهم نفس ما خبرتك لغتهم الخاصة، فراح نتعامل معهم عبر سلسلة اجتماعات ومقابلات عندهم، وهم اليوم بيفيدونا أكيد حضورهم في يوم الفعالية في تطبيق التجربة المستخدم لهذه المنصة، إضافة الأثر الجميل اللي راح يحطوه لنا، أن كل كلمة هم أو لغة جديدة أو إشارة جديدة حطوها في المنصة يعني راح يتعرف عليها الذكاء الاصطناعي، وبتكون متاحة يعني للجميع للاستفادة منها من الجميع.
1: ممتاز.
3: من بعد ما نخلص هذه سلسلة الاجتماعات نتأكد أن البيانات صارت يعني موافق فيها من جميع الأطراف، ما عندنا ملاحظات، مستوى التشغيل كافي عالي، أكيد بالتأكيد نحن راح نعلن عن تدشينا بمستوى كامل، وكيف ممكن من تنطلق الرحلة من محافظة شمال الشرقية المحافظات الأخرى إلى مستوى السلطنة، ومن بعدها إلى مستوى الخليج، ومن بعدها إلى مستوى العالم.
1: ممتاز أسماء، شكرا جزيلا لك. أسماء بنت خلفان الفلاحية، رئيسة فريق إدارة النفاذ والمحتوى الرقمي بفريق التحول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية. شكرا أسماء، شكرا لفريق العمل في التحول الرقمي بمحافظة شمال الشرقية على هذا الجهد الكبير، أنه نلامس بالفعل احتياجات المجتمع، نربط أنظمتنا بالمجتمع، لأن بالفعل الخدمات تقدم طبعا للمجتمع، وبالتالي كلما سهلنا عليهم كلما أيضا ربطنا هذه المنظومة مع بعضها البعض، ربطنا منظومة المنظومة التقنية مع الأنظمة المؤسسات الأخرى مع أيضا المحافظة مع المجتمع، ولامسنا كل فئات المجتمع واحتياجاتهم، أنا أتوقع أنه راح يساهم بشكل كبير أن نحن نقلل الإجراءات ونقلل أيضا ونساعد أيضا على الوصول السهل لخدماتنا للمجتمع ووصول كل المعلومات، وأيضا نستمع بشكل جيد للمجتمع، وبالتالي هذه الأنظمة راح تساعدنا بالفعل أن تكون كل يعني كل منصاتنا مستمعة للمجتمع، أيضا تشارك المجتمع الأفكار، وأيضا نستمع من المجتمع هذه الأفكار. فشكرا جزيلا على هذا العمل الكبير، وسعدنا بمشاركتك في معنا أيضا في نبض الابتكار.
3: شكرا.
1: شكرا شكرا أسماء، شكرا جزيلا. طبعا كانت معنا أسماء الحديث عن مشروع جسر، الحوار بين الطرفين في الأشخاص الصم وذوي الإعاقة السمعية. ملاذ بنطلع فاصل قصير جدا ونعود مرة ثانية إن شاء الله.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة شباب، نواصل معكم هذه الحلقة مع ضيوفنا في الأستوديو، حمد بن سعيد الحبسي رئيس تنفيذي لشركة شومة الطلابية، وأيضا جواهر بنت إبراهيم الشحي قائدة فريق كهاتين. حمد، طبعا تحدثنا عن شومة بشكل تفصيلي، يعني السؤال الأخير اللي ممكن أسأله لك، إيش تتوقع إن شاء الله شومة بعد 5 سنوات؟ نستضيفك إن شاء الله، وإيش اللي ممكن تقوله متوقع إن شاء الله بعد 5 سنوات؟ أنتوا الآن ثانوية عامة صح ولا؟
1: أنا 11. ثاني ثانوي، 11. نعم
0: 11.
1: نعم
0: يعني بعد 5 سنوات لازلت تكون في الجامعة،
1: في
0: يعني
1: الجامعة
0: إن شاء الله. فإيش تتوقع يصير بعد 5 سنوات للمشروع متوقع، بناء على حماسكم الحالي وحسب ما تحدثت أن في مستثمرين راح يدخلوا معاكم في المشروع، وأن هذا المشروع بالفعل قابل للتطبيق بشكل سريع، وأن في احتياج للسوق؟
1: نعم، رؤيتنا ل5 سنوات القادمة هي أن يكون المشروع جاهز بشكل كامل. بنينا شبكة علاقات كبيرة مع المحليين، سواء من مزودين خدمات سياحية أو مشغلين جولات سياحية، من فنادق، رحلات سياحية، والأشياء الأخرى من الجماعات الشبابية حتى اللي تقدم أفكار وأنشطة تخدم مجال السياحة الخاص بالشباب. طبعا نحن نتوقع بأن يكون معنا أكثر من 200 مزود خدمة سياحية داخل التطبيق على مدى 5 سنوات القادمة إن شاء الله. ونتوقع أيضا تسجيل أكثر من 15,000 مستخدم نشط خلال ال5 سنوات القادمة، مع الوصول لنقطة التعادل في السنة الرابعة من بداية إطلاق المشروع. من هذه النقطة أنا حبيت أني أقدم رسالة للشباب وللطلاب، سواء من فئة المدارس أو فئة الجامعات، أنه يستغلوا الوقت اللي هم فيه الآن، وقت الدراسة، يحاولوا يوازنوا بين الدراسة والأنشطة الداخلية والخارجية، سواء من المدارس أو الجامعات، في المشاركة في الملتقيات والمسابقات اللي تعزز روح ريادة الأعمال في الشباب، تعزز روح التواصل الاجتماعي، بناء العلاقات الاجتماعية والمعارف والتحدث والإلقاء كذلك، لأن هذه أشياء بتأثر عليهم في على المدى البعيد وتقدم لهم يعني إنجازات قبل لا يوصلوا للحياة المهنية أو الأسلوب المهني بعد الجامعة. ممكن انهم حتى ما يخوضوا في الاسلوب المهني، يمكن انهم يبنوا مشروعهم الخاص،
0: ايوه، وهذا في اعمار صغيره يعني.
1: نعم، وهذا من طموح ورؤيه عمان 2040، ان اغلب الشباب يكونوا مؤسسين لمشاريعهم الخاصه، كل واحد يخدم مشكله ويحلها في السوق عن طريق بناء مشروع او شركه خاصه فيه. فاقول لهم استغلوا الفرصه، خاصه لفئه المدارس، استغلوا الفرصه. الاداره المدرسه في كل مدرسه تقدم انشطه داخلية وخارجية، استغلوها لأنها بتزيد من علاقاتكم الاجتماعية، من طريقة تحدثكم، كلامكم وفكركم يتغير وينضج بشكل أكبر.
0: صحيح. ممتاز حمد. جواهر، إيش الرسالة اللي تريد توجهها لي يعني الشباب اللي يسمعنا الآن، الفرق الخيرية اللي يفترض أن نفكر بطريقة يعني مبتكرة في الحصول على أكبر عدد من الدعم ولحل التحديات المالية اللي تواجه بعض الحالات؟
2: طبعا قبل كل هذا، أتمنى أن كهاتين يكون نموذج شبابي رائد في العمل التطوعي والابتكار. طبعا رسالتي للشباب في العمل التطوعي أن أبدا لا تخلوا التطوع فقط يقتصر على جمع التبرعات، حاولوا دائما تفكرون بطريقة مختلفة ومبتكرة، استخدموا فيها مهاراتكم في المحتوى والتقنية والتصميم والتنظيم، حولوا هذه الأفكار إلى مبادرات تصنع أثر حقيقي. كل واحد فينا عنده شيء يقدر يقدمه، وأحيانا فكرة بسيطة مبتكرة ممكن تغير حياة شخص أو تلهم شخص آخر أن يبدأ ويشارك في هذه الفرق وهذه مثل هذه المبادرات التي تعمل تحت مؤسسات موثوقة. فخلونا نكون جيل يطور هذا العمل التطوعي ويخلي العطاء مستمر ومبتكر وقريب من الناس.
0: جزاك الله خير، الله يعطيك العافية رب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك جواهر، شكرا أيضا حمد. إضافة جدا مميزة، مشروعين أيضا بالفعل نحتاج لهم بشكل كبير جدا، قطاع إنساني وتطوعي، قطاع أيضا سياحي ويخدم هذا القطاع بشكل كبير جدا. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ونشوف كل اللي تحدثتم فيه إن شاء الله مستقبلا يكون أكثر أيضا يعني صورة أفضل وأيضا إنجاز وأثر أيضا أفضل. وأتوقع أن أيضا حمد مع الوقت راح تتوسع هذه الأفكار بشكل كبير جدا إن شاء الله. وشكرا لكل من دعمكم وساندكم ووقف معاكم في هذه المسيرة، وإن شاء الله يكمل أيضا هذا الدعم والتعزيز مستقبلا حتى تصل هذه الأفكار والمشاريع طبعا تصل إلى سوق العمل. مستمعينا الأعزاء أيضا شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج زميل ملاذ اليوسفي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: علاج حيه تصل الى 91%،
1: نعم
0: تعكس حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقنا للحفاظ على تدفقاتها وكفاءتها.
1: طيب يعني استاذ حسن، اليوم يعني نرى انه هناك اهتمام كبير يعني من قبل وزاره الثروه الزراعيه والسمكيه وموارد المياه يعني في الاهتمام بهذه الافلاج الموجوده في مختلف محافظات سلطنه عمان. ضربنا مثال مثلا بمحافظه الظاهره والأربعين اتفاقيه التي وقعت، وهي من اصل تقريبا 511 يعني فلج يعني يتم صيانته يعني من قبل الحكومه. بالنسبة لموضوع الصيانة وغيرها وحاجة الأفلاج لهذه الصيانة، أنتم عادة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وخاصة في دائرة الأفلاج، هل تمتلكوا يعني تصنيف واضح للأفلاج التي تحتاج إلى صيانة والأفلاج اللي تحتاج أيضا إلى تأهيل؟
0: نعم بالتأكيد، احنا مثل في الصيانات احنا دائما يعني في استمرار في صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. ليش احنا دائما نصين هذه الافلاج بشكل دائم؟ لان وقوع هذه الافلاج مثل ما ذكرت، الافلاج الغيليه وقوع على مسار الاوديه. فهذه المنخفضات اللي تجي وتجي مع هذه الاوديه الكبيره والعميقه، فتجي واحيانا مثل ما تقول تشيل هذه الافلاج من بكره ابيها بعض الافلاج. فاحنا بحاجه الى صيانه هذه الافلاج بشكل دائم. وايضا احنا لما نصين هذه الافلاج يعني نستخدم اللي هي المواد الهندسيه المستدامه على اساس استدامه هذه الافلاج. وطبعا احنا في المنخفضات الاخيره اللي هو المنخفض الاخير منخفض المسرات،
1: نعم،
0: عملنا على مرحلتين، اللي هي المرحله الاولى نفذنا اللي هي تضمنت تقريبا 132 فلج، المرحله الثانيه تضمنت 379 فلج باجمالي حوالي 13 مليون تكلفه. 13 مليون. أما طبيعة الأعمال هذه تختلف الأعمال من أفلاج، يعني من الأفلاج الداودية والعينية والغيلية، في منها اللي هي تأهيل صيانات السواعد، في منها تأهيل صيانة قنوات الأفلاج الرئيسية، في منها اللي هي حفر وصيانة الآبار المساعدة للفلج نفسه، في منها اللي هي بناء جدران حماية لهذه الأفلاج.
1: طيب أستاذ حسن، يعني من واقع الدراسات أيضا ومتابعتكم لي يعني الأفلاج بصفة عامة في مختلف محافظات سلطنة عمان، إلى أي مدى يعني ما زالت الأفلاج قادرة اليوم على تلبية احتياجات التوسع والنشاط الزراعي يعني في ظل التغيرات اللي تشهدها الموارد المائية؟ نحن نعرف أن هناك تغيرات كثيرة تطرأ على الموارد المائية، إلى أي مدى الأفلاج ما زالت صامدة وقادرة على تلبية احتياجات النشاط الزراعي؟
0: طبعا احنا تكرار لهذه الصيانات، هذه الصيانات ساعد هذه المنظومة، منظومة الأفلاج كلها، على زيادة التدفقات. فاحنا عندنا مشكلة في الأفلاج هذه اللي تنهار بسبب فعل الأودية أو الأنواء المناخية، فيقل تدفق المياه وتقل التوسعة الزراعية في المنطقة نفسها أو في قرى الأفلاج نفسها. فهذا الصيانة وإصلاح هذه الأفلاج تساعد من توسعة هذه الرقعة الزراعية، وأيضا من زيادة سرعة تدفق هذه المياه.
1: إذن عملية الصيانة خلينا نقول راح تحافظ على منسوب المياه اللي موجه للنشاط الزراعي، وبالتالي هي عملية استمرارية الرقعة الزراعية. طيب هل من معايير معينة تعتمد عليها في اختيار يعني الأفلاج وتحديد الأولويات؟ كيف تحدد الأولويات أنتم في هذا الجانب؟
0: طبعا هي الأولويات تعتمد على الأفلاج اللي هي المنقطعة نهائيا. مثل ما تفضلت، ترى هي الأفلاج عبارة عن كيلومترات،
1: نعم،
0: مسافات طويلة تغذي قرى معينة. فانقطاعات هذه الأفلاج من النصف أو من البداية أو من النهاية، ولا تصل هذه المياه بشكل مباشر إلى المزروعات، فهذا هو الخلل الأساسي، الخلل الأساسي اللي ما توصل فيه المياه للمزروعات طبعا.
1: نعم. تعملوا على حفر آبار مساعدة، يعني متى يصبح البئر المساعد يعني ضرورة للفلج أستاذ حسن؟
0: نعم، في بعض الأفلاج معنا هي أفلاج غيلية، أفلاج هذه الغيلية طبعا هذه المياه اللي هي مياه الأودية والوادي بنفسه ما طول العام هو في جريان مستمر. فإحنا هذه الآبار المساعدة اللي هي تساعد الفلج، يعني نحفر آبار مساعدة على أن نوصل المياه من هذه الآبار إلى الفلج، فيكون الفلج كأنه فلج حي. مع الآبار المساعدة.
1: نعم. طيب عمليات إعادة الصيانة، أو خلينا نقول إعادة الترميم أو صيانة هذه الأفلاج، طبعا تعطى لمقاولين يعني يقوموا ب يعني مختلف الأعمال المسند إليهم. كيف تتابع الوزارة أيضا عمل المقاولين للتأكد من جودة أيضا خلينا نقول الصيانة التي يستحقها الفلج؟
0: طبعا هذا الدور الكبير اللي هو نحيي فيه المختصين بالمحافظات. المختصين بالمحافظات في متابعة مستمرة، في عندنا تقارير شهرية، تقارير ربع سنوية، تقارير نصف سنوية، هذه التقارير تصل إلينا، وأيضا في متابعات مستمرة من قبل المسؤولين معنا، فهم في متابعة مستمرة لهذه الأفلاج. وأي في حالة نقصان، في حالة مثل مطالبات وكيل الفلج،
1: نعم،
0: أن مثلا انخفض منسوب هذا الفلج، فعلى طول المختصين بالمحافظات وعندنا في ديوان عام الوزارة يذهبون لزيارة هذه الأفلاج ويتأكدون من صيانة أيضا. طبعا بالنسبة للمقاولين، احنا في في في في في مشاريع الأفلاج، صيانة الأفلاج وحفر الآبار المساعدة، عندنا مقاولين متخصصين صار لهم سنين، يعني تقريبا في عندنا مقاولين من 50 سنة هم يشتغلون في الأفلاج.
1: نعم.
0: وما زالوا يشتغلون. فعندنا نشاط أيضا، نشاط خاص اللي هي بصيانة وإصلاح الأفلاج، فلما نطرح المناقصات هذه نطرح على هذا النشاط، وهذا النشاط معنا اللي هم المقاولين المتخصصين في هذا النشاط.
1: نعم. طيب أشرت في حديثك أستاذ حسن عن منخفض المسرات والذي

0: الأتربة، فتعرف أنت لما تجي هذه الوديان محملة بالحصى والأشجار،
1: بالضبط
0: فتدخل في هذه الأفلاج.
1: بالضبط. طيب يعني المشروعات الحالية اللي تعملوا عليها واللي تضمنت 511 فلج الآن في مختلف محافظات سلطنة عمان، من حيث يعني إعادة التأهيل من حيث الصيانة اليوم، هل أنتم تسعوا إلى أنها ترجع لوضعها السابق، أم أنكم أيضا في ذات الوقت يعني تعملوا على رفع كفاءتها أيضا، هذه كفاءة هذه الأفلاج؟
0: لا، احنا الحين ندرس يعني كل فلج لحاله، يعني كل فلج مستقل، يعني الفلج، مواصفات الفلج غير عن مواصفات الفلج الثاني.
1: نعم.
0: مواصفات هذا الفلج عبارة كمثال اللي هو بناء قناة مغطاة 100 متر، بس الثاني 200 متر. البيئة في هذا ال 100 متر تختلف عن البيئة في الفلج الثاني. فاحنا نستخدم اللي هي المواد المستدامة، و نستخدم هذه المواد المستدامه، وايضا في عندنا افلاج اللي هي التراث، افلاج الخمسه. احنا ما نستخدم اي مثل ادوات، نستخدم المواد والاشياء المختصه بالتراث.
1: نعم. طيب فيما يتعلق باهميه الافلاج والامن الغذائي والاقتصاد الزراعي استاذ حسن، يعني الوزاره تصف الافلاج بانها ركيزه من ركائز الامن الغذائي والاقتصادي، كيف تتحول برايك استدامه فلج واحد عمليا يعني الى اثر اقتصادي وزراعي يعني ملموس في سلطنه عمان؟
0: طبعا هي الافلاج مثل ما نعرف هي البنيه الاساسيه للزراعه التقليديه والواحات في سلطنه عمان.
1: نعم.
0: عوده تدفق مياه الافلاج بكفاءه، يعني عده اشياء، يعني تامين الري المستدام. يعني عندنا 17600 هكتار من الأراضي المروية، فصيانة هذه الأفلاج يحمي المحاصيل الدائمة المتنوعة كالنخيل والفاكهة والمحاصيل الموسمية والأعلاف من الجفاف أيضا، وأيضا تمكين المزارعين والمجتمعات المحلية. طبعا المياه هي مصدر الدخل الأساسي للعديد من الأسر في ولايات المحافظة.
1: نعم.
0: ضمان وصول هذه المياه للمزارع يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن، وأيضا تعزيز الإنتاج والإنتاجية. يسهم انتظام الري في رفع جودة وكمية المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يرفد مباشرة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في السلطنة.
1: طيب أستاذ حسن، يعني ذكرت أنه تقريبا يعني تكلفة صيانة وإعادة تأهيل هذه الأفلاج تخطى 13 مليون ريال عماني. يعني لما نشوف حجم الإنفاق الذي تنفقه الحكومة يعني على هذه الأفلاج في مختلف المحافظات، أكيد أنتم أيضا تدرسوا يعني وتقيسوا العائد الاقتصادي لهذه المشروعات يعني بحجم أيضا الإنفاق الذي تنفقه الحكومة، فكيف تعملوا على قياسه؟
0: طبعا القياس هذا يتم بناء على ما ما ما ما يحصله ما ما نحصل منه المحاصيل. مثلا يعني مثلا لما نروح في قرى معينة نشوف المحاصيل اللي عندهم ويبيعوها في الأسواق باستمرار، والمحاصيل هذه مستمرة عندهم، فهذا من الأشياء المفرحة تعتبر لدينا. هذا بسبب اللي هي الأفلاج، بسبب صيانة هذه الأفلاج، بسبب انتظام المياه في هذه الأفلاج، وليس هنالك مثل ما نقول يعني ما في فائض.
1: نعم.
0: للأفلاج، ما في مهدر من هذه الأفلاج.
1: طيب لما نجي نشوف لي يعني توجه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في مسألة رفع الكفاءة يعني واستخدام المياه وفي جانب الإنتاج الزراعي، كيف تتكامل مشروعات الأفلاج يعني أستاذ حسن مع توجهات الوزارة أيضا وخططها في الاهتمام يعني بهذه الأفلاج، خاصة أنه هذه الأفلاج هي إرث حضاري، خاصة أنه هذه الأفلاج أيضا هي لها عائد اقتصادي، فهي بكل تأكيد يعني تحقق قيمة محلية مضافة في سلطنة عمان، وهناك أسر يعني تعتمد على منتوجات معينة يعني تروى هذه يعني المنتجات أو هذه الزراعة من الأفلاج.
0: نعم. مستقبل الأفلاج ينطلق من منظور متكامل، هذا المنظور يجمع بين حماية المورد المائي والحفاظ على التراث من عدة أشياء. عندنا الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، وذلك بالإبقاء على الهوية التاريخية للأفلاج مع إدخال التقنيات الحديثة. مثل عندنا أدخلنا بعض التقنيات الحديثة من توظيف الطاقة الشمسية لتشغيل هذه الآبار المساعدة للأفلاج، وأيضا رفع كفاءة الاستخدام بتشجيع المواطنين على تبني نظام الري الحديث، وذلك لتقليل الهدر المائي. أيضا الاستفادة من التقنيات وحماية التراث العالمي، استكمالا على مشاريع الصيانة الدورية للأفلاج ضمن قائمة التراث العالمي، وإنشاء مراكز للزوار، وأيضا الشراكة المجتمعية. هذه من أهم

0: الأشياء، وهو تفعيل دور اللجان المجتمعية، لجان الأفلاج، من وكلاء، من الشركاء، من
1: نعم.
0: المزارعين، وتعزيز هذه المبادرات وتوعيتهم وترشيد المياه بين شباب المجتمع.
1: طيب لو أردنا أن نسلط الضوء على نقطة مهمة ذكرتها أستاذ حسن في حديثك، وهي التقنيات الحديثة في إدارة الأفلاج، يعني كيف ممكن أني أستخدم أنظمة رصد أو أنظمة يعني قياس لتدفق معين في منظومة الأفلاج في سلطنة عمان؟
0: طبعا هذه عندنا التقنيات، وحاليا احنا شغالين ايضا على تقنيات جديدة اللي تقنيات الطاقة الشمسية، وايضا تقنيات اللي هو استغلال الطاقة حركة المياه كتوليد هذه الطاقة. فعندنا تقنيات الحين حاليا شغالين عليها، متى ما ترى النور ان شاء الله سعد سيتم الاعلان عنها.
1: طيب يعني نحن نعرف انه الافلاج يعني هو عبارة عن هوية تاريخية أستاذ حسن، واليوم نحن ممكن أنه ندخل بهذه التقنيات الحديثة، هل ممكن أن تؤثر يعني التقنيات الحديثة للأفلاج على الهوية التاريخية للفلج، أم أنها راح تساعد يعني في استدامة هذا الموروث؟
0: مثل ما ذكرت اللي هو الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، يعني إحنا ندمج بينهم بين التقنيات الحديثة، ولكن اللي هي أصالة ومشاريع الصيانة والهوية التاريخية للأفلاج هذه ما لا مساس فيها يعني.
1: نعم.
0: فاحنا نجرب هذه التقنيات، لكن بشرط انها تكون ما تاثر على هذه الافلاج.
1: نعم.
0: يعني بعض التقنيات ممكن جالسين نجرب على اساس انه في بعض الافلاج جربنا فيها نظام اللي هو نظام تقنيه الكريستال اسمنتي. بس هذا بعد دراسه وبعد تحقيق منها وبعد تجربتها شفنا ان هذه ما تاثر على جوده المياه نفسه.
1: طيب ذكرت أنه يعني مسألة المحافظة على الأفلاج هي عملية يعني مبنية على الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع، أيضا وكلاء الفلج وغيره، المجتمع المحلي يجب أن يكون حاضر. اليوم ما هي المسؤولية برأيك وأنت مدير دائرة الأفلاج أستاذ حسن التي تقع على عاتق أيضا المزارعين وكلاء الأفلاج المجتمع المحلي يعني في المحافظة على هذه الأفلاج، خاصة اليوم نتكلم عن رقم كبير، أكثر من 13 مليون ريال عماني هي يعني إجمالي خلينا نقول الإنفاق اللي فقط للصيانة لصيانة هذه الأفلاج.
0: طبعا أنا بذكركم بنقطة مهمة، اللي هي النقطة اللي هي إحنا صنا هذه الأفلاج اللي هي 511، وذلك بفضل هذا هو وكلاء الأفلاج والمجتمع، لأن 511 جاءت بناء على طلب من المجتمع من وكلاء الأفلاج، هم تقدموا بطلب صيانة هذه الأفلاج، فهذا ينعكس على اهتمامهم ومحافظتهم على هذه الأفلاج.
1: نعم.
0: طبعا الزيارات الأولية التي تكون بناء على طلب وكيل الفلج، يطلب وكيل الفلج برسالة رسمية للوزارة بالمحافظة على فلج بأن هذا الفلج يعني بفعل وادي او بفعل سواء كان في العوامل. نعم. فيطلب على اساس صيانه هذا الفلج، تقوم المديريه المختصه بالمحافظه بزياره هذا الفلج وعمل المواصفات الفنيه، ثم نبدا بطرح هذه المشاريع.
1: نعم. طيب كيف تتعامل الوزاره استاذ حسن يعني مع التوسع العمراني القريب من مسارات الافلاج يعني ومناطق تغذيتها؟ ما هي الإجراءات اللي أنتوا عادة تتخذوها لحماية يعني حرم الفلج من أي تأثيرات مستقبلية عمرانية أو غيرها؟
0: طبعا احنا لكل فلج يعني في عندنا في قانون حماية الثروة المائية، في عندنا احنا مختصين في حماية الفلج من أم الفلج إلى شريعة الفلج. فعندنا أيضا إحرامات لهذه الأفلاج، وأيضا عندنا الحين مباركة من مجلس الوزراء على أساس أنه من 30 إلى 50 متر ممكن استغلال هذه الإحرامات في عمل أشياء جديدة، بس بشرط يعني أشياء سياحية، بس بشرط أنها ما تأثر على الفلج.
1: نعم. يعني تحقق منفعة عامة ومصلحة عامة للمجتمع.
0: نعم.
1: وغيره.
0: نعم.
1: أيضا
0: بالضبط.
1: طيب بالنسبة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وأنتم بالأخص في دائرة الأفلاج، يعني هل تمتلكوا بيانات حول التغير في كميات المياه المتدفقة عبر الأفلاج يعني في مختلف المحافظات يعني على مدى السنوات الماضية؟ أيضا ماذا كشفت لكم هذه البيانات؟
0: طبعا نعم، تقوم الدائرة في بعض الأحيان في طلب من الدوائر المساندة في الوزارة بطلب فحص جودة المياه هذه بشكل مستمر. أيضا يصل إلينا بعض الأوقات أن هذه المياه يعني بها شيء أو فيها تلوث بكتيري.
1: نعم.
0: فتقوم هذه الدائرة بفحص بفحص المياه هذه ومتابعتها بشكل دائم ودوري.
1: طيب يعني سلطنة عمان يعني تشهد بين الفترة والأخرى يعني منخفضات مدارية معينة، وبالتالي هناك كميات كبيرة من مياه الأمطار، والوزارة أحد يعني الموضوعات التي دائما ما تسعى إليها هو الاستفادة من مياه الأمطار أستاذ حسن. فهل في مشروعات معينة أو تخطيط معين يعني تعملوا عليه يربط بين إدارة مياه الأمطار وأيضا مسألة استدامة الأفلاج في سلطنة عمان؟
0: نعم، حاليا نحن نقوم بعمل مثل ما تفضلت، احنا نقوم حاليا بعمل كثير من الاستثمارات في إحرامات الأفلاج، بس بشرط بدون تأثير مباشر على الأفلاج. فهذه الاستثمارات ممكن تنفعنا في حالة ان الفلج هذا فيه به مياه كثيرة فائض من هذه المياه، فنستغل هذه المياه الفائضة في هذه الاستثمارات.
1: نعم. طيب خلينا يعني نتحدث عن نقطة اللي هي مدى تفاعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الأفلاج طبعا في مسألة يعني الأفلاج والاهتمام بها وأيضا وجودها خارج السلطنة، وكيف يتم الربط ما بين النشاط الموجود معنا في سلطنة عمان مع النشاط الموجود أيضا خارج السلطنة.
0: طبعا في كثير من الدول مهتمة بالأفلاج العمانية، فتصل إلينا دائما يعني أعداد من الوفود لسلطنة عمان فخصيصا للأفلاج. فهذه الوفود يعني كمثال عندنا في وفد جانا من جمهورية سويسرا،
1: نعم،
0: جاء عندنا هنا في سلطنة عمان فأعجبوا بالأفلاج هنا في سلطنة عمان وشرحوا لنا ان لديهم شيء مشابه للأفلاج سلطنة عمان.
1: نعم.
0: وعملوا دعوة لنا ايضا في سويسرا، ذهبنا الى سويسرا فرأينا الأفلاج عندهم، فتم الاتفاق بيننا على عمل متحف يجمع الأفلاج العمانية والأفلاج السويسرية. وبالفعل تم هذا المتحف، تم عمل المتحف، وحاليا ايضا المتحف مستمر الى شهر من شهر ابريل الى شهر نوفمبر. حاليا هذه اهتمامات الدول المجاورة أو الدول الخارجية. يعني عندنا أيضا مثال، عندنا أيضا في السعودية.
1: نعم.
0: في السعودية المملكة العربية السعودية هنالك عيون مائية، طبعا طلبوا منا أنه عندهم مشكلة هم في هناك في المملكة العربية السعودية أنه العيون المائية التي لدي العيون المائية الموجودة لديهم احنا نسميها الأفلاج، هم يسموها العيون المائية.
1: نعم.
0: فاختفت، يعني هم متأكدين أنها موجودة لكنها اختفت في الواقع. فلما شرحنا لهم وعرضنا لهم لأن لدينا كثير من الأفلاج كانت ميتة وأصبحت حية
1: بالضبط
0: بفضل متابعة أيضا المجتمع ووكيل الفلج أيضا، فشرحنا لهم أن هذه الأفلاج أن هذه العيون التي لديكم ممكن أنها تكون تعود للحياة مرة أخرى.
1: خلينا نقول أن الوزارة أستاذ حسن يعني تمتلك خبرة تراكمية في مسألة التعامل مع الأفلاج، في مسألة أيضا يعني استدامة هذه الأفلاج والبحث عن الأفلاج اللي هي خلينا نقول ممكن تكون قد اختفت خلال فترة من الزمن. طيب لما تشوفوا أنتم تنظروا للباحثين في سلطنة عمان واهتمام الشباب أيضا بموضوع الأفلاج، كيف تنظروا لهذا الموضوع أستاذ حسن؟
0: هناك الكثير من الباحثين في سلطنة عمان في مجال الأفلاج، هم دائمي التواصل معنا لطلب هذه البيانات، فهذه أشياء يعني يشكرون عليها، وذلك لأن بحوثهم تصل لخارج السلطنة.
1: أستاذ حسن بن يوسف البلوشي مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا جزيلا لك على حديثك عن موضوع الأفلاج وأيضا صيانة وتأهيل هذه الأفلاج واللي بلغت تقريبا 511 فلج في مرحلتين في مختلف محافظات سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
0: شاكر لكم، بارك الله فيكم.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: من المحافظات
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. المحافظات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري.
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي.
2: إخراج علي بن عبد الله العشي. إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
5: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
6: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
7: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
11: لأنه كتاب يتحدث عن قوى البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
2: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
14: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
15: اسمي الحسناء بنت علي بن سالم الجريدي، عمري 15 عاما، وأنا من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية بهلة.
14: الحسناء مشاركة في عدد من مسابقات القراءة، منها مسابقة اقرأ للناشئة التي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، ومسابقة البرنامج الوطني للقراءة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى القراءة تهوى الطبخ وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا الحسناء.
15: أهلا وسهلا.
14: كيف حالك؟
15: الحمد لله بخير.
14: اسمك جميل الحسناء، إيش معناه؟
15: الحسن والجمال.
14: الحسن والجمال ما شاء الله. طبعا أنت ما شاء الله تحبين القراءة وتشاركين الحين في مسابقات قراءة.
15: نعم.
14: خليني أسألك أول شيء، متى بدأت علاقتك بالقراءة؟
15: بدأت علاقتي بالقراءة منذ الصغر، حتى أنه لما كنت صغيرة شاركت أو كنت مقدمة في حفل مرحلة التمهيدي، وكذلك كنت مقدمة في حفل مرحلة الرابع. فكانت يعني بالنسبة للقراءة يعني ما هو مجرد يعني قراءة للكلمات أو صفحات، كانت القراءة يعني إضافة جميلة لحياتي، تغير في شخصيتي، تثقفنا بالمعلومات، تفتح لنا أبواب جديدة، نكتشف من خلالها عالم جديد، عالم آخر إحنا ما شفناه.
14: ممتاز يا حسنة. تتذكري أول كتاب قرأتي؟
15: الكتب اللي كنت أقرأها كنت عندما كنت صغيرة، كنت أقرأ كتب قصيرة،
14: قصص مثلا.
15: قصص
14: صح؟
15: نعم.
14: تتذكر أول قصة ولا ما تتذكري؟ طيب إيش آخر كتاب قرأتي؟
15: آخر كتاب قرأته كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كيلر. فهذا الكتاب يعني كتاب بالنسبة لي كتاب رائع.
14: ليش رائع؟
15: هذا الكتاب يعلمنا كيف يمكن إنه العادات الصغيرة يمكن إنه هي تصنع إنسان واعي، كيف يمكن الأعمال البسيطة في حياتنا اليومية كيف يمكن إنه نخليها يعني تغير من يومنا، تغير من شخصيتنا.
14: صحيح.
15: الأفضل.
14: وخصوصا لما تتراكم هذه العادات الصغيرة. صح.
15: نعم.
14: ممتازة يا حسنة. طيب إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
15: عادة أحب قراءة الكتب الدينية، كذلك الكتب اللي تساعد على تطوير الذات، كتب اللي هي يعني تساعدنا على اكتشاف حقائق جديدة في عالمنا.
14: ضربي لي مثال.
15: من الكتب اللي قرأتها كتاب من الكتب يعني في المجال الديني، كتاب رسائل من القرآن. كتاب رسائل من القرآن كتاب يعني يوضح لنا أنه القرآن ما هو بس يعني كتاب أنزل الله سبحانه وتعالى، بل هو يعني يحمل رسائل يمكن أنه إحنا نرجع لها في أي وقت أو في حال تعسر الأمور علينا. كذلك للكاتب أدهم الشرقاوي، كذلك قرأت
14: كتاب رسائل من القرآن هذا للكاتب أدهم الشرقاوي،
15: نعم. كذلك قرأت كتاب البلاء الشديد والميلاد الجديد، هذا
14: تأليف من؟
15: تأليف فايز الكندري. هذا الكتاب يحكي فيه الكاتب قصة حياته، معاناته، وقصة اعتقاله. كذلك قرأت كتاب كبر دماغك للكاتب خالد صالح المنيف. في هذا الكتاب يعني يساعدنا هذا الكتاب كيف يمكن أنه نهذب أفكارنا، كيف يمكن يخلي وعينا أكبر. كذلك أنه هذا
14: وكيف يمكن نكبر دماغنا، صح؟
15: نعم. كيف يمكن يعني حتى لو إحنا بعمر أصغر كيف يمكن نفكر بشكل أكبر.
14: ممتاز ممتاز يا حسناء، جميل ما شاء الله، يعني كتب مميزة. طيب بعد قبل ما ندخل الحلقة خبرتين أنك قريت عبقرية خالد، صح؟
15: نعم، عبقرية خالد للكاتب العقاد. في هذا الكتاب تحدث فيه الكاتب عن الصحابي سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، تحدث عن قوته وشجاعته. في هذا الكتاب قسم الكاتب شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى 11 فكرة رئيسة. في هذا الكتاب يعني نستفيد منه أنه كيف يمكن أن نبني شخصية قوية، كيف تكون الشخصية القيادية.
14: ممتاز ممتاز يا حسناء. طيب عباس محمود العقاد طبعا غير عبقرية خالد كان عنده سلسلة من العبقريات، تعرفيهن؟
15: عبقرية عمر وعبقرية محمد.
14: ممتاز ممتاز. إيش هوايتك الثانية، هواياتك الثانية غير القراءة؟
15: هواية الطبخ.
14: الطبخ
15: أحب مساعدة أمي مثلا في الطبخ.
14: يعني تطبخي أشياء خفيفة ولا أشياء ثقيلة؟
15: على حسب.
14: على حسب إيش تجيدين إيش عادة المأكولات اللي تجيدين طبخها؟ وأمك على فكرة تشوفنا من خارج الاستوديو وتبتسم.
15: مأكولات مثل أحب طبخ المعجنات، أحب طبخ يعني الوجبات اللي يمكن تكون كوجبة عشاء.
14: مثل إيش؟
15: معكرونة بالبشاميل.
14: جميل جميل. والمشروبات إيش تطبخي؟ يعني تعرفي تعملي مشروبات قهوة شاي هذا؟
15: الصراحة أنا لا أحب يعني هذه المشروبات فما أطبخها.
14: يعني أنت ما تطبخي لهم في البيت إلا الأشياء اللي أنت تحبيها بس.
15: نعم.
14: والطيب إذا هم يحبوا شيء ثاني وأنت ما تحبي ما تطبخي؟
15: عادي إذا هم يعني يريدون يطبخ لهم أسوي.
14: بس ممكن أنت ما تعرفي تطبخي بما أنك ما تحبي.
15: الحين عندنا برامج وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نستفيد منها.
14: يعني أنت تعلمتي طبخات بوسائل التواصل الاجتماعي؟
15: أكيد.
14: هذه المكرونة بالبشاميل من وسائل التواصل ولا من أمك؟
15: من أمي ومن وسائل التواصل.
14: زي أنا أريد مأكولة من وسائل التواصل تعلمتيها، إيش هي؟
15: طبخ البرياني.
14: طب هذا طبخ البرياني يعني عندك أمك في البيت وتروح لوسائل التواصل؟ ما يصير. أكيد هي تعرف أكثر من وسائل التواصل. طيب خلينا الآن نتكلم أيضا عن مشاركتك في مسابقات القراءة. أنت ما شاء الله هذا السنة مشاركة في مسابقة اقرأ للناشئة، صحيح؟
15: نعم.
14: احكي لنا عن مشاركتك في هذه المسابقة.
15: مسابقة اقرأ للناشئة شاركت من قبل في النسخة 12 والثالثة عشر، ولكن
14: هذا السنة أي نسخة؟
15: 14. السنة الماضية. السنة 15.
14: يعني انتي شاركتي ما شاء الله فيها في السنوات الماضية.
15: نعم. شاركت يعني في نسختها 12 والثالثة عشر والرابعة عشر، ولكن في النسخة 12 والثالثة عشر لم يحالفني الحظ، ولكن استمريت ولم أفقد الأمل، والحمد لله في النسخة 14 حصلت على جائزة تشجيعية أو مركز تشجيعي.
14: ممتاز ممتاز، على مستوى السلطنة أو المحافظة؟
15: على مستوى السلطنة.
14: ما شاء الله عليك يا حسناء، ممتاز. وأيضا شاركت في البرنامج الوطني، مسابقة البرنامج الوطني للقراءة أيضا؟
15: نعم.
14: على مستوى المحافظة؟
15: نعم.
14: ممتاز ممتاز. طيب إيش نشاطاتك الثانية في المدرسة غير مسابقات القراءة؟
15: أشارك في مسابقات تلاوة القرآن الكريم. وفي السنة الماضية ذهبت لأنافس على مستوى المحافظة، لكن الحمد لله لم يحالفني الحظ. كذلك يعني
14: هو شوفي، لم يحالفني الحظ، أنت مجرد أنك شاركتي ترى حالفك الحظ، لأنه في النهاية نعرف نحن أن المسابقات يفوز واحد أو اثنين أو ثلاثة بس اللي ما فازوا ما معناها أنه يعني مجرد اشتراكهم وحفظهم للقرآن هذا يعتبر حظ عظيم، صح؟ هذا السنة شاركتي في أي جزء؟
15: شاركت في تلاوة القرآن الكريم.
14: في أي جزء يعني؟
15: في السنة الماضية شاركت في ثلاثة الأجزاء 28 29 30.
14: وهذا السنة؟
15: إن شاء الله في هذه السنة 4 أجزاء 27 28 29 30.
14: جميل. اختاري لي كذا آيات قصيرة وقري لي إياها من فضلك، سواء من السنة الماضية أو من هذه السنة.
15: أقرأ من سور بس تكون غير عن هذه الأجزاء.
14: طيب لا بس.
15: من سورة يوسف، أعتبرها يعني سورة قريبة من قلبي. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورافع

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتازة يا حسناء. إيش أمنيتك تصيري في المستقبل؟
0: إن شاء الله أكون دكتورة بالطب.
1: دكتورة في الطب، طبيبة يعني،
0: إن شاء الله
1: ولا تأخذ دكتورة أيضا في الطب؟
0: إن شاء الله ناخذ دكتورة
1: إن
0: بالطب
1: شاء الله الاثنين. أول
0: إن
1: شيء
0: شاء الله.
1: تشتغلي طبيبة، وبعدين تروح تكملي دراساتك العليا، الماجستير في الطب، ثم الدكتوراه في الطب.
0: نعم،
1: إن شاء الله. طيب ليش اخترتي هذا المهنة تحديدا؟
0: أول شيء إنه هي حلم الطفولة، فيعني إنه الطبيب أكيد إنه هو يكون مأجور، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك إنه بعتبر أختي كونها يعني إن شاء الله مقبلة إنها تدرس تمريض، بالنسبة لي إنه يعني هي قدوة وشجعتني إنه أدخل في هذا المجال أو في هذا التخصص.
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل.
0: إن شاء الله.
1: في نهاية هذا الحوار أطلب منك حكمة.
0: الحكمة اللي دائما يعني بالنسبة لي أخذها حكمة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول فيها: العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول ظن أنه أعلم الناس، ومن تعلم الربع الثاني علم أن ما فاته شيء كثير، وإذا تعلم الربع الثالث علم أن ما فاته أضعاف وأضعاف ما أدرك، وإذا دخل الربع الرابع قال: أنا أجهل الناس. فهنا يعني في حكمة أنه طالب العلم ما يغتر بنفسه ويشوف يعني أنه هو تعلم الكثير، لا بالعكس أنه هو يستمر في طلب العلم. ففوق ما أنه هو يعني الأجر الكبير لطلب العلم، كذلك أنه طلب العلم يعني عبادة، تكون عبادة، كذلك أنه الإنسان بالعكس أنه
1: حكمة جميلة، حكمة جميلة، وتدعو إلى العلم والحث عليه، ومش العلم بس، التواضع أيضا، تواضع العلماء. ممتازة يا حسناء. إذن حسناء بنت علي بن سالم الجريدي، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة، البالغة من العمر 15 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير، مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
2: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
1: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
2: فنجومنا لا تغيب
1: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
2: نجوم لا تغيب،
3: نجوم لا تغيب.
2: نجوم لا تغيب،
1: الإبداع لا وطن له.
2: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
1: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
2: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
1: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
2: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: أيها الأصدقاء، السينما والمسرح حياة للحياة.
1: تشكو الحياة همومها فتراها صورة في شريط سينمائي أو على خشبة مسرح.
0: يقف أمام الصورة أو الخشبة أناس نذروا أنفسهم لإسعاد الآخرين،
1: أو لنقل للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم،
0: بل لعرض مشكلاتهم وإيصال رسائلهم.
1: لهذا يقال عن الفن إنه رسالة. مهما قيل عن الفن فستبقى الحياة مسرحاً وسينما،
0: إنها حياة مجسدة.
1: هذا البرنامج الفني سيقدم ألمع النجوم الذين رحلوا عن دنيانا بعدما أثروا في الحياة وأثروها.
0: غادروا الدنيا ولكنهم بقوا فيها رغماً عن الرحيل.
1: بقيت أعمالهم الفنية الخالدة تقدم دروساً وعبراً لمن يعتبر.
0: أهل الفن نذروا حياتهم للفن.
1: في هذا البرنامج نحاول سرد جزء يسير من حياتهم.
0: نطوف معهم وبهم.
1: نقترب من إبداعاتهم حتى بعد مماتهم.
0: هم نجوم لا تغيب، حتى وإن فلت حيواتهم، ولكن بقيت أعمالهم.
1: نجوم المسرح والصورة في أبهى صورة، مع هذا البرنامج الذي يخلد ذكرهم.
0: نجوم لا تغيب.
1: فريد شوقي،
0: 1920 إلى 1998. أصدقاءنا يقال عن المتنبي أنه ملأ الدنيا وشغل الناس ولم يكن ممثلا.
1: فريد شوقي ملأ السينما وشغل الناس ولم يكن شاعرا.
0: كل مبدع يمكنه أن يملأ الدنيا ويشغل الناس بفنه أو بأدبه.
1: برنامجنا عن الفن والفنانين الراحلين.
0: حلقتنا اليوم عن نجم النجوم الراحل فريد شوقي.
1: لم يملأ فريد شوقي سينما وحدها، بل ملأ المسرح والتلفزيون أيضا.
0: إنه من ألمع الأسماء في عالم الفن، فهو اسم لن تنساه الذاكرة الفنية.
1: حفر اسمه في هذا العالم على مدى 50 عاما، حتى أصبح يعرف بلقب وحش الشاشة.
0: كيف لا يكون وحشا للشاشة وهو الذي تنوعت أدواره
1: وتعددت شخصياته؟
0: إنه فريد محمد شوقي عبده، الشهير بفريد شوقي.
1: ما الذي يجعل فريد شوقي اسما بارزا في سماء الفن حتى بعد وفاته؟
0: ربما كثرة أعماله.
1: الكثرة وحدها لا تخلد الفنان.
0: إذن ربما حصوله على الكثير من الجوائز.
1: هو بالفعل حصل على أكثر من 92 جائزة، أبرزها وسام الفنون الذي سلمه له الرئيس جمال عبد الناصر. ولكن ليست الجوائز هي وحدها التي تجعل للفنانين اسماً بارزاً.
0: إذن ما الذي جعل فريد شوقي اسماً بارزاً حتى بعد وفاته؟
1: إنه التميز والصدق في الأداء وتجسيد أدوار بما يتناسب مع عمره الحقيقي.
0: لقد استطاع فريد شوقي أن يبقى وحشاً للشاشة وملكها طوال 50 سنة،
1: وسيبقى ذكره خالداً طوال العمر، فنجمه لن يأفل ولن يغيب.
0: هذا العام 2020 يصادف الذكرى 100 لميلاد فريد شوقي.
1: صدقت يا عزيزي، فهو قد ولد في 30 من يوليو من عام 1920.
0: كما يصادف هذا العام الذكرى